بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرة اللي فاتت بنعمة المسيح أخذنا الإصحاح الثاني والثالث في سفر نشيد الأنشاد، وشفنا عروس المسيح أو النفس اللي اكتشفت المسيح بجد، ولما اكتشفته قالت كده: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، مش عايزة أتحرك من تحت رجليه أو من عند قدميه. ثمرته حلوة لحلقي، كلامه بيشبعني جد. وبعدين قالت: أدخلني إلى بيت الخمر، دخلني كنيسته، حبيته قوي، واداني إن أنا أدوق العشرة معاه وأفرح بيه لدرجة تقول إيه، بتكلم صاحبتها تقول له انهم يخبروه انها ايه، مريضه حبا. هذه النفس اللي احبت المسيح جدا وعايزه تقعد عند قدميه وعايزه تسمع كلامه. حبت ربنا ما تعرفش التاجيل. هو لما لقى المحبه كبيره جدا دي قال لنا جاي لك مخصوص. فتلاقي ايه، تقول صوت حبيبي هو ذا اتي طافرا على الجبال وعلى التلال، هو ذا ايه واقف وراء حائطنا، نزل من السماء وطقطق السماء ونزل وجي لغايه عندي، يوسوس من الشبابيك ويقول ايه: قومي يا حبيبتي يا جميلتي ايه وتعالي. فهي احبت ربنا واشتهت انها تقعد عند رجليه، وهو في نفس الوقت جالها من السماء للارض عشان خاطرها، جه وبيخبط على قلبها ويقول:

قل لها قومي قومي ليه؟ قال لها أنا جيت، ولما أنا جيت اتحول الجو إلى ربيع، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب، وصوت اليمامة سمع في أرضنا ربيع. التينة أخرجت فجها، وقعال الكروم تفيح رائحتها ربيع. التينة اللي هي المحبة ابتدت تنبت، والكرمة اللي هي الفرح ابتدى يبان إن في رجا. وقومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي أقابلك فين يا رب؟ أنت جيت مخصوص من السماء على الأرض للأرض عشان تقابلني. دي بقى المحبوبة جدا. يقول لها في محاجئ الصخر، في ستر المعاقل، ادخلي جوه المخدع بتاعك واقفلي بابك. في محاجئ الصخر، في ستر المعاقل، أريني وجهك واسمعيني إيه صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. العروس اللي بتحب ربنا دي لما بتقع على هذا الكنز أو هذه اللؤلؤة الكثيرة التمن تحس بالغنى، فتخاف تتسرق، فتقول إيه؟ خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. خايفة، خايفة لإيه؟ الشيطان يدخل ويسرق فرحتي. هذه العروس في يوم من الأيام زي أي إنسان فينا، في وسط حياته وفي وسط مشغولياته، ممكن يفقد العشرة الجميلة مع إيه؟ مع الحبيب. فتقول في الليل على فراشي، هي بتحبه جدا، طلبته، طلبت من تحبه، نفسي طلبته فما وجدته، وبعدين أنا ما أقدرش أعيش من غيره. وهنا يورينا أن أكبر حاجة بتهدد فرحة عروس المسيح أنها تفقد المحبة الأولى، وتفقد العشرة والاختبارات الحلوة اللي هي دقيتها معاه. فتقول طلبته ما وجدته، ما أقدرش، هتقدر تنام دي؟ لا، لو ما كانتش بتحبك تقول مش مشكلة إن شاء الله بكرة بأدور عليه. قالت لا، إني أقوم وأطوف المدينة في الشوارع وفي الأسواق أطلب من تحب نفسي. لكن محبة ربنا عزيزة زي ما احنا عارفين، تقول طلبته فما وجدته، جريت أدور عليه. وجدني الحرس الطائف في المدينة فسألتهم، سألت المرشدين الروحيين، فتحت الكتب، قعدت أسأل أب اعترافي، ألاقيه المسيح إزاي؟ أتقابل معاه إزاي؟ أنا دقت ودلوقتي مش شايفة. فبتقول ما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبوا إيه نفسي. إيه رأيكم؟ هتفرط فيه بعد كده؟ لا، تقول له أدخلته إلى بيت أمي، خدته وقلت مش هفرط فيك أبدا، بل بالعكس. تقول كده عن نفسها، تقول انها عملت جوه في الداخل مكان يقعد فيه. هوذا تخت سليمان وحوله 60 ايه جبار. قالت انا مش هسيبه ابدا، ولكن مكانه يبقى في قلبي، وهخلي على الحواس بتاعتي. ما فهمت بقى انها ممكن تتسرق، وممكن الثعالب الصغار يخش، بيخشوا منين؟ قال من الأبواب المفتوحة. فقالت لأ، تخت سليمان أو تخت الملك بتاعي جوه في القلب، ها، وهعمل 60 جبار على إيه؟ حراس على الحواس بتاعتي. وشفنا المرة اللي فاتت 60 يعني 5 × 4 × 3 اللي هو عمل الله، عمل الثالوث القدوس في 4 جهات المسكونة في 5 حواس. ودي تورينا ان دي الحراسة الالهية للخمس حواس بتاعتي. فهي قالت لا، حواسي تبقى مقدسة، وفي نفس الوقت عملت لي تختا من خشب في وسط القلب. تقول له يا رب انت اللي ما صدقت لقيتك، انا مش هسيبك، ولكن هعمل لك مكان جوه القلب. وهذا تخت سليمان حوالي 60 جبار، وفي نفس الوقت تقول الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده إيه ذهب. فالمسيح موجود في القلب، وموجود إزاي؟ قال العمدان
بتاعت حضور المسيح جوه القلب هي كلمة الله، القراية الكتير في الإنجيل، والأساس بتاع وجوده إن الروافد الذهب وإن عينيها متطلعة الذهب اللي هو إيه؟ الحياة السماوية. فأصبح المسيح بقى مالك جوه القلب. ولما المسيح بقى مالك جوه القلب ما اكتفتش بكده،

بأن الأمة اليهودية توجت بإكليل الشوك، ومن خلال هذا الشوك كل واحد فينا بيتوج المسيح في محبته للصليب، بيتوج المسيح ملك على قلبه. إيه رأيكم بقى؟ الملك أو المسيح يفرح بهذه النفس قد إيه؟ يفتخر بيها قد إيه؟ إيه رأيك فيها؟ وده الجزء اللي هناخده دلوقتي في الإصحاح الرابع، يعني اللي احنا قلناه ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت في الإصحاح الثاني والثالث، عشان بس نروح نراجع. مو المهم مش نسمع وبس، أنا عايز نروح ونمسك قلم. يعني أنا كنت أتمنى أنه كل واحد يجيب الإنجيل الخاص بتاعه ويجيب قلم رصاص ويكتب العناوين والإيه والكلمات الصعبة ويربط ما بين السفر، بس نقدر نعمل كده لما نروح البيت على طول. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سمات عروس المسيح. يا ترى عروس المسيح شكلها إيه؟ يا ترى المسيح نفسه إن أنا أتغير إلى شبهه إزاي ويبقى شكلي إيه؟ يقول: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عينيك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، التي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلك من قرمز، فمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة، ثدياك كخشفتين من خشفتين ظبية توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. إيه رأيك يا رب في العروس؟ يقول إيه؟ ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. بصراحة يا رب عينيك هي اللي حلوة. يبص للنفس اللي بتحبه، ضعيفة جدا ولكن متعلقة بيه، ضعيفة ولكن فيها حاجة، إنها بتحب جدا ربنا من قلبها. يعني يقول لها: أنا مش شايف خطاياك لأن عينيا حلوة. ها أنت جميلة، ويكرر تاني ها أنت جميلة. كتير مننا يقول إيه؟ بصراحة أنا حاسس إن ربنا زعلان مني، أنا حاسس إن ربنا لابد هينتقم مني بطريقة معينة. يقرأ الإنجيل. العلاج يقرأ إيه؟ يقرأ الإنجيل ويقول له: رأيك فيا إيه يا رب؟ هيسمع الكلام المعزي ده يقول له: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عينيك حمامتان، إيه اللي عاجبك فيا؟ يقول لها: عينيك. عينيك إيه؟ قال: عينيك حمامتان من تحت نقابك. طبعا كلنا عارفين الحمام بيتسم بالوداع، يعني والحمام بيشير للروح القدس. عينيك حمامتان يعني عينيك وديعة، بتنظري بوداعة وفي نفس الوقت بتنظري من خلال عدسة الروح القدس، فبتشوفي كل حاجة حلوة، بتشوفي أشخاص اللي بيبدو أنهم صعبين والناس بيقولوا عليهم أنهم وحشين، تبصي عليهم تقولي: ده المسيح ساكن جواه، ده إنسان حلو قوي. عيناك حمامتان. أقول له: رب اديني بقى، اديني يا رب العين الوديعة، سراج الجسد هو العين، سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. إيه رأيكم في دي؟ إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. العين البسيطة العين اللي تشوف المسيح، اللي ما تشوفش له حاجة. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. النقاب اللي هو الحجاب أو كلنا عارفينه يعني، فمن تحت نقابك يعني خجولة، بتعرفي الكسوف. ففي شخصيات عينيها كده ايه مكسورة ما تبص.

بصش قوي، وفي عينين تانية بتبقى عايزة تعرف، تعرف كل حاجة عندها، عايزة تعرف. لا، عينيك حمامتان من تحت نقابك، مش عايزين مجرد المعرفة ولا مجرد التفسير، ولكن عايزين نصلي نقول يا رب ادينا بقى العين، العين اللي انت بتقول عليها دي، العين اللي زي الحمامة، العين المملوءة من الروح، العين الخجولة اللي تعرف ايه، ان في حاجات كتير قوي مش مهم تعرفها في الدنيا. شعرك يبقى كده عينيكي، وبعدين دخلنا في ايه، في شعرك. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. ايه ده بيوصف في ايه؟ لو خدنا واحدة كده بصينا لها من ورا وشفنا شكلها من راسها لغاية كتفها، فنلاقي شعرها عامل كده زي ايه من ورا كده، كأنه جبل، ماشي، بس الجبل لونه مش اصفر، لونه اسود. طب ايه اللي مخلي الجبل لونه اسود؟ قال اصل الجبل بتاع جلعاد ده كانت حتة مليانة بالخرفان، طبعا عارفين احنا الخرفان اليومين دول، فالجبل عالي قوي ومليان ايه، خرفان كتيرة قوي، فمخلية منظر الجبل من بعيد كأنه بالظبط زي واحدة ومديانة ظهرها وشعرها ايه، اسود، عامل زي منظر جبل جلعاد. طب ايه القصة يعني، ايه جمال الشعر ده يعني؟ قال هنا ان دي الكنيسة عاملة زي الجبل، وكل نفس عاملة زي خروف كده عمال بياكل بياكل بياكل في الخضرة اللي موجودة على الجبل، أو بيتغذى على المسيح. وهنا الشعر يتميز بأنه إيه؟ على الرغم أنه هو شعر كتير، إلا أنه كله ثابت ولازق في الإيه؟ في الراس، وبياخد الغذاء بتاعه من إيه؟ من الراس، عامل بالظبط زي الخرفان اللي عمالة تاكل في إيه؟ في العشب اللي موجود فوق جبل جلعاد، فمدية ايه المنظر ده. وجمال الكنيسة في انها كنيسة شباب ما بتعجز، حتى ان كان الخارج يفنى فالداخل بيتجدد يوما في يوم. كنيسة شباب شعرها اسود مليان بالناس اللي ايه قلبهم شباب، وجمال شبابها انها بتتغذى على شخص المسيح. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. تعالوا نشوف المنظر بالطبيعي. الجزائز اللي هي الخرفان البيضة، مش السودة ولا البني اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ولكن خرفان بيضة كده جميلة. وخرفان البيضة دي لما تلاقيها ماشية صف ورا بعض تبقى عاملة زي ايه، بس الخرفان البيضة دي مجزوزة، يعني الشعر بتاعها محلوق، فتلاقي الشعر بتاعها متساوي ومحلوق، فتلاقي الخروف كده ورا خروف تاني ورا خروف تالت ورا خروف رابع، كلهم لونهم أبيض وبينهم فراغات، عاملين زي الأسنان، أسنان البيضة الجميلة. ده المنظر الطبيعي. بس هنا ربط بين الأسنان وبين الخروف اللي بيجيب زي الخرفان البيضة، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم. يعني ايه؟ قال منظرك كده عاملة زي الخرفان المرصوصة، بس خدوا بالكم هقول لكم كده، الخرفان دي كل واحدة بتجيب توأم. فهنا أسنان الكنيسة هم الخدام بتوعها، دول الأسنان بتوع الكنيسة اللي بيجيبوا لها كل يوم ناس بتدخل الى ايه، الى الابواب من خلال ايه، الاسنان بتاعه الكنيسه اللي هم الخدام. بس خدوا بالكم، في خدام بيبقوا عاقر، ولكن في خدام بيجيبوا بالجوز، مثمرين جدا جدا جدا، وكانوا سبب بركه في الكنيسه. فبيقول الكنيسه عينيها او الانسان يعني عينيه ايه زي الحمامه، وشعرها اسود وكلها حيويه، واسنانها خدامها ايه نشيطين وبيجيبوا بالاتنين. ايه تاني؟ شفتاك كسلكة من القرمز. ايه سلكة من القرمز دي؟ طبعا الشفايف الجميلة بتبقى شفايف رفيعة، فسلكة يعني ايه؟ شفتاك رقيقة، ورقيقة ولونها احمر، سلكة من القرمز، القرمز اللي هو لونه احمر.
ده الوصف الطبيعي. لكن إذا خدنا بقى الحتة بقى اللي تخصنا، شفتاك كسلك من قرمز. أول حاجة سلك يعني رقيقة. وإيه سبب الرقة؟ قال سبب الرقة أنها مدهونة بدم المسيح. شفتاك بتتناول من دم المسيح، ولما بتتناول من دم المسيح بتتغير. نشتم فنبارك. إيه اللي حصل؟ قال دم المسيح غير الشفايف وغير اللسان، فبقت كلماتها رقيقة جدا جدا جدا. حتى يعني في أوقات الشدة يرد الإنسان كده كلمات حلوة، ما يجرحش حد. رقيقة يعني ما تعورش، ما تجرحش. طب ناخد حاجة بقى من ده ونقول يا رب ادينا ان احنا لما نتناول كده جسدك ودمك شفتينا، يبقى مكتوب عليها ايه؟ انها سلكة من قرمز. نتكلم كلام حلو بس، ونخاف جدا ان احنا نجرح حد بكلام انتهار، بكلام يعني تحطيم، بكلام يعني يوجع، شتيمة او اي حاجة تجرح اللي قدامي. شفتاك سلكة من ايه؟ من قرمز. فمك حلو. حتى ربنا يسوع المسيح قال لنا الذي يسمع منكم فسمع مني، فهي بتتكلم كلام حلو. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. ناخد الشكل الطبيعي، فلقة الرمانة معروفة انها لونها ايه؟ دموي يعني احمر، وانها ايه؟ تشير الخدود الحمراء يعني الواضحة، تشير للحيوية. في حد يبقى صفراوي كده خدوده صفرة، تحس انه عنده انيميا يعني. حد تاني تلاقي خدوده حمراء، تشير للايه؟ ان الشخص ده ايه؟ عنده حيوية وعنده دموية. ودي تورينا ان جسد الكنيسة جسد حي، دم المسيح بيجري في العروق، والحيوية والنشاط والتجديد موجود فيها. مش كنيسة راكدة، مش كنيسة عجوزة، ولكن كنيسة متجددة في محبتها لربنا، متجددة في نشاطها. عنقك كبرج لابن داود المبني للأسلحة. ايه العنق ده بقى؟ قال العنق ده اكبر ما يميز العنق ان هو يبقى ايه؟ طويل، يعني راس رقبتها ايه؟ طويلة، وده جمال طبعا. بس بيقول عامل عالية كده بس غريبة قوي، يقول ايه؟ زي برج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة. قال عاملة زي البرج وعليها أطراس الجبابرة، في كل معركة نزلت فيها حطت علامات النصر على إيه؟ على البرج، فأصبح متعلق عليه خطوات انتصارات كتير. هنا البرج العنق يشير لإيه؟ يشير للطاعة بتاعة ربنا. حتى إن الإنجيل يقول لنا لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، يعني ما تمشوش في طاعة مع إيه؟ مع غير المؤمنين، ولكن طاعتكم تبقى ربنا بس. فكون الإنسان يرفض طاعة إبليس ويقول لأ، يتحط على الرقبة بتاعته زي برج كده عالي أطراس الجبابرة. في يوم من الأيام اتعرضت عليا الخطية بسهولة، وبعدين قلت لأ، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فيتحط على العنق إيه؟ واحدة من أطراس الجبابرة. فبيقول من كتر الشجاعة والصبر وتنفيذ وصية المسيح وعدم الخضوع لإبليس، أصبح عنقك عالي ومرتفع وعليه أطراس إيه؟ زي برج داود المبني للأسلحة، ألف مجن معلق عليه كلها أطراس جبابرة، كلها خبرات نصرة. نقول

رب ادينا ادينا يا رب ان احنا نقول لا. كلمة لا دي غالية قوي. سدياك كخشفتين ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. في المنظر الطبيعي ظبية صغيرة وظبية صغيرة والاتنين ماشيين جنب بعض والاتنين عمالين بياكلوا ايه من السوسن. ايه جمال المنظر ده؟ قال ان دول توأم من ام واحدة. وهنا الساديين بتوع الكنيسة يشيروا الى الحاجة اللي بترضع منها ولادها اللي هي العهد الجديد والعهد القديم. بس خدوا بالكم الاتنين توأم، العهد الجديد والعهد القديم دول ايه؟ توأم من ام واحدة اللي هي اسمها كلمة الله. كلمة الله هي المصدر بتاع الكلام في العهد القديم والكلام في العهد ايه الجديد. فجمال الكنيسة في قدرتها على انها تدي وتشبع ولادها جدا جدا جدا، ياكلوا ويشبعوا ويفرحوا ويتعزوا ويتغيروا بقوة كلمة ربنا اللي عاملة فيهم. هذه العروس الجميلة يقول لها كده، وهي تقول ايه؟ الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال، الى يوم مجيء يوم الرب. الى مجيء يوم الرب هعمل ايه؟ اذهب الى جبل المر والى تل اللبان. هي في نظر المسيح جميلة جدا، وهي هتتهيأ اكتر بانها ترضى بالتجارب اللي هتيجي عليها وتقبل التجارب بشكر، فتتغير إلى صورة المسيح، وتتغير أيضا عن طريق إيه؟ تل اللبان اللي هو الصلوات. تقول إلى مجيء المسيح. المسيح طبعا هو مصدر جمالها. يعني هي جابت الجمال ده منين؟ يقول لها إيه؟ كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. الجمال ده جاي منين؟ مش قبل كده قال إن هو نزل وجيه وسكن فيها وعمل العرش بتاعه جواها، ولما عمل العرش بتاعه جواها تغير كل سمات العروس بسبب وجود المسيح. زي ما بيقول كده في سفر حزقيال، كان جمالها كاملا ببهائي. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. وهي تقول له لغاية ما تيجي أنا هستناك، بس هستناك وفي عندي حتتين هحب ان انا اروحهم جدا، جبل المر وتل لبان. جبل المر هحب صليبك وعيني على صليبك وهفتخر بصليبك وهمشي في طريق الصليب، وفي نفس الوقت بحب الصلاة جدا. احب الصليب بتاعك واحب ان انا ايه اتكلم معاك واشبع تل لبان. شوفوا بعد كده دي سمات عروس المسيح. طيب ايه رأيك بقى؟ تحب تدلع العروس بتاعتك دي؟ تحب يعني تخليها تعيش في طرف غريب قوي الجزء اللي جاي؟ خدوا بالكم معايا. هل امي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من جبال من خدور الأسود ومن جبال النمور. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، رائحة ثيابك كرائحة لبنان. هناخد الكام آية دول؟ لو ما دول الجزء نمرة 2 في الإصحاح. هذه العروس الجميلة يقول لها إيه؟ هلما معي من لبنان؟ هلما معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان. إيه لبنان دي؟ قال لبنان دي بلاد إيه؟ الروقان، يعني بلاد الطرف، بلاد الدلع، بلاد الإنسان يعني يقعد كده رايق ومبسوط و ريلاكس، ما فيش وراها حاجة. يقول لها ممكن تيجي ورايا؟ على فين؟ على فين ده أنا قاعدة مبسوطة،
قال لها لا تعالي ورايا. على فين؟ انظري. هنروح على فين؟ قال من رأس أمانة ومن رأس شنير وحرمون، من خدور الأسود من جبال النمور. على فين؟ قال تعالي من لبنان، تعالي على حتة إيه؟ على إيه؟ على البرية، زي ما قال كده في سفر هوشع، إني أتبلقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها. هتاخدها على فين؟ قال هاخدها على خدور الأسود وجبال النمور، زي ما بيعمل فينا في مصر كده. طب يا رب احنا عايزين نعيش في سلام، ليه يا رب تقعد ايه تسيب اللي ورانا اللي حوالينا يقعدوا يضايقونا؟ هو بيقول لنا معي عروس المسيح بقى بتاعت مصر الجميلة دي، يقول لها ايه؟ معي من لبنان، معي من لبنان يا عروس. على فين؟ قال لها تعالي من رأس شنير وحرمون، الحرمان. ليه يا رب؟ قال معلش معلش، هتشوفوا الاختبار الجميل دلوقتي هيجي. من خدور الأسود جبال النمور. طب يا رب أنا بخاف. قال لها معلش هكون معاك. طب شوفوا بقى اللي حصل، يقول لها إيه؟ قد سبيتي قلبي يا أختي العروس، قد سبيتي قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. لما هي دخلت في التجربة ودخلت في مواجهة عدو الخير وجها لوجه، وجه عدو الخير كان عامل زي الأسد الزائر يريد أن يبتلعها، هي عملت إيه؟ تشعبطت فيه وما ليش غيرك. شفنا كلنا اجتماعات الصلاة والقداسات اللي اتعلقنا فيها بالمسيح، والمسيح يقول لنا كده ويبص علينا من السماء كده ويشوفنا مسكين في وقت التجربة، وإحنا في جبال النمور وخدور الأسود. يقول إيه؟ قد سبيتي قلبي يا أختي العروس، قد سبيتي قلبي بإحدى عينيك. لما الإنسان بيبقى في تجربة وفي ضيقة بيقول له أعني، فربنا بينظر مش للصوت ولكن بينظر للعينين المتمسكنة اللي مليانة بالدموع دي. يقول بإحدى عينيك وبقلادة واحدة من عنقك. لما تضرعتي وصرختي وقلتي أعني يا رب، محتاجالك محتاجالك يا رب ما تسيبنيش، وقعدة طول النهار والليل تقول له أعني يا رب، يقول لها بإحدى عينيك وبقلادة واحدة من عنقك. طبعا كلنا عارفين بقى قلادة العنق دلوقتي، يعني في وسط الألم بطاعة للوصية، مش في وسط الطرف الواحد بقى إيه يتخيل إن هو بيطوع الوصية. آه الوصية سهلة وأقعد أتكلم وأنا في إيه، زي بيقولك اللي على البر عوام يعني، إنما في وسط البحر الهايج وفي وسط التجربة يقول لها بقلادة واحدة من بطاعة، وأنت بتتفرمي بتنفذي وصية المحبة والطاعة. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. فهنا هذه العروس الجميلة هو معجب بيها جدا، ولكن لما دخلها في وسط التجارب ابتدى يشوف فيها بقى إيه، حاجة حلوة قوي، إنها في وسط التجارب بتفرح قلبه. إزاي؟ إزاي هذه العروس فرحت قلبه في وسط التجارب؟ يقول لها إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا، شفتاك يا عروس تقطران إيه؟ شهدا. وحد بيعرف يقول شاهد وهو في وسط التجارب؟ لما الواحد في وسط التجارب يقول له يا رب أشكرك، أشكرك يا رب لأن أنا واثق فيك وخيرك عليا كتير، ومن خيرك عليا أنك اديتني التجربة اللي أنا فيها يا رب أشكرك. لما الواحد يقول لربنا يا رب أنا تحت أمرك اعمل بي زي ما أنت عايز، ربنا يبص يقول إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران إيه؟ شهدا، تحت لسانك عسل ولبن.

هذه النفس المجربة يتجمع حواليها الأصدقاء بقى ويسمعوها، ونسمع عن نفس كده بتتفرم بسبب المرض، ولا بسبب فقدان أحد الأصدقاء، ولا بسبب تجربة جديدة. وكل الناس يقولوا يعني الشخص اللي بيحب ربنا، ربنا يجربه كده. وهي من ناحية تانية بتشكر وبتسبح وبتقول له اعمل فيها زي ما انت عايز، فيكون كلامها غذاء، تحت لسانك عسل وإيه ولبن. العسل غذاء للكبار واللبن غذاء للأطفال. فهنا الصغير يروح بدل ما رايح يعزي فلان، يرجع هو اللي متعزي. بدل ما يروح يساعد فلان في مواجهته لتجربة المرض، يلاقي نفسه راجع يقول يا سلام، ده أنا فرحان قوي، ده أنا اللي اختفت. تحت لسانك عسل إيه ولبن، رائحة ثيابك كرائحة لبنان. الله، مش قال لها هل أمي معي من لبنان؟ قال لما عاشت في التجربة خادت رائحة الحياة مع المسيح، فريحة المسيح أصبحت معبقة فيها. هذا الجزء الثاني في الايه، في الاصحاح، العروس المجربه اللي خدها الى البريه وجمالها بقى. يكمل عن التكريس، اختي العروس، الجزء الثالث كده في الايه، في الاصحاح، اختي العروس، جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم. ادي كلنا عارفينها وحافظينها. هنا بيتكلم عن العروس بقى، يعني هو كده هي عروس جميلة لأن هو سكب من جماله عليها، وبعدين خدها واختبرت الحياة من خلال إيه الشدة ومن خلال التجربة، وبعد كده أصبحت العروس المكرسة اللي تخص شخص المسيح وبس. تكريس، شايفها جميلة قوي، إيه رأيك فيها بقى دلوقتي يا رب؟ يقول لأ، أختي العروس جنة مغلقة، في جنة لها أبواب مفتاح أي حد يخش فيها، اسمها حديقة عامة. كلنا نفتكر المنتزه زمان أيام الملك كان إيه، يقول المنطقة الكبيرة قوي والواسعة دي لشخص واحد وعيلته اللي هو اسمه الملك والعيلة بتاعته بس، محدش يدخل فيها غير الملك. وكانت وقتها إيه بقى، كل الناس تحكي بقى عن جمال المنتزه أيام زمان، يقول كان فيها وكان فيها وكان فيها. وبعد ما الملك خرج اللي دخلوا بقى ايه نهبوا، ليه؟ انها كانت في الاول تخص الملك بس، واسوارها عالية وامنة حواليها. هنا بيقول اختي العروس جنة ايه مغلقة، تخص الملك بس، حد يدخل تاني؟ قال لا ممنوع. طب يدخل يتفرج؟ قال لا برضو ممنوع. في ناس تانية حياتها حديقة عامة، حديقة عامة، أي حد من الأصحاب يخش، أعماقها الداخلية، أعماقها الداخلية مكشوفة قدام أي حد، يقول لك اللي بقه على لسانه، يعني إيه اللي في قلبه على لسانه، يعني إنسان ملوش حاجة خاصة بيه جواه. إنما عروس المسيح لأ، يتكلم عن العذراء يقول إيه، يا مدينة الله، كانت تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، لأنها كانت جنة مغلقة تخص شخص يسوع المسيح فقط. نقول له يا رب ادينا بقى أن حياتنا بالذات اليومين دول، في وقت أصبحت التكنولوجيا وأصبحت الإنسان عايش براه، كلمة جنة دي وكلمة مغلقة دي مش واردة قوي، يعني بنصلي بس حتة إيه القفلة والحياة الداخلية الحميمة جوه في القلب، لا، ما أصبحتش السما دلوقتي، بقى أصبح دلوقتي في الفيسبوك وفي النت وفي الأخبار وفي السياسة وفي مليون حاجة بنتكلم فيها ومليون حاجة مشتتانة. إنما هنا بيقول أختي العروس جنة مغلقة لا يدخل فيها إلا شخص يسوع المسيح بس. الأعماق الداخلية ممكن من بره في علاقات أخرى، ومن بره في حياة، ومن بره في
ولكن في حتة جوه مقفول عليها. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، عين ماء لو ما حطيناش عليها غطا أي ورقة شجر هتنزل، أي شوية زبالة ممكن يقع فيها فتلاقيها اتعكرت. إنما هنا بيقول إيه؟ إن المية متغطية رايقة، فهنا الينبوع بتاع النفس. في واحد سايب الينبوع يطلع من اجتماع الصلاة متعزي، ولكن بسرعة مفتوح، أي حاجة تدخل تخلي المية بتاعته مش مية كده إيه بتجري، مية متجددة، لأ محدش يعرف يشرب منه تاني. عين مقفلة، ينبوع مختوم. كلمة ينبوع دي يعني إيه بقى؟ في وسط الجنة دي قال في حتة كده، فاكرين موسى لما ضرب الصخرة وفاضت الماء للشعب؟ نقول له يا رب في وسط صحراء حياتي اضرب يا رب، اضرب الصخرة فتفيض بالماء ويتفجر ينبوع من المياه الداخلية، ينبوع الماء اللي هو ينبوع الروح، ينبوع ينبوع يروي شخص يسوع المسيح وبس. حياتي، فرحتي، وأعماق الداخلية، وفيضان المحبة اللي بيفيض في الداخل عاملة زي ينبوع، ينبوع محبة، ينبوع ده يخص شخص يسوع المسيح بس، ينبوع متدفق، محبة والتصاق وتسبيح، تحول القلب إلى إيه؟ إلى جنة بتاعت المسيح. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. طب تعالى نخش بقى جوه الجنة دي ونشوف إيه الحكاية. صحيح هي جنة مغلقة، بس ممكن يا رب معلش بعد إذنك يعني تدخلنا إلى هذه الجنة الخاصة بتاعتك وتفرجنا. آية 13 يقول إيه؟ أغراسك فردوس رمان مع أسمار نفيسة، فاغية ونردين، نردين وكركم، قصب الزريرة وقرفة، مع كل عود اللبان مر، وعود من أنفس الأطياب. إيه ده؟ قال ده احنا دخلنا معاه بقى وشفنا فردوس رمان، يشبع ويفرح كده. زائد ايه؟ لقيت كل انواع الحاجات اللي بتعمل ريحة حلوة، كل الحاجات اللي بتعمل ريحة حلوة. اذا كان ناردين، ها الناردين ده بيعمل ريحة ايه؟ ريحة حلوة، مش كده؟ ناردين وحنة وكركم، قصب الزريرة، دي كل الحاجات اللي بنستعملها في عمايل الحنوط. عارفين الحنوط اللي بنحطه على أجساد القديسين طالع من كل المواد دي. فالجنة بقى تخيلوا بقى الجنة اللي تخص المسيح، لو دخلها هيلاقي فيها ايه بقى؟ فاكرين المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح؟ دي جنة، جنة بتطلع ريحة حلوة. لو احنا يعني تمشينا في وسط الجنة دي هنلاقي الريحة اللي فيها يعني كده ريحة حلوة قوي معطرة الجنة كلها. طب ايه رأيكم؟ المهم يكمل يقول ايه؟ ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. ده اللي شفناه جوه الجنة الجميلة دي، ثمار وريحة تجنن. وشفنا ينبوع جنات، شفنا فيها ايه؟ ينبوع وشلال، بئر مياه، مش مياه عادية بقى، المياه حية وسيول من لبنان. فيض فيض فيض نعمة الروح القدس يا نبي، الروح بتتفجر في الداخل. ايه ده يا رب؟ ده ايه التحفة دي؟ وبعدين انت مصور على الايه؟ السؤال بقى اللي بعد كده، نقول له يا رب انت مصور على الجنة بتاعتك دي، طيب مش تفرح بقية ولادك؟ مش دي النفس بتاعت المسيح المكرسة؟ مش دي فلان الفلاني يعني الشخصية اللي احنا نعرفها؟ مش دي
شخصية روحية جدا.

اللي ينبوع مختوم و ممكن تفرح ولادك؟ فرحهم بس بطريقتي. ازاي؟ يقول الجنة مليانة ريحة حلوة، متخيلين؟ طيب علشان خاطر الريحة دي تخرج وتملى المنطقة كلها نعمل ايه؟ لابد شوية هوا ييجوا ياخدوا الريحة اللي طالعة من الجنينة دي، والريح بقى تاخد الريحة دي ايه وتطيرها وتوصلها لكل الحتت اللي حواليها. عشان كده يقول ايه؟ استيقظي يا ريح الشمال، تعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. استيقظي يا ريح الشمال، هبي يا ريح الجنوب. وده اللي بيحصل في كنيستنا لما الريح بتهب عليها. جمال الكلمة الغريبة اللي هي بتتكلم عن المحبة، وجمال التسبيح، وجمال ريحة المسيح الزكية، هيطلع فين للعالم إلا من غير من خلال التجارب؟ إزاي هتنتشر كلمة الكرازة في العالم كله إلا من خلال ريحة كنيسة مضطهدة زي كنيسة مصر؟ لما تهب عليها ريح الشمال وتيجي عليها ريح الجنوب، من هنا ومن هنا اضطهاد. ليه؟ قال أصبحت كنيسة مصر دلوقتي اسم معروف في كل العالم، وريحة التكريس والتقديس بتاع شعب ربنا الموجود في مصر، والمواقف البسيطة اللي بتحصل هنا من أمانة وإخلاص للمسيح بتنتشر في كل العالم لما تهب الريح على هذه الجنة. عشان كده هي بتقول له إيه؟ تعالى ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. ناخد الآية واحدة بس من الإصحاح الخامس لأنها بتكمل نفس الموضوع. تقول له تعالى يا رب ادخل للجنة، إيه؟ للجنة بتاعتك عشان تأكل من الثمر إيه؟ النفيس. يكمل بقى ويقول إيه؟ قد دخلت جنتي. يا داخل إيه؟ الجنة بقى الجميلة بتاعته دي. طب إيه رأيك يا رب؟ هتعمل إيه؟ يقول قد دخلت جنتي يا أختي العروس. أشكرك يا رب إن كل اللي أعدته هيجي اليوم اللي المسيح هيدخل فيه بجد إلى هذا الفردوس. كل اللي قعدت تجهز فيه لمدة سنين من فضيلة، من صبر، كل اللي قعدت تحوش فيه، زي ما يقول كده بنقول في التسبحة، يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقين حاملين فضائلهم، ويدخل المسيح بقى ويتفقد هذه الجنة. يقول قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، ثمار الآلام قطفتها. وقلت دي مخصوص علشاني، هذا الشوك أشيله من جسمك وأقول لك ده علشاني أشكرك. قطفت مري مع طيبي. قطف المر مع إيه؟ احتمالها للألم مع الصلوات اللي في المخدع. دي حاجات حلوة عمالة تخزنها جوه في قلبها. أكلت شهدي مع عسلي. الشهد والعسل بيشير لأرض الموعد، وكأن هذه النفس بالنسبة لربنا أصبحت زي أرض الموعد. تفرح قلبه جدا. شربت خمري مع لبني. فرح والغذاء، كل حاجة حلوة موجودة في الجنة دي. والمسيح مش بيكتفي ان هو يدخل ويتفرج على الحاجات دي لوحده، لا، ده بيوقف السماء وبينادي الملائكة والقديسين، يقول لهم كلوا أيها الأصحاب واشربوا واسكروا أيها الأحباء. نكتفي بكده النهاردة، وبنعمة المسيح بقى ناخد المرة الجاية من أول أنا نائمة، وناخد الخامس والسادس بنعمة ربنا. أرجو أن احنا نبقى مجهزين الجزء اللي هناخده من قبلها علشان برضو إيه؟ نتابع ونبقى ربطين الكلام مع اللي احنا قريناه خلال الأسبوع. هناخد المرة الجاية الخامس، بقية الخامس والسادس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

وقال حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم وفي كل الأزمنة يخبر أيضا ما فعلته هذه المرأة تذكار له. طبعا سكب الطيب على جسد المسيح عمل فائق، مسيح طيب، أقل حاجة نعملها محسوبة كبيرة أوي عنده. طبعا الطيب قيمته قليلة، ولما تسكب الطيب بعد ساعتين ما تلاقيهوش، ريحته بتخلص. لكن عند المسيح مش كده. جيت الحقيقة ده بيشجع قوي ان الواحد ايه يعمل. تقول لي مش قادر اعمل حاجة كبيرة، مش كده، مش مهمة كبيرة. من الشروط اللي اشترطها القديس بولس الرسول على الأرامل انها تكون غسلت ارجل القديسين، كل واحده كبيره عندها 60، وتكون ربه الاولاد، وتكون غسلت ارجل القديسين. ممكن الخدمات الثانيه مكلفه، لكن غسيل ارجل القديسين يكلف ايه؟ شويه ميه.

هي أعمال مش مكلفة، لكنها بتظهر المحبة، بتبين ان الانسان ده عنده حب. ممكن مش مكلفة، يقول لك طب افرض أرملة فقيرة مش قادرة تعمل الأعمال اللي بيعملوها، ما عندهاش حاجة، ما حلتهاش حاجة، ما حلتهاش 2 فلس زي الأرملة. فعشان كده بقول ايه، ما حدش فينا يعتذر يقول ايه انا طب انا هعمل ايه وانا حلت ايه. لا، افقر الناس ممكن يقدموا للمسيح ويظهروا حبهم للمسيح. مرة سكبت الطيب على جسده، قبلها المسيح، قبل العطية ديت واداها أجرة كانتش تحلم بيها. احنا بعد آلاف السنين بنفتكرها لأن الإنجيل هو اللي ذكر. طب دي أعطت الطيب لجسده، أمال اللي اديته الجسد نفسه. ست العذراء مش سكبت الطيب على جسد المسيح، هي أعطته من جسدها، جسده الخاص. طبعا ما فيش ذهن بشري يقدر يوصف إيه العلاقة اللي بين المسيح وبين اللي أعطته جسده اللي شالته بطنها 9 أشهر. لما ولدت المسيح صارت أم لكل مسيحي، أمومة حقيقية لازم الواحد يدوقها. قولي إزاي؟ كان بيكلمني واحد امبارح، قلت له إزاي؟ قال لي يعني العيل اللي بتشيل أمه أي خوف أو أي حس غريب أو أي تبص لقيه إيه؟ يدفس وشه في أمه. ليه؟ لأن دي الأمان بتاعه. في حالة الخوف، الاضطراب، الانزعاج، الطفل ما بيلاقيش غير الحنان اللي يقدر يستخبى فيه تلقائيا من غير تفكير. إذا كنت أنت بتقول للعذراء أمي، تجد في العذراء الملجأ والحصن، الحتة اللي الواحد يدخل ويحس بالطمان. الأمومة غريزة في الأم، الست العذراء فيها الأمومة دي بالطبيعة، ولما ولدت المسيح بقت فيها أمومة فريدة. أي ست في الدنيا أم، والغريزة بتاعت الأمومة دي خطيرة جدا. الست العذراء عندها دي، قال لا عندها حاجة تانية، لأنها أم الابن الوحيد فعندها حاجة يونيك. أي أم تولد العيل بالجسد، أما الست العذراء والدة الإله. احنا اعضاء جسد المسيح، هي امنا بالحقيقه. فالامومه الفريده دي للواحد، دي فرصه، فرصه لكل واحد انه يتمتع بيها على جميع المستويات، يجري جري ويرمي نفسه فيها في اثناء الخطر، الخوف، الضعف، الفرح. أم حقيقية. الأجيال بتاعت الكنيسة بتاعتنا فيها أمثلة ملهاش حصر للناس ارتبطوا بالست العذراء كأم حقيقية مدى الحياة. الأم مدرسة تعلم، ولما ترتبط بالعذراء يعني تاخد يعني زي أي أم بتدعي عيالها، تاخد أخذ حقيقي، لأن أمنا دي اللي ولدت المسيح الإله. يعني كل واحد فينا لوحده، افرض أم ولد 7 ولاد، تقول لك كل واحد له غلاوة لوحده، طبيعة بتاعتها. فكل واحد فينا لوحده
عند الست العذراء له غلاوة خاصة لازم الواحد يستغلها ولازم الواحد يعيشها. لازم الواحد أقول بحب العذراء، طب يعني أقضي وقت كويس كده معاها. نساء كثيرات نلنا كرامات، طبعا ناس كتيرة أوي عملوا حاجات كتيرة أوي، والمسيح بالمجد

الإلهي اللي المسيح جلس فيه 9 أشهر كاملة، شفاعتها تسندنا. رب المجد.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

0: المرتبة الصوتية لقداسة الباب الناظم من بشند الثالث. أقدم لكم
1: الفكر السليم
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك النصر 20/11/1991.
1: بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. كنت كلمتكم في الاجتماعات الماضية عن بعض وصائف النعمة، واتكلمنا عن التأمل، واتكلمنا عن محاسبة النفس، واتكلمنا عن التدريب الروحية. وأريد أن أكلمكم اليوم عن الفكر السليم. الفكر، كل إنسان فكره بيشتغل، عقلك مكنة دائمة العمل، ما توقفش أبدا. إن لم تشغلها في الخير تشتغل في الشر، لكن فكر مستمر. والإنسان الروحي فكره يشتغل في الروحيات، والإنسان العادي فكره بيشتغل في الأمور العادية، والإنسان الخاطي فكره بيشتغل في الخطية. لكن لابد الفكر بيشتغل حسب المادة التي تعطيها للفكر يشتغل. فما هي أبواب الفكر؟ أبواب الفكر هي القراءة والسماع والحواس. القراءة والسماع والحواس. ممكن القراءة تكون واسطة روحية، وممكن السماعات تكون واسطة روحية، وممكن الحواس تكون واسطة روحية إذا أحسن استخدامها. يعني مثلا الحواس ممكن تكون واسطة روحية. الناس بيستفيدوا دروس من النظر. إنسان ينظر إلى أيقونة تؤثر فيه تأثيرا كبيرا يمكن أكثر من عظة. إنسان يرى صورة دينية تؤثر فيه جيد أكثر من عظة. يقال إن غاندي، المهاتما غاندي الزعيم الهندي، لما زار فرنسا وقف أمام صورة يسوع المصلوب وبكى، أثر فيه. ولهذا الكنيسة بتضع الأيقونات كواسطة روحية، واسطة روحية. الإنسان ينظر إلى صورة القديس ويتأمل ويفتكر حياته ويتأثر، ويفتكر معجزاته ويتأثر، ويفتكر آلامه ويتأثر. الحواس بتجيب أفكار، بتجيب أفكار روحية، والأفكار بتجيب مشاعر. حاسة الشم مثلا، البخور في الكنيسة له تأثيره. الطفل الصغير لا يعرف أن يفكر كثيرا، لكن يتأثر بالحواس، يتأثر بالبخور وارتفاعه إلى فوق ورائحته الزكية، يتأثر بملابس الكاهن وتحركاته في الكنيسة، يتذكر أشياء نتيجة الحواس ويفكر فيها، يتأثر لو أبوه راح معاه وسجد على الأرض وبص لأبوه بيسجد يروح سجد زيه، يتأثر. الحواس بتدخل أفكار كله. شوفوا، القراءة، السماع، الحواس أبواب للفكر، توصل للفكر، والفكر يوصل للقلب ويوصل للمشاعر والعواطف، والمشاعر والعواطف تأثر على الإرادة والإرادة توصل للعمل، يبقى ماشيين مع بعض. اوعى تقول ما بتتأثرش، انت بتتأثر شعرت او لم تشعر. ما تقرأه يؤثر فيك، ليس فقط يؤثر في عقلك الواعي، انما ايضا يؤثر في عقلك الباطن، في الباك هيد، يؤثر في عقلك الباطن في السب كونشس. تلاقي اشياء دخلت في عقلك الباطن وظهرت في احلام، في افكار، في ظنون، نتيجه ما تقراه. ما تقراه ايضا بيغرس في نفسك بعض القيم والمبادئ والمعتقدات، بعض القيم والمبادئ والمعتقدات نتيجة اللي بتقراه. فعلى حسب ما تقرأ شخصيتك بتتكون، لذلك ما تقرأه له خطورة كبيرة، وبالمثل ما تسمعه يؤثر على تصرفاتك وعلى سلوكياتك. ده في امرأة ممكن تقعد قصاد التلفزيون وتشوف فيلم راجل بيخون زوجته وبيغيب وهو بيعمل ويسوي، تقول ايوه اهو الراجل هو بيعمل كده، وتبص تلاقي عملية اسقاط، واللي شافته في التلفزيون لبسته في شخصيته، ويجي الراجل متأخر من البيت تقول له اه كنت فين، تحاسبوا على الفيلم. لا صحيح ده بيحصل، يعني ما رأته بعينيها وما سمعته بأذنيها دخل إلى فكرها وكون عندها أفكار وكون عندها ظنون وكون عندها شكوك وربما كون عندها مشاعر، والمشاعر ظهرت في التصرفات وفي السلوكيات. الإنسان كله بيتجاوب مع بعضه. إيه يعني يؤثر في القيم مثلا؟ يعني إيه يؤثر في القيم؟ يعني هات ولد في بلاد الغرب في أمريكا مثلا أو في إنجلترا يقرأ كتاب عن الحرية،

يقول انا حر. ابويا ده له التنبيه له الارشاد لكن لا يرغمني على شيء، انا اتصرف زي ما عايز. تلاقي بدا تتكون عنده قيم معينه من ناحيه الحريه. انسان تالي يقرا عن التسليم، عن الخضوع، عن الطاعه، عن الاتضاع، تتكون

وتتأثر بتتكون شخصيتك على حسب ما بتسمع وتشوف. تتأثر شخصيتك سواء ما قرأته أو رأيته كم في كتاب أو كم في منظر أو كم في واقع محسوس. يعني واحد يكون واقف كده بيتفرج يلاقي مناقشة بين والده وأخوه الكبير. والده بيقول لأخوه الكبير كلمة, فأخوه الكبير يقول له أنا يا بابا ما أقدرش أوافقك على الكلام ده, يروح حاططها في مخه. بعد كده يقول لا, إذا الواحد حر يوافق أبوه أو لا يوافقه. يجي أبوه يكلمه كلمة يقول يا بابا أنا ما أقدرش أوافقك على الكلام ده. دخل لقط اتطبعت في الذاكرة, اتطبعت في العقل الباطن, دخلت في التصرف, عملت فيه. القراءة عموما توسع الفكر, توسع المدارك, تزود المعارف, لتدي الإنسان شيئا جديدا لم يكن عنده. على رأي واحد قال ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. بياخد حاجات يضيفها لسته. تنشط العقل وتؤثر على الروح. القراءة, القديس أوغسطينوس لما قرأ حياة القديس أنطونيوس الكبير تأثر جدا, وهذه القراءة قادته إلى التوبة. كتير من الناس بيقروا سير القديسين يتأثرون بحياتهم وربما يسلكون في نفس السيرة. الإنسان بيتأثر بما يقرأ ويتأثر بما يسمع. القراءة بتعطي الإنسان نوعا من النمو والنضوج في عقليته وفي فكره. نمو ونضوج في عقليته وفي فكره. لذلك دلوقتي تغيرت صفات مراحل السن بتاع الزمان. زمان كان يقولوا الطفولة المبكرة لسن كذا, الطفولة المتأخرة, الصبوة, الفتوة, الشباب. اتغيرت, بتلاقي قد كده وفهم الدنيا دي كلها وما تقدرش يعني تقول انه مش فاهم, يبصلك كده والواد عارف كل حاجة. لذلك الاباء والامهات لازم يحترسوا من الاطفال. ساعات يغلطوا فكروا العيال مش واخدين بالهم هم فاهمين كله, فاهمين ان في خلاف موجود, فاهمين ان في عتاب, فاهمين ان في تزعير, فاهمين في ان اسلوب بيخاطبوا بيه, فاهم كل حاجه. الولد السن اتغيرت, ما بقاش الحكم بتاع زمان, لان وسائل الاعلام والراديو والتلفزيون والمطبوعات ومكتبات الاطفال والقراءات, الدنيا اتغيرت خالص. العيل الصغير اللي قد كده وبيشتغل على الكمبيوتر ده هتقول له انت عيل بتاع زمان؟ لا, عيل دي راحت. الدنيا اتغيرت, ما بقتش زي الاول. القراءه بتؤثر على الفكر, تؤثر على المعلومات, على النمو, على النضوج, على العقل, على القلب, لتجعل الانسان في مستوى اعلى من جهه المعرفه. لكن المهم اللي احنا نقوله, اي نوع من المعرفة الانسان بياخدها واي نوع من القراءة هو بيقراها وكيف يقرأ. في معرفة عالمية بأمور الدنيا, وفي معرفة روحية, وفي معرفة إلهية, وفي معرفة عقائدية, وفي معرفة علمية. مش كل أنواع المعرفة,
المهمة

ما نوع المعرفة التي تأخذها؟ ما نوع الغذاء الذي تقدمه لعقلك؟ المعرفة بتنقذ عقلك من الفراغ. هاتوا امرأة لا تقرأ تلاقي فيه فراغ في مخها، ما تتكلمش غير على الطبيخ والزيارات وأحاديث تافهة. إذا قرأت تكون في مادة دسمة قوية تتكلم عنها، مادة للكلام، مادة للحوار، يقول لك دي امرأة مثقفة درسة، تقعد معاها تشعر انها مالية الموقف، تتكلم في اي موضوع وتفهم خارج عن التدبير المنزلي. ولذلك احنا بنشجع تعليم المرأة لكي تخرج من الدائرة الضيقة بتاعة التدبير المنزلي وتبقى امرأة مثقفة تتكلم في اي موضوع زوجها ما يشعرش بانه في حاجة الى اصدقاء يقعد معاهم على القهوة، لان مراته بتقرأ وبتفهم، ولما بيقعد معاها بيشعر بمتعة الجلوس معاها ومتعة المعلومات التي تقدمها وطريقة الحوار والمناقشة والفكر والذكاء. مش اقول بقت راجل، لا بقت يعني امرأة مثقفة. ففي انواع قراءات كثيرة على حسب نوع قراءاتك تتكون شخصيتك. في انسان يقرأ كتير في كتب عقائدية يبقى عنده الرغبة في الحوار اللاهوتي، إنسان يقرأ في كتب روحية بتأثر على حياته من جوه، إنسان بيقرأ في كتب نسكية بتديله فكرة عن حياة النسك، إنسان بيقرأ في سير الديسين، إنسان قراءاته في الجرائد والمجلات تبص تلاقي كل ما يناقش فيه هو الموضوعات السياسية والاجتماعية والأحداث اليومية. على حسب قراءته بتتكون شخصيته. فرق بينك تقعد مع واحد يقول لك ما ادريتش مش حصل كذا وكذا وكذا ويجيب لك اخبار الجنون، وفرق انك تقعد مع واحد يكلمك في الفضيله، في الروحيات، في الخير، في اقوال الاباء، تشعر بانه انسان من النوع الخاص. القراءه بتشكل شخصيته. القراءه بتعمل ايه؟ بتشكل شخصيته. في انسان بيقرا في كتب الفلسفه وبتشكل شخصيته وتشكل معارفه. في انسان بيقرا في كتب الالحاد والشيوعيه تجيب له شكوك وتجيب له ظنون، وتبص تلاقي عقليته اتغيرت على حسب قراءته، شخصيته تكونت. لذلك كانت الكنيسة تحرم كتب الهراطقة، يعني مش تحرم الهراطقة بس وتحرم كتبهم أيضا حتى لا يتأثر الناس بقراءتها. وكانت الكنيسة أيضا تحرم كتب السحر. تقرأ سفر أعمال الرسل تلاقي أنهم كانوا بيحرقوا كتب السحر. ليه؟ لأنها تؤثر على الناس. في أنواع من المعرفة الخاطئة، يعني مش كل معرفة مظبوط، في معرفة خاطئة. هذه المعرفة الخاطئة هي التي قال عنها الحكيم: الذي يزداد علما يزداد غما. مش كل العلم يقصد العلم الخاطئ. العلم الذي اتهم به بولس الرسول ظلما وقيل له كثرة الكتب حولتك الى الهزيان يا بولس. في ناس كتير، طبعا بولس كان مظلوم فدي، في ناس كتير كثرة الكتب حولتهم الى الهزيان. اوعى تقول انك ما بتتأثرش بما تقرأ، اوعى تقول ما بتتأثرش بما تقرأ.

ده عقلية جبارة في الكنيسة، من اعظم العقليات التي عرفها التاريخ الكنسي، عقلية اوريجانوس. تأثر بما يقرأ، تأثر بالافلاطونية وبالافلاطونية الحديثة نيوبلاتونيزم، اتأثر في حديثه عن الارواح، اتأثر في حديثه عن الملائكة والشياطين، عن النفس، لدرجة الكنيسة حرمته ومجامع حرمته. ليه؟ تأثر بما يقرأ، تأثر بما يقرأ. لهذا هناك اسلوب في القراءة والسماع. بعض نصائح ليك فيما تقرأ: اذا قرأت اقرأ بفهم، اقرأ بفهم، وافحص كل ما تقرأ، افحصوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، تمسكوا بالأصل. الكتاب بيقول امتحنوا الأرواح ولا تصدقوا كل روح، امتحنوا الأرواح ولا تصدقوا كل روح. اقرأ وافهم وادرس. وكما قلت للبعض، ربنا اداك ودنين عشان تسمع الرأي من هنا وتسمع غيره من هنا، ووسط الودنين دول للعقل انه يوزن الحكاية قبل ما اللي في ودانك يخش في عقلك وينزل لقلبك ويصل الى ارادتك. اقرأ، افهم، ادرس، افحص. عيب الكثيرين انهم بسرعة يقتنعون بكل ما يقرؤون كما لو كان من المسلمات، او يثقون ثقة لا نهائية ببعض الناس فيأخذون كلامهم كحجة مسلمة دون فحص دون فكر. الكلام يخش لودانه وما يوصلش وعقله ما يحكمش، بل بالعكس الكلام اللي يخش ودانه هو اللي بيحكم على عقله، مش عقله اللي بيحكم عليه. انا عايز غير كده، عايز الكلام يخش في ودانك وعقلك هو اللي يحكم، مش الكلام اللي تاخده في ودانك يتحول الى عقيدة في عقلك. لا، خليك كده انسان موزون بيوزن الكلام، وازن وموزون. انت انسان موزون وبتوزن الكلام، ولا تقبل الا الكلام الموزون اللي زيك. اجل الاقتناع لغاية لما تدرس وتفحص. واذا اقتنعت بشيء لا تسارع بنشره على الاخرين، اعطه فكرة فرصة في ذهنك. انا بتعجبني الدواجن اللي ياخدوا البيض تحتيهم ويدلوا فترة من الاحتضان لغاية لما يفرخ. خد الفكرة احتضنها في ذهنك، اديها فرصة على بال ما تفرخ. لكن تاخد وتقتنع وتنشر وتدافع كده بسرعة، اوزن. وإلا كنت زي اللي بيقول عنه الشاعر عقله في أذنيه. لا، انت خلي عقلك رقيبا على أذنيك، مش يبقى عقلك في أذنيك، عقلك يبقى رقيب على أذنيك. نصيحة أخرى: لا تعجب بكل جديد تقرأه. جايز الجديد يكون خاطئ، جايز الجديد يكون بدعة. هو يعني بدعة؟ واحد بيبتدع شيء، يعني بيجيب شيء جديد.

بعض الناس يظنون انهم لما يلغوا المفهوم السائد ويقدمون مفهوما جديدا انهم اصبحوا يفهمون اكثر من الغير، والكل خطأ وهم اللي مظبوط. لا يا حبيبي، كل شيء جديد فكر فيه كويس جدا. كنيستنا كنيسة تقليدية. تقليدية يعني ايه؟ يعني تحافظ على القديم تماما. يقول لك لا تنقل التخم القديم كما يقول الكتاب القدس، حفظ. ونقبل من الجديد ما لا يتعارض مع المسلمات الاولى القديمة. اقرأ بعقل. لكن واحد يقرأ واول كلمة يخدها يعتنقها وينفذها ويمشيها وينشرها، لا يبقى سطحي في قراءته. لا تكن سطحيا في قراءتك، انما اقرأ بعمق وبعقل. القديس الانبا انطونيوس يقول لا تعمل شيئا الا ولك عليه شاهد من الكتب. ما تقرا كلام شوف لك شاهد عليه من الكتب، ولا يقصد الكتب المقدسه يعني. لذلك الانسان اللي دارس الكتاب المقدس دراسه كويسه يقدر يحكم بالضبط على الفكر ده يختلف مع كلام الله ولا لا، ده يتفق مع الكتب المقدسة ولا لا. زي ما قال بولس لتلميذه تيموثاوس، وأنت منذ الطفولية لتقرأ الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك، يعني تعطيك الحكمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. اقرأ بحكمة. احترف من في قراءاتك واحترف في سماعاتك. وانت فاكركوا الإرساليات الأجنبية اللي ضيعت الكنيسة، بتيجي وبتوعظ وبتتكلم والناس يقول يا سلام كلام حلو، كلام ربنا، كلام ربنا. ولك مش كله من الإنجيل، احنا بنوعظ من الإنجيل. الله، صح كله من الإنجيل، لكن في فرق بين الإنجيل وتفسير الإنجيل، في فرق بين الإنجيل والفهم الخاص للإنجيل. لكن واحد يقول له أهي آية، أهي أهي آية، تقول يا أخي ده جاب آية. تتذكروا إن أنا قلت لكم كثير عن خطورة الآية الواحدة. جايز واحد يجيب لك آية وفي آيات تانية وثالثة ورابعة تتحط جنبيها من هذا المجموع تتكون الحقيقة. واحد يقول لك مكتوب، تقول له ومكتوب أيضا، زي ما المسيح رد في التجربة على الجبل، قال له مكتوب، قال له ومكتوب أيضا. واحد يجيب لك آية، قل له ومكتوب أيضا، وتحط إيدي جنب إيدي، الاثنين يوزنوا بعض. احترف فيما تسمعه وفيما تقرأه. القراءات يحتاج الإنسان إنه يتخير ما يقرأه، كما يتخير ما يسمعه، ويتخير أيضا يختار يعني الأصدقاء اللي ممكن يسمع منهم. لأن جايز واحد يقول لك كلام وتتأثر بيه، وما تقدرش تقول ما بتأثرش. زي ما بتتأثر بالقراءة بتتأثر بالسماع. وعلى رأي المثل يقول لك الزن في الودان، فاحترس من الزن في الودان. ده حتى من صفات الاسقف يقول لك لا يكن الاسقف سماعا، يعني ما يكونش ودني، مش اي كلمه تجيله ينفذها. ومش اول

رأي يجيله ينفذه، ياخد كل الكلام يسمع وينفذ الصح. لا يكن سماعا، وانت ايضا لا تكن سماعا. وفي السماع لازم تاخد بالك كويس قوي، زمان وانا صغير افتكر الحكايه دي، ربما من اكثر من 50 سنه، كنت صبي صغير وكنت اقرا، فقريت كتاب اسمه قادة الفكر لطه حسين. كان عمري 11 سنة اعتقد او 11، كنت اقرا كتير، كانش عندي وقت للعب ولا فرصة للعب، فكنت لعبتي هي الكتب. في كتاب قادة الفكر ده طه حسين اتكلم كلام حلو جدا، قال في وقت من الاوقات كانوا الشعراء هم قادة الفكر، ولذلك كان واحد يقول كما قال الشاعر، يعني خلاص استعان بحجة، وكان الشاعر اللي بيضرب على الربابة كده ويقول كلام الناس يمشي بيه على طول. في وقت من الاوقات كان قادة الفكر الفلاسفة، في وقت من الاوقات كان قادة الفكر رجال الدين، في وقت من الأوقات كان قادة الفكر العلماء. لا دلوقتي يمكن من قادة الفكر النجوم بتوع السينما يقول لك كلمة يقول لك فلان قال، أو مغني من المغنيات قالت كلمة يقول لك ده قال، ويمشوا بيها كما لو كانت آية. أنت خلي فكرك على مستوى، خلي فكرك إيه؟ على مستوى. أول ما يقود فكرك هو كلام الله. أول ما يقود فكرك هو إيه؟ هو كلام الله. اشبع من الكتب المقدسة، اروي بيها نفسك وفكرك وقلبك ومشاعرك، ليكن في كل حياتك، يصبح روح وحياة. السماعات، أنت بتسمع في اجتماعات دينية واجتماعات غير دينية، وبتسمع من أصدقاء ومن معارف ومن أقارب، وتسمع من وسائل الإعلام، من الراديو ومن الفيديو ومن التلفزيون، وتسمع أنواع وأشكال، وبتسمع موسيقى، والموسيقى تؤثر في النفس جايز أحيانا أكثر من العظات وأكثر من القراءات. ولذلك الكنيسة فيها موسيقى، فيها أغاني روحية، فيها تراتيل وألحان وتؤثر. تلاقي ناس ماشيين في جناز وقاعدين يقولوا أجيوس الحزيني أو أريبا ميفي، يمكن تلاقي ناس بيبكوا من اللحن، وجاي هو مش عارف التفسير بالضبط ومش عارف الإبسي ولا اليوناني، لكن بيتأثر بالموسيقى. فخلي بالك أيضا من التأثيرات بتاعة الألحان فيك. ناس يجيبوا كلام كويس جدا في الترتيلة، لكن يخلوا النغمة نغمة عالمية، ياخدوها من غنيوة، تؤثر الموسيقى فيهم وتختفي الألفاظ الكويسة يبقى تأثير الموسيقى. السماع بيؤثر كتير. جايز انت بتتأثر بنصيحة، جايز بتتأثر بعتاب، جايز تتأثر بنكتة، جايز تتأثر بكلمة مديح، جايز تتأثر بكلمة ذم، جايز تتأثر بكلمة إغراء، تسيب كده مفصل إغراء. اهتم بالسماعات التي تبني، اهتم بالسماعات التي تبنيك. إن كان أصدقائك لتتأثر بيهم، اختار الأصدقاء الكويسين، ما تقولش ما تتأثرش، تتأثر. شوفوا، أول خطية في العالم، أول خطية بشرية في العالم،

0: لان اول خطيه في العالم خطيه الشيطان كانت خطيه قلب. اول خطيه بشريه في العالم كان سببها ايه؟ السماع. حواء سمعت كلمه من الحيه لخبطت مخها. توجد حيات كثيرات تسعى على الارض، خلي بالكم، وبتقول كلام برضو، وبتتاثر منها حواء وبتاثر ادم، حاجات كثيره، خطيات سماع كثير. ايزابيل قالت كلام لاخاب فقتل نابوت اليزرعيلي. سماع بيضيع، ولان احنا بنخاف من خطايا السماع بنصلي ونقول بدد يا رب مشورتهم كما بددت مشورة اخي توفل. ما مشورة اخي توفل؟ مشورة السماع. اخي توفل ده انسان له عقل وذكاء يستخدمه في الشر. طبعا في سماع مفيد وفي سماع ضار، والكلمة اللي بتسمعها ما تفتكرش انها بتعبر، لازم الكلمة اللي بتسمعها تخش ودانك وتروح معاك وتخش معاك البيت وتنام معاك وتصحى الكلمة، وجايز تفتكر ان الكلمة دي انت ما لم تعطيها انتباها على الاطلاق، ويمر اسبوع اسبوعين وتحصل حتى تروح فاكر الكلمة تقول هاي الكلمة اللي سمعتها زمان.
1: يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يغزى بأن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن البشر أيضا يستحي به متى جاء في مجده به مع ملائكة القديسين، وكان يقول لهم الحق أقول لكم إن قوما من القيامة هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقواته.
2: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. Tempe Jesus e os penchois. Eu não fui um só queria. Que tu me neve mati isso.
3: Seid Rabbi Yeshua al-Masih, al-Ibn al-Wahid wa kalimat Allah al-Ab, al-Lazi qatta'a kulli ribatat khatayana, min qibal alamih al-Mukhallis al-Muhiyah, al-Lazi nafakh faqi talamiz al-Iddisin wa qallam akbal al-Ruh al-Qudus. من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتم علي مسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخواتي الضعف هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطينا إليك شبع علم غير علم جدع قلب بالكول بالفعل بصغر النفس. أنت العارف بضعف البشر كصالح محب للبشر، اللهم أنم علينا بغفران خطيئنا باركنا وطهرنا وحللنا وحللنا.
2: إن كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين الليل ويازوك سافتري كي أيو كي أجيو من إغماتي كنينكاي Questo se una stone o non ami, te no se volengo e museo pensoi si sospe Christos, es monimu e me fiaro mare pecnain ente kerini o es of tempe cleos, so te mono una ino an kiria leison, kiria leison, kiria e flogison e mine smo eroin simitania coni, e volgon piesmo.
3: Christos benuti,
2: e mine se sciupi.
3: Ie melik salam, atina salamak. قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات
2: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ابننا لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.

0: سوى سوى سوى سوى فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لا كنتم تحبونني، لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحق يا أبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل قيام لأجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه ونعينا فيك والمجد اللازم.
0: نسجد لك أيها المسيح أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك الديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: أيها الرب
1: الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، ارحمنا. يا والدة الآن الكرمة الحقيقية، الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاص.
2: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالك كل كنز الصالحات ومعطي الخيرات، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال ذريع موت الذي وزن العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال ذريع موت رئيس ربعنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال ذريع موت الذي قاومنا موت صدر السماوات ارحمنا، المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار دور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زادت، يا رب تكن مرضى شعبك اسيون مجد اسمك القدوس. سبقنا اخوتنا الذين ركضوا يا رب نايه نفوسهم، يا من رب الخطايا يا رب ارحمنا، يا ذي الخطايا يا رب عنا وتلبطنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. السلام لك نسألك أتو قديس ومتلئ مجدا عذراء كل حين، والد إله المسيح أجل سعيد صلوات المكر حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور الحقيقة المسيح لنا عذراء قديس، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا يغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم مريت لها قديس الشفيع الأمين في جنس البشرية، اشفع فينا أمام المسيح الذراتي لكاننا مغفرة خطايانا. السلام عليك العذراء الملك الحقيقة الحقانية، السلام لفخر جنسنا ورتلنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشافية المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: زقصاصي وسيم قدوس قدوس قدوس وسط بشارة إنجيل معلمنا ماري متى الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركات وعلينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع سعد الجبل عندما جلس تقدم إليه تلميذ فتح فأعلمهم قائلا، طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزن الآن أنهم يتعزون، طوبى الودع لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى الرحماء لأنهم يرحمون، طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذ طردوكم عيروا قالوا فيكم أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا دوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يقودون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضئ نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا
2: آمين. لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب، يا من في اليوم السادس الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله رب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله خلص نفسي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحية الميت بالموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشفية المحية المسامير سمرت بها. أنقذ عقولنا من طيش طعم الهيلولية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السمائية قرأ فتاك. إذ ليس لنا دال ولا حج ولا معذرة من أجل قصرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك وهي مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك لأنك قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
0: صنعة خلاصا وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك طاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن مشيئتك صارت تنتصر على الصليب تنجي الذين خلقتها من عودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: وليت للعذراء نعظمك، أن نقب صليب ابنك، إن هبط الجحيم وطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا وصاغنا الحياة الأبدية، وإن نعيم الفردوس الأول من جلادنا ومجد بشكر غير مات المسيح لأهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا أم نور الحقيقة لما جيت العذراء القديسة ولادة الإله، لأنك والكرم خلص العالم وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا وملكنا المسيح، فخر رسلك إلى الشهداء تليل الصديقين تبعتك إن غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس توت وها الناس كلها نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مستور الآب في الجوهر الذي كان كل شيء. هذا الذي نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس الصليب عنا العهد بلاطس بنتوس، تألم الكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس على يمين أبيه، هو أيضا يأتي في مجده رادين الحياة والأموات. الذي ليس ممكن قضاء نؤمن بروح القدس رب المحيا المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة نفرز الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.

إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

اطلبوا لكي يرحمنا الله ويتراف علينا ويسمعنا ويعيننا. أقول صلاة بات قديسي منهم بصلاح عنا في كل حين، ونجعل مستحقين أن المشاركة الإسرائيلية المقدسة المباركة لما أخفى.

جاهز نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام الأعمال.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، آباء القمامسة، أبيكس، أخوات الشمامسة، الإكليروس، كل الشعب وضعف يكونوا مباركين محاللين. فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسول، فمن ناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسكوروس، القديس أثناسيوس الرسول، القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، القديس يوحنا فم الذهب، القديس كيريلوس، القديس باسيليوس، القديس أورغوريوس، من أفواه 318 قيم بك و 150 بك والسلطانية 200 بأفسس، من فم رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، من فم آباء الكهنة، من فم حقارة اسمك القدوس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، بركاته علينا آمين. لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، ورثة لله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العهيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا استطاعتك من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا لأن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأن بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن كيف يرجو أحد ما ينظره؟ ولكن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأن لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بالتنادات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه يشفع رضا الله عن القديسين. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم. يا أبا يا إخوتي يا أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار. ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من عمل آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتي أنهم كانوا يأخذون مناديلا وخرقا من على جسده ويضعونه على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوق الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 30 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاء وعاد عليكم وعلينا، ونحن مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسان مركوريوس وإفرام. ولد هذان القديسان في أخميم وتربيا فيها على الإيمان المسيحي الحقيقي. بعد أن كبر مضي إلى أحد الأديرة القريبة ومكث فيه نحو 20 سنة بروح الشركة والمحبة، مواظبين على الصوم والصلاة والنسك وقراءة الكتب الإلهية. ولما أثار الأريوسيين الاضطهاد على الكنيسة ودخلوا إلى الهيكل وأرادوا أن يقدموا القرابين، تقدم القديسان ورفع الخبز والخمر من على المذبح وقال: من لم يعتمد باسم الثالوث القدوس لا يحق له أن يقدم قربانا إلا على مذبح الأوثان. فأمسك بهما الأريوسيون وضربوهما ضربا شديدا حتى فاضت روحيهما، ونال إكليلي الشهادة: بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا من توبهم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل

اذكر في صلاة نوط البطن التي نرفعها إليك يا الرب إلهنا الذي سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله والحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون

يعطيكم فما وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من

0: بنت بايو يو اي بي او اي كاتا بفران يمن راتي انت بخريستوس ار بريز بفين ريغو وتنسوس نتير انت ثوتو كسماري ما ذن بنسو تير انت بكان انو بينا نبون تبيم بشوي سري غنو بياث لو فوروس مارتي روس بشوي سف اورغي اورغيوس انت بكان انو نانه ون تو به مبچوی سریه گون پی اوی بت تی مثنی پنیوت پی شوی پی ما استفروس تفکن نانه ون جف اسمروت ان جفیوت نبسیرین ام پپ نف ما اثوب تتریه سجی که ون تنوست مستنتی اونس
1: این سوف استفروس من کرلسون خنوم اسمی
0: بالحقیقت نومن بیله نواحد الله الام دوب در کل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي ما جاءنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا رعد بلوطس بنتس سلمى وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نفرض الخطايا

الموت الذي داخل العالم حسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملائكته

0: من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء، كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبسين. أنهم ساقين كل نسينا نقبل بعضنا بعضا بقولة مقدسة، كي ننال وغير وقوعنا في ذنون مما يبتغي متى السمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقلبة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب لذي مسيحنا الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا لهذا الرسم كبرى.

مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب إلى الحق، الكائن قبل دور المهلك إلى الأبد، ساكن في العالي والناظر إلى المتواضع، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجدي المسجود له.

قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا.

0: نحن أيضا نصنع ذكرى من مقدس وقيام بين الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخير.

0: مستاخين كلنا سنتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلم كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب وارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من يلا سقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب وارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملك كنيستك المقدسة ليرعوقتيك بسلام. اذكر يا رب قممسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب وارحم
0: كل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك.

0: حارثها تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يلي: بارك ديني سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم، الذين قدموا وسط معطيهم كلهم من اجل السماء.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا.

0: عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبان القديسين رأس الأباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين. كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان. الأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين. والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. القديس عن الصواب والصواب شيد قديس فانوس للشمامسة وللشهداء نذر الإله الإنجيل مرقس رسول الطاهر والشاهد بطريق القديس سويرس ومعلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكاهن القديس يوحنا الذهبي الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس قديس أوروريوس ناطق بالإلهية قديس أوروريوس صانع العجائب وقديس أوروريوس الأرمني الـ 312 و 250 بالقسطنطينية 200 بأفسوس بين الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبارم بابولا ثلاثة مغراض قديسين جميع أولادهم لوباس الصالي وبين أنبا نسقوموس وبين أنبا بيشوي البار رجل الكامل حبيب حبنا ولا الطمون عسقيال تلميزه سيدة قديسة رومينا مكسيموس وادو ماديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قسم المذيال وموسى بانا بزيروس قسم المخوم صاحب الشركة وتادوس تلميزه أبانا بشنود ليس متحدين أنبا ويسا تلميزه أبانا ببرقاها مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحيري تلميزه من الباب أنباك السادس والأرشد يكون حبيب جرجس قديس أبونا السلانتوني قديس أبونا قمص بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسؤالات موت الباطن ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي معي علينا
1: القارون فليقولوا أسماء أبانا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا.

الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنعوا في إيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعم صبيك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. أبونا القمص متى باسيلي وعبيدك المرحومين عيدا جرجس وليزا مسيح ورأفت ريز نجيب زكي وسامح نجيب وميلاد اسكندر وحنا بنوب سعيد زكي وسريا كرولوس ومينا جورج وبطرس أسعد حنا نهلة عزيز ومحفوظ فرج ونجوى محفوظ وجورج لطيف وممدوح بشرى كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حمدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أستان نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمعية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم

ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك، يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

ثابت الكلاب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسم القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة إسعاد أسراره الإلهية.

بدون دلة تقدمنا إلى حضرتك قارعين باب تعطفك، فهب لنا يا غنيا بالمراحم البرء من كنوز أدويتك. اشفي أيها الرؤوف نفوسنا الشقية بمراهم أسرارك المحيية، طهر أجسامنا اغسلنا من آثامنا، اجعلنا أهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا، أنر عقولنا لنعاين صبحك

جسدك عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك، تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك وتتحد

ربنا وإلهنا قلبا طاهرا، واسكن روحك في باطننا، جدد حواسنا بقوتك، وصيرنا أهلا لموهبتك. من كأس دمك نشرب.

نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك وأنت تحل داخلنا بالمحبة. املانا من خوفك والهب قلوبنا بشوقك، القي فينا نعمتك وطهر حواسنا.

صيرنا هياك المقدسة لحلولك، وأواني مطهرة لقبولك.

0: كي بذوق جسدك نؤهل لذوق نعمتك، وبشرب دمك نؤهل لحلاوة محبتك. وهبت لنا أن نأكل جسدك علانية، أهلنا للاتحاد بك خفية. وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا، أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا. وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس، نتحد نحن بك وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا. كي بدال ندعو الله أباك أبا لنا ونقول جبنيوس.
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: واحد والروح القدس آمين.
1: إيريني باسي
0: إتو بنفماتي سو
1: سوما أجيون كإيمة ميون

0: هذا هو بالحقيقة. آمين
1: حقا
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سادات ملكتنا كلنا أطلاق القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنطوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بيرت وحدوا عنا كلنا بالحقيقة. أؤمن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن، أؤمن.

0: أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قولنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم. رتلوه بنشيدين قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي يا بي أختي سمحنا.

قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد اقبلت اليك يا رب لتلبسني حلة نقية، توهلني للدخول الى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بي ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد ايماني وتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة، حلة للملاذ الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، تقول الحب فرحا وسرورا ابديا، ولجواب حسن القبول امام البركة الرهيب، اسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت ارادتك، اسعد عليك عقلي وحواسي وارادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك، احيي قلبي وايق الضمير، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطش ايضا لهيب محبتك في قلبي، تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لان النهار قد مال، ورافقني لينسم النهار، فانك عدغتي وسعدتي، انت وحدك يا رب الى الابد امين.

0: الذبيحة الصاعد للعلب هذه التسبحة اشكرنا أمام الله ليفر.
1: فلنصبح ملك قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام والناس مصر أمين الليل.

0: آمين السسوم.
1: مسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.
0: خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. امضوا.

لا قول ولا كلام، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء ولا شيء

قال: فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطيئة عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت.

في الطريق يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلته، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه. ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، والمجد لله.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

الأصحاح الثاني عشر. وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرته وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا. ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا: إنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله فيكون لنا الميراث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجمع، لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا. ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودوسيين لكي يصطادوه بكلمة. فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ ايتوني بدينار لأنظره. فأتوا به، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتاب؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فتعجبوا منه. وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامته، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا، لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون، إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون،
فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يقصر أحد بعد ذلك أن يسأله. ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتبة إن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. وقال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع. فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم، إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. الأصحاح الثالث عشر. وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا، لأنها لابد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة.

وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع، فانظروا إلى نفوسكم، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم، فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هوذا هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فانظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء. وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السماوات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا، اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله، وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك.

امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي، عددني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اثنين هللويا هللويا خن افران من بيوتنا مبشرين بابن معث وبنوت نوت تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين يستجيب لك الرب في

يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل ربي أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد.

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضاه في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة ومن إنسان ظالم وغاش. نجيني لأنك أنت هو إلهي وقوتي. لماذا أقصيتني؟ لماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدوي؟ ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: زقسسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. موضوعنا النهارده كده اسمه مشجعات او محفزات للتوبه. لو احنا قلنا ايه الامور اللي ممكن تحفزني لاجل التوبه، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني عشان اتوب؟ اتفضل يا حبيبي. الراحه او النتيجه بتاعت التوبه. يعني ايه؟ يعني من يقرا سفر الامثال لسليمان الحكيم بنلاقيه شخص رغم انه يقول كده عن نفسه مهما اشتهته عيناي لم امسكهما عنه، يعني اي حاجه كان نفسي اعملها عملتها لكن الحقيقه ما انبسطتش. ففي سفر الامثال يلخص خطوره الخطيه وخطوره السيستم ليها وخطوره ان الواحد فينا يشعر انه فرحه وسلامه هيبقى مرتبط بانه يعمل اللي هو عايزه في الدنيا. وكلنا مجربين الحته دي، ودي نقطه تساعدنا وتحفزنا دايما على التوبه. اولا المراره اللي بنقع فيها والضيق والخلق اللي بيبقى مضطرب، السلام المفقود بعد ما بنعمل خطيه ونستسلم لها. فالاحساس ده الحقيقه بيبقى محفز. يبقى خلينا نتكلم مبدئيا على الدافع. الدافع ايه؟ السبب ايه؟ الدافع اللي يخليني اتوب وده يشجع التوب. اول نقطه ان انا عايز ارتاح، عايز ارتاح، عايز اقرب لما اعلن خطاياي واقدم توبه عن خطاياي برتاح. يعني القديس اغسطينوس وكان مفروض انه عاش لفترات طويله شاب غني بيعمل كل اللي هو عايزه، لدرجه في مذكراته يكتب ان هو في بيتهم، في بيتهم كان عندهم مزرعه يعني فاكهه من ضمنها ثمار كمثرى. كان بيقول كده، عايز اقول لكم وصل لمرحله في الخطيه قد ايه. فكان يحكي يقول ان انا كنت انا واصحابي نتفق ننط نصته على مزرعه الجيران وناخد الكمثرى اللي هي مش مستويه ونسرقها عشان ننبسط بلذه الايه، يعني لو هو عايز يسرق ولا محتاج، لان في بيتهم شجر هو نفس الشجر وفي نفس الوقت بيختارها وهي ايه، وهي خضره يعني مش هياكلها. لكن هو بيعمل كده ليه؟ الخطيه سيطرت عليه، خطيه حاسس انها شيء بتبسطه. لكن هذا الشخص اللي عاش وصل للمرحله دي من الشر يقول في مذكراته في كتابه اعترافات اغسطينوس، يقول يا رب ان نفوسنا ستظل قلقه حتى تجد راحتها فيك. بصوا التعبير ده، ان نفوسنا ستظل ايه؟ قلقه. يعني مهما حاولنا نضع رجائنا وسلامنا في العالم اللي حوالينا الحقيقه يبقى اتضحك علينا. انتوا عارفين لما نقول لواحد ان خدت مقلب عمرك، الانسان اللي بيدور على سعادته في الخطيه اللي بيعملها ده الحقيقه واحد بدون ما يبقى واخد باله خد مقلب ايه؟ مقلب عمره، ضحك عليه. وعشان كده سليمان الحكيم في اواخر ايامه وإن كانت النبرة شوية تميل للحزن لكن بيقول كلام مظبوط، أنه باطل الأباطيل الكل إيه؟ باطل ولا منفعة تحت الشمس. نقطة المهمة أوي اللي لازم تبقى دافع لينا في التوبة إنه إحنا لما بنقدم توبة بنرتاح مش العكس. إحنا ساعات نفتكر إن الوصايا والالتزام ببنوتنا لله وانتمائنا ليه نوع من القيود، لكن الحقيقة إحنا بنلاقي إنه العكس، إن لما بنقع في خطايا ما بننبسطش أو بنبقى في انبساط ولكن ببساطة إيه؟ مؤقت. سيد المسيح يقول للمرأة السامرية كده، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه يعني في ناس بتضطرب لأمور غريبة قوي. ده بسبب إيه؟ بسبب إنه حاطط رجاء وأمله في الدنيا. يعني أعرف كويس قوي إنسان أصيب بأزمة نفسية لأن صف الربح بتاعه تقلص سنويا من 10 مليون ل7 مليون، كلام ده من 10 سنين. انا بتكلم على صافي الربح مش بتكلم على الاوفر هيدز والمصاريف، انا بتكلم على واحد بيخش له مبلغ قدره طبعا انهار، ازاي يعيش في خلال السنه دي ب7

مليون بدل ما كان عايش بعشرة مليون. هو ده الإنسان مننا الحقيقة. إحنا بنتريق بس إحنا بنعمل حاجات شبه كده عشان تبقوا عارفين. يعني أنا وإنتوا بنعمل ساعات حاجات شبه كده، إن بتبقى في أمور في حياتنا ممكن كنا نبقى راضيين ومبسوطين بيها، بس لأن إحنا مركزين في الخطية ومركزين في العالم قوي مش بنفرح. لكن الإنسان لما يتوب ويرجع لربنا، ما هو التوبة دي معناها إيه؟ إنسان يرجع لربنا مرة تانية، هيشعر بـ بـ بـ بـ براحة وارتياح. نفوسنا ستظل قلقة حتى إيه؟ تجد راحتها فيك. إنسان خلق على صورة الله ومثاله، والصورة دي طول ما هي بتقرب من الأصل طول ما هي بترتاح، وطول ما هي بتبعد عن الأصل طول ما هي إيه؟ من جوه الآن ومضطرب. عشان كده الكتاب يقول لا سلام قال الرب المين الأشرار. إيش معنى الأشرار؟ إنسان الشرير عمره ما هينعم بسلام، عمره ما يحس إنه في سلام. ليه؟ هو دايما شاعر بقلق، دايما شاعر إنه مش مسنود على حد. لكن الإنسان اللي عايش مع ربنا حتى وإن كان ظروفه وحالته ما هياش أقوى من ناس كتير يعني، لكن هو يشعر بإيدين ربنا وحاسس إنه بيتعامل مع ضابط الكل اللي هو لا يعصر عليه أمر ولا يستحيل عليه شيء. يبقى أول دافع من دوافع التوبة أو محفزات التوبة المرارة اللي بتجيلنا والتعب اللي بيجيلنا من الخطية. ويبقى الإنسان بقى لازم يقف مع نفسه وقف يقول كفاية كده بقى، يعني كفاية نكد وكفاية حزن وكفاية إن الواحد بقى مطفي بسبب الخطية وبسبب الجو اللي العالم بيصدره لنا من شر وإلى آخره. إيه تاني؟ محبة ربنا. محبة ربنا دافع مهم جدا. يعني عشان نبقى واضحين وعشان نبقى صرحة، لو معرفناش نمشي في سكة محبة ربنا كل الأمور اللي بنتكلم فيها دي تبقى نوع من العبث. يعني احنا بنهزر يعني ازاي أصوم وبطل أكل؟ عشان ايه يعني؟ عشان مين؟ وليه؟ بمناسبة ايه؟ ايه يعني أطلع مؤتمر والدنيا بتمطر ورعود وبروق عشان أسمع كلمة ربنا؟ ايه الكلام ده يعني؟ ايه لازمته؟ ايه وجع القلب ده؟ ما نقعد في بيتنا واسمع اي حاجه تاني؟ ايه لازمه البهدله دي؟ ايه لازمه انه نلاقي وصايا واعمل وما تعملش؟ ايه لازمه ان انا اتوب واتغير؟ ما انا كده كويس. لو الانسان ما حبش ربنا في الحقيقه هتبقى بالنسبه له الامور دي قيود، وده اللي ساعات بنحس بيه في بعض المراحل من حياتنا الروحيه، انه في قيود على الانسان اللي عايش مع ربنا. الانسان اللي عايش مع ربنا خلي بالك ما تعملش، خلي بالك شكلك، خلي بالك كلامك، خلي بالك ايه الخنقه دي؟ ساعات الواحد يقول لنفسه كده، ليه وجع الدماغ ده؟ لكن في الحقيقه ربنا يضع مبدا حلو قوي، انه حيثما يكون كنزك هناك يكون ايه؟ قلبك. دي نقطه مهمه قوي. منين ما يبقى كنزك شيء الغالي عليك؟ هيبقى قلبك ناحيته. انت لما تحب حد تهتم بيه بتعبير العالم يعني نقول ان حبيبك يبلع لك الايه؟ والحقيقة أنا وقفت قدام المثل ده استغربت. يعني ده احنا الواحد بيبقى بياكل اي حاجه تقف في زوره كده يبقى هيموت. فتخيل واحد بمزاجه ويبلع الزلط. والحقيقه المسيح عمل كده لانه بيحبنا، بلع الزلط. الذي بلا خطيه صار خطيه لاجلنا.

وقولي له لو شفتك هنا تاني هجيب لك البوليس. ومش هتجيب البوليس ولا حاجه، هو مش هتشوفيه تاني يعني، يعني مش هيعملها تاني. بس قد يكون انك ساكته فهو خد عليك زياده. ففعلا حصل اللي قال عليه ابونا تدرس ليها، وزعقت فيه في وسط الناس، فالولد احرج ونط، حتى والمترو كان بيتحرك. لكن من ساعتها ما بقاش يمشي وراها ولا يضايقها. البنت رجع راحت للاب اعترفها مبسوطه وقلت له اشكرك يعني على النصيحه. بعدها بثلاث اربع اشهر رجعت له مره تانية قلت له ابونا انا عايز اقول اعتراف كنت محرجه منه بقالي ثلاث اشهر. قال لها قول يا حبيبي. قلت له في الحقيقه انا زعلانه ان الولد ما بقاش يمشي ورايا دلوقتي. طبعا ده مش تدريب يا جماعه، او يعني مش الهدف من الموضوع كله ان احنا ناخد هذا التدريب يعني. فابونا بيتكلم يعني بيتكلم على انه يعني يعني استغرب للنفس البشريه اللي هو انا وانتو يعني ما احنا كده، احنا كده، احنا نسيب الاصل ونركز في البليه. احنا بنعمل كده كلنا، اقول لكم انا احنا بنعمل كده، عمالين ندلدق حب على الناس كلها، سواء حب صح او غلط. تلاقي الولد يحب كل البنات والبنت تحب كل الولاد، كويس. طب والمسيح فين؟ مش فاضيين بقى، مش فاضيين، مش فاضيين. ليه مش فاضيين؟ ده الكتاب يقول انه من احب ابا او اما او اكثر مني فلا ايه؟ يعني يعني طب يعني ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ الكرم ده اللي هو زرع العنب يعني. ربنا في العهد القديم وكانه وقف يقول انا اعمل لكم ايه طيب؟ اعمل لكم ايه؟ يعني اقول لكم ايه طيب؟ حب واهتمام ورعايه وميه واهتمام للارض وتقليم للارض، عملت كل ده وفي الاخر ما لقيتش ايه؟ ثمر. طب ايه يعني؟ مش فاهم، مش فاهم الوضع ماشي ازاي. دي رساله الله يبعتها لنا، ودي دافع مهم قوي من دوافع التوبه، انه هل احنا فعلا بنحب ربنا ولا احنا بنحب الجو بس؟ يعني في ناس تطلع مؤتمرات هو حابب الجو، كويس كويس، ما قلناش حاجه، ما قلناش حاجه غلط ومش غلط يعني. لكن ربنا فين في القصه دي؟ ربنا فين؟ هل هو فعلا موجود من ضمن الاولويات ولا لا؟ طب لو مش موجود بنعترف انه مش موجود وبنحاول نقرب منه ونعرفه اكتر ونحبه اكتر، ولا القصه مش في بالنا ويعدي الزمن وتبقى القصه انتهت ومش عارفين اصلا احنا بنحبه ولا لا، ونرجع نشتكي ليه احنا مش عارفين نتوب؟ يبقى قلنا كام دافع لغايه دلوقتي او مشجع؟ قلنا حاجتين. الحاجه الاولانيه انه نتيجه التوبه تعطي راحه، دي جربها كل القديسين اللي قدموا توبه، ودي جربها انا وانت لما يبقى في خطيه مسيطره علينا ومحرجين نقولها ونروح نقولها لابونا، وابونا يقول لنا الله يحلك خلاص، تطلع كانك ايه شلت يعني من على كتافك كميه مشاكل ومصايب. والعكس لو في خطيه مش عايزين نعترف بيها ومش بنقدم عنها توبه، تلاقي الواحد ناعي همها وناعي هم لما يقف قدام ربنا يقول ايه. ايوه حبيبي اتفضل. خوفي على مصير الابدي او الدينونه، يعني دي نقطه مهمه، وانا عارف ان في ناس هتختلف معايا فيها، لكن هو الحقيقه في بعض الاحيان انا وانتم محتاجين ان احنا نفوق لنفسنا. في كتير من الاحيان بنمر بحالات من الفتور. لما اجي اقول لك الراحه تقول لي لا لا ما انا اصلا ماليش نفس. لما اجي اقول لك الراحه او محبه ربنا تقول لك اصلا انا ايه مش حاسس بدي اصلا، مش حاسس انا بحبه اصلا. ففي فترات الفتور يحتاج الانسان مننا الى دافع من نوع اخر، وهو اخرتها ايه؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه؟ فدي نقطه مهمه، الخوف من فقدان الابديه او الخوف على الابديه نقطه مهمه قوي. ويجي معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين يقول الاتي، عبرانيين 2 يقول ينبغي ان نتنبه اكثر الى ما سمعناه لئلا نفوته. بصوا التعبير ده، ينبغي ان نتنبه ايه؟ اكثر الى ما سمعناه لئلا نفوته، لانه ان كانت الكلمه التي تكلم بها ملائكه، قصده على كلمه العهد القديم اللي جات على ايدين انبياء اللي هم ملائكه، ملائكه يعني مرسلين لاجل خدمه، فان كانت الكلمه قد تكلم بها ملائكه قد صارت ثابته. يعني ايه قد صارت ثابته؟ يعني هتعمل كذا هتاخد على دماغك قد كده، اللي يقرب من الجبل وربنا موجود فيه هنولع فيه، مش عارف ايه هنرجمه. فقد صارت ايه؟ قد صارت ثابته، ما ينفعش ان احنا نكسرها. رئيس الكهنة يخش مرة واحدة إلى قدس الأقداس ونبقى مربطينه بالسلاسل عشان لو مات محدش يخش يجيبه، نشده كده نسحله على الأرض ونطلعه بره نبقى ندفنه. لكن ما ينفعش حد إيه؟ فيجي واحد يقولك إيه ده؟ ليه الدنيا كانت كده؟ أيوة نحن نتعامل مع
ملك الملوك ورب الأرباب، وإحنا بنتعامل مع واحد صاحبنا يعني، إحنا صحيح ربنا من محبته تنازل، لكن برضو ما ننساش نفسنا.

هنا إبراهيم أبو الآباء واللي خرج من صلبه أنبياء كتير، كلمه في كلم ربنا يقول له شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يعني بيقول له يا رب قبل بس ما أتكلم معك لألا لخبط، يعني لألا لخبط ما تعملش عقلك بعقلي، فأنا شوية إيه تراب ورماد، فأنا هقول كلام لقيته ينفع اقبله، ما لقيتوش ينفع ما إيه ما تزعلش ما تزعلش. ليه؟ لأنه لازم نفهم أنه في وقت للدينونة. حتى احنا في ختام التسبحة بنقول أنه يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم ويأتي الصديقون، مش بنقول كده؟ يعني بنقول يا رب احنا في اليوم الأخير ده يوم مش عادي، الشهداء زي ماري جرجس وماري مور أسواوي الأخير، وكل واحد يقف قدامك يقدم حساب الوكالة يقول لك يا رب الحقيقة ما ينفعش أخش، ده ماري جرجس هيقول كده، بس الأجل يعني الاستشهاد والتعب ده من فضلك اقبل اقبل ان انا اخش. ويجي ابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا يعقوب يقولوا الكلام ده، احنا يا ربي ما ينفعش نخش، لكن ببركه دمك وشفاعه دمك وان احنا بنحاول على الارض ان احنا نحيا حياه البر من فضلك ايه خلينا نخش. فاذا في دينونه وفي وقفه هنقدم فيها. اسال نفسك سؤال دايما، يعني ماذا ستقدم؟ ما ينفعش في الجو ده تقف تقول له يا رب اصل انا يعني كنت حبوب، يعني وانا على وانا في الدنيا كنت لما اقعد كده واتكلم الناس تحبني كويس، بس ما اقدرش الاقي ماري جرجس بيقول يا رب حياتي وروحي وسبع سنين عذابات وانت بتقول له انا حبوب، ما تجيش. ما ينفعش تقول له انا كنت اجتماعي، ما ينفعش تقول له انا كنت ناجح جدا في شغلي، على فكره انا كنت احسن واحد يشتغل على الباوربوينت، يعني مش هينفع تقول له الكلام ده. الكلام ده كله كويس على الارض، لكن في امور تانية يحتاجها الابديه ويحتاجها الوقوف امام الله، نقطه مهمه، وبالتالي ده دافع اساسي للتوبه. انا لازم اتوب لانه هيبقى موقف محرج قوي، يعني هتبقى ورطه لدرجه الكتاب بيقول للخطاه في الوقت ده هيقولوا للاكام غطينا وللجبال ايه اسقطي علينا من وجه الخروف، يعني موضوع ما هوش سهل، لكن هيبقى سهل لو الانسان حاول وقدم توبه. فده دافع دايما، اخرتها ايه؟ أخرتها إيه؟ يعني ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ يا فرحتي تبقى أنت عشان 60-70 سنة مموت نفسك ولحياتك الأبدية ما أنتش مهتم وما أنتش واخد بالك. فمن ضمن دوافع التوبة ها حتة الدينونة والخوف من الوقوف قدام ربنا. محدش فينا ضامن وقته ولا عمره، الله أعلم قد نعيش ربنا يخلينا كلنا شبعانين أيام يعني، لكن سوف يأتي وقت نقف فيه نقدم حساب الوكالة. إيه تاني؟ تفضل حبيبي. وعود ربنا، وعود ربنا دي من محفزات التوبة الحقيقة. ليه؟ لأنه ساعات الإنسان يبقى شاكك بينه وبين نفسه كده، وعدو الخير يصطاد في الماء العكرة دي، أنه هو يعني معقولة بعد كل اللي أنا عملته ده هيجي مني رجا؟ يعني بالذمة دي مناظر ناس تورد على ملكوت؟ يا ساعات في حاجات كده، يعني دي خلق؟ ساعات نقول لنفسنا كده يعني بالذمة انت ما يعني الحقيقة الكتاب يقول كده، السيد المسيح يقول كده، ليه وعوده يعني ايه ليه وعود؟ يقول لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد ايه سر ان يعطيكم الملكوت. ساعات انا محرج قوي من ربنا، تعرفين الابن الضال لو كان احرج من ابوه ما كانش رجع له، لكن هو عارف وعود ابوه، عارف ابوه طيب قد ايه، وعارف ابوه بيحبه قد ايه، وعارف ابوه فتح له احضانه قد ايه، بس في الاول كان لازم يرجع لنفسه، لازم يقدم توبة، لأنه من غير التوبة ما كانش أبوه إيه هيقبله. ولما قدم توبة كان محضر مجموعة من الكلمات، يعني تلاقي الابن الضال في المثل أخطيت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست أبوه، ما خلوش يقول كل الكلام ده، يعني قال له أنت أخطيت طب خلاص يا ابني تعالى لبسوه بقى وفرحونا بيه. دي وعود ربنا لينا، يعني لما ربنا يضع وعد ويقول تعالوا إليه جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، انت متخيل يعني لما تروح لأب اعترافك وفي خطيه مبهدلاك وتعباك يقول لك امشي اطلع بره؟ مش هيقول لك كده ابدا، بالعكس يقول لك تعالى والمسيح بيحبك وكويس انك عايز تتغير. دي نقطه من النقط المهمه، وعود ربنا لينا، وعود ربنا لينا. المسيح يقول ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. قرمز ده اللون الاحمر الداكن، لون اللي هو قريب قوي من النبيتي يعني، قرمز ده، فاذا كان وصل للمرحله دي تبيض كالثلج. ويقول لا أعود أذكرها يقول الرب، خطاياكم دي لا أعود إيه؟ ودي فكرة غريبة قوي، لأن لو واحد غلط في حقي
أفوتها مرة بمزاجي، لكن لو غلط مرة تانية لا هجيب له القديم والجديد، ولو احتمال يعمل حاجة قدام كمان عشان أبقى خلصت. ليه؟ ما مش عايزين بقى وجع دماغ. احنا فوتناها مرة، لكن الله يقول ايه؟ لا أعود أذكرها يقول الرب. يعني حتى حبيبي مش هفتكرها لك، مش هفتكرها لك. ما تدخلش انك لما تروح تعترف وتقدم توبة ان ابونا هيفضل زلك بالخطية. ساعات فكرة تبقى موجودة جوانا، ابدا ابدا. ده ربنا بيقول له كل اللي يجي لك اقبله، لانه حضن المسيح مفتوح للناس كلها. وعود ربنا بانه يفدينا وانه دفع فينا ثمن غالي، دي تخلينا دايما حاطط فينا امل مهما كانت حالتنا ومهما كان وضعنا. بس لازم نبتدي، لازم نعمل زي الابن الضال الذي رجع الى ايه؟ الى نفسه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ اتفضلي. اللي هي شركة القديسين او الجو العام، شركة القديسين. ولما بتكلم على القديسين احنا نؤمن ان الكنيسة مش مفصولة، في القديسين اللي هم سحابة الشهود اللي في السماء، ماري جرجس، ماري مورقس، انبا موسى الاسود، ماري مينا، كل القديسين، ست دميانة، ست رفقة، كل القديسين والقديسات، والجو الحلو الروحي اللي حوالين. مش منطقي ان انا ابقى موجود في مكان كل الناس بتكلم فرنساوي وانا الوحيد اللي بتكلم انجليزي، مش هينفع. ليه؟ مش هبقى منطقي ومش مقبول ومش عارف اتصرف. اسأل نفسك سؤال، انت لو عايز تتغير حاطط نفسك في جو شكله ايه؟ صحابك شكلهم ايه؟ الناس اللي بتقعد معاهم بتقعد معاهم فين وبتقول ايه؟ اذا كان الناس اللي معاك دول لغتهم قريبة من ربنا وقريبين من ولاد ربنا، انت مع الوقت تتغير. احنا عارفين مثل مشهور جدا ان بتجيب تفاحة بايظة في وسط صندوق تفاح كويس بتبوظ بسرعة. طب لو العكس بقى؟ لا ده هوا بقى، خصوصا انه التأثير السلبي ينتشر ينتشر. اسأل نفسك سؤال، مجتمعك شكله ايه؟ وعلشان كده يا جماعة احنا محظوظين ان احنا بنخدم. يعني اوعى تكونوا فاكرين احنا بنخدم عشان احنا اساتذة، يعني احنا بنخدم عشان نبقى موجودين جوه الكنيسة ويبقى عندنا اجتماعات ومؤتمرات ونسمع كلام يقول لك توب وقرب من ربنا. احنا بنخدم عشان يبقى لينا اصحاب لما تيجي تقول له ما يصحش نقول كده هيفهمك، مش هيتريق عليك. يعني المفروض احنا بنخدم عشان كده. في واحد طبعا لما تقول له بلاش نغلط يقول لك ايوه يا عم القديس، انت فاضل لك جناحين وهاله وتروح السماء ترفرف، ما تنفعناش، انت ما تعيش على الارض، انت تروح تموت وتريح. ساعات تلاقي في ناس تهزر كده فتحبطك. لكن لما الانسان يضع نفسه في جو روحي، جو كويس، يعني يبقى عايش مع ربنا واللي حواليه عايشين مع ربنا، لما نيجي نتكلم في امور فيها ادانه للاخرين او نميمه، تلاقي لو واحد زمزق وقال لهم يا جماعه كفايه بقى، تلاقي الباقي لقط. حتى لو يعني استغربوا في الاول بس بيلقط انه ده غلط. لما تلاقي في فكره قالت او واحد حب يدخن في مؤتمر، تلاقي اللي جنبه يقول له يعني حاول، لا مش قوي كده، يعني احنا لازم يبقى الجو بتاعنا جو روحي افضل وناخد بالنا والى اخره. اذن دي نقطه من النقط المهمه، الجو الروحي، شفاعه القديسين كقدوه وكنموذج. بولس الرسول يقول كده، اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه فلنطرى عنا الخطيه المحيطه بنا. يعني طول ما في نماذج ايجابيه، يعني انا يفرق معايا قوي شخصيه موسى الاسود، وعشان كده اشكر ربنا انه اسمي بقى موسى. يعني اشكر ربنا لانه ده شفيع من وانا صغير، شخصيه فرقت معايا قوي في حته نموذج كان بعيد قوي عن ربنا وبنعمه ربنا وباصراره هو اصبح قريب قوي من ربنا. فكره غريبه قوي، ده يدي نوع من الرجاء، يعني يدي نوع يعني رجاء انه الانسان مننا مهما كان بعيد يقدر يرجع. ده نموذج جيد. لما نشوف مريم المصريه او المراه السامريه، المرأة السامرية دي اللي كانت متجوزة خمسة وسادس ده مش جوزها، بنقول اسمها في السنكسار، يعني في معادل نياحتها في السنكسار، مش عارف اخدتوا بالكم ولا لا، بنذكر نياحتها وبنطوبها كقديسة. ازاي النقلة دي؟ ما هي دي النماذج بقى بتاعت القديسين اللي بنشوفهم بنتأثر بيهم وبنتشفع بيهم وبنبقى ماشيين على سكتهم. ايوه حبيبي، زيارات النعمة طبعا طبعا، دي من محفزات ومشجعات. ايه زيارات النعمة دي؟ انه ساعات الواحد يبقى جاي في وقت من الأوقات متضايق من نفسه مش مبسوط، الوقت ده استغله للتوبة. طبعا انت مفروض كخط عام ماشي في سكة عامة انك بتحاول كل فترة تتوب، كل فترة تقعد مع أب اعترافك. لكن بيبقى فيه ساعات أوقات الله يبعت ايه شيء كده يبكي، تلاقي قلبك واجعك بقى، تلاقي كده سمعت كلمة، حضرت وعظة، حضرت كلمة، قلبك واجعك. استغل بقى الحتة دي، استغل دي واستفيد بيها في انك مع الوقت تتغير ومع الوقت تعيش مع ربنا. فدي سموها زيارات النعمة، زيارات النعمة. ايه تاني؟ ايه تاني من المحفزات او المشجعات او اللي بيساعدنا على التوبة؟ اتفضلي يا ميسا.
تفكير في الأبدية وفي السماء، مش كده؟ يعني هي يمكن ممكن نحطها الجزء الإيجابي من الخوف من الدينون، في جزء إيجابي أن أنا كإنسان مسيحي من المفروض أن يكون لي مكان في السماء، وبالتالي لازم أحافظ على هذا المكان وأصر عليه. يعني بتكلم على الخوف من الدينونة، أنا برضو مصر على مكاني فين؟ في السماء. فده يبقى دافع للتوبة. إيه تاني؟ فضل حم. نقطة مهمة، أنا بنتمي لمين؟ بنتمي لمين؟ بس هو ساعات التعبير ده بيضيع في النص، لأنه ساعات بحاول أمسك العصاية من النص. يعني عايز أبقى ابن ربنا بس بلاش نحبكها قوي التعبيرات دي، والحقيقة اللي بيمشي في الاتجاه ده مع الوقت بيبعد. يعني مش عايز يحبكها قوي، ده طبعا مش مقصود ان احنا هنبقى معقدين، يعني مقصودش كده، لكن بتكلم على فكرة ان يبقى الانسان مننا محدد. يعني في العهد القديم ربنا بعت شعب اسرائيل قال لهم كده: ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله ايه فاعبدوه. ما هو مش معقولة موسى يطلع يستلم لوحي الشريعة ينزل يلاقي هارون رئيس كهنة ربنا عامل عجل من ذهب وبيقول لشعب اسرائيل هو ده اللي اخرج من ارض مصر. فكرة غريبة قوي. يعني انتوا يا شعب مع مين؟ القلب ده مع مين؟ ماشي مع مين؟ هل ماشي مع ربنا ولا ماشي مع العالم؟ فلازم نحدد. لو انا حاسس ان انا بنتمي لله هطبق التعبير اللي قاله ربنا، انا مملكتي ليست من هذا العالم، مش هركز في الدنيا، وهعيش اشتغل واجيب فلوس وانجح واتجوز واجيب عيال ورب العيال، بس كل ده وانا عايش في مخافه ومحبه ايه؟ ربنا. ودي نقطه مهمه. اتفضل. بالظبط. يعني عارفين تعبير يقوله السيد المسيح بالنيابه عن اي خادم مننا وخادم، لما يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي. تعبير مهم قوي. هو ربنا محتاج الحتة دي؟ لأ، هو عايز يعلمك طالما حطيت إيديك على المحراس لا ينبغي أن تنظر إلى الوراء، انسى اللي فات بقى، اعتبر أنه الأشياء العتيقة قد مضت، هو زل كله قد صار إيه، اعتبر أن ربنا حطت فيك أمل جديد، بداية جديدة. أنت لسه هتبص الوراء، حاول تبقى عندك بداية جديدة. دي نقطة مهمة. اعرف أنك لما تبقى بتخدم وبتقرب من ربنا وبتتغير انت تؤثر في الناس، واعرف ان العكس برضو موجود، انه لو الخادم مننا تعامل مع الخدمة على انه شيء هو موجود فيه عشان يظهر فيه مهاراته وموهبته فقط، او يعني يقضي فيه وقته وخلاص، مع الوقت مش هيوصل لولاده، مش هيؤثر فيه. لما تيجوا ترجعوا لوعظة معلمنا ماري بطرس يوم 50 وتقيموها كوعظة هتلاقوها بسيطة قوي، مش قوي قوي، يعني كلام عادي، يعني كلام بسيط. عندنا خدام وخدمات يحضروا تحضيرات اقوى. ايوه، احنا مش عايزين دي بقى، مش عايزين تحضيرات الاقوى، احنا عايزين كلام اللي قاله بطرس ده، بس في روح ربنا وفي روح التوبه وفي روح القدس وفي الانسحاق وفي انك عارف ربنا وعارف قد ايه هو بيحبك وانت بتحبه. اذا كنت انت كده هتلاقي كلامك مؤثر. ما اقصدش انك ما تحاولش تحضر درس كويس، ما اقصدش انك ما تهتمش بتحضير درسك، اهتم، لكن افهم انه طول ما انت مش حاسس بربنا لما تيجي تتكلم هتبقى فاتر قوي. تخيلوا واحد قال لكم: بصوا يا جماعه، في حته مدينه انا ما رحتهاش بس انا احكي لكم عنها. من اول ما يقولوا الجمله دي كلنا هنقول له ايه؟ انت عم كذاب يا عم، ولا شفت ولا بتاع. لكن واحد قال لنا: رحتوا الحته الفلانيه؟ نقول له لا. يقول انا رحتها. اقول لكم بقى كلنا نعمل ايه؟ نقعد نسمع. ليه نقعد نسمع؟ لانه راح الحته الفلانيه، ده الحتة الفلانية. ما ينفعش أقول للناس توبوا وأنا مش بتوب، تناولوا وأنا يعني كل فين وفين، اعترفوا كل ما شوفوا هنا في المؤتمر، يعني قصة ما تنفعش. عايز أقول حاجة، تفضل. طبعا طبعا، إنه قصة مش صعبة، تقصد كده. ودي نقطة مهمة، لأن ساعات عدو الخير يصعب التوبة ويحسسنا إنه إيه؟ إنه الطريق مسدود. عارفين الإحساس ده؟ دنيا مقفولة. لا، أنت فاكر يعني لو أنت ناوي تبتدي ربنا هيسيبك كده لوحدك؟ متخيل؟ لا، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا، يقول كده كتاب، كيف لا يهبنا معه إيه؟ كل شيء. يعني اللي ما شفقش على ابنه وسابه يصلب لأجلنا، مش صعب إنه لو إحنا قررنا إن إحنا نرجع وحاولنا إن إحنا نرجع إنه يعمل إيه؟ انه يغيرنا، يستثمن محرقاتك، مش كده؟ يستثمن محرقاتك. يعني ايه يستثمن محرقاتك؟ يعني الله يتعامل مع اي شيء تقدمه على انه له قيمه، حتى لو كان يبان انه ايه، انه ضعيف وملوش قيمه. نقول نقطه كمان من مشجعات، بس حته في نقطه مهمه قوي بس هشوف هتقال ولا. اتفضل.
انه لو في فترات الانسان كان عايش فيها مع ربنا

ومتمتع يتذكرها، فده يبقى دافع للتوبه. تقصد كده صح؟ ودي نقطه مهمه، انه ساعات الواحد يقول ايه، انا الحقيقه لما ظبطت قانون الروحي وعلاقتي بربنا كنت مبسوط اول فتره، وبعدين رجعت ايه، وقعت تاني. طب يعني مش مبسوط لفتره دي، محتاج نزودها، مش مشتاق لها يعني، ولا عايز تفضل زي ما انت؟ فما فيش شك انه التغيير اللي بيحصل لنا بالذات بعد فترات التوبه والاعتراف، واحساسنا بان احنا نرضي الله، وده شيء بيبسطنا من جوه، احساس بيبقى جميل يخلينا نشتاق. وده يمكن مرتبط بنقطه نتيجه الايه، التوبه او الراحه اللي قلناها في اول نقطه يعني. اتفضلي يا حبيبي. تمام، يعني ان احنا نتعلم من الشهداء والقديسين والجو نفسه. شوف نماذج كانت بعيده عن ربنا قربت، طب ما احنا ممكن كمان. تقصد كده مش كده؟ ايوه حبيبي اتفضل. البدايه الجديده. تمام، البدايه الجديده انه يعني دي فرصه يعني امكانيه غير عاديه، ان يبقى عندك انك تبتدي يعني ايمان الكنيسه وعقيدتها يقول ان الانسان التائب الخارج من غرفه الاعتراف كانه لسه خارج حالا من جرن المعموديه. يعني بص، ايمان وعقيده الكنيسه في الفكره دي، الانسان اللي قدم توبه بجد كانه لسه حالا ايه، خارج من الجرن، كانه لسه بادي بدايه جديده. طب واللي فات لا اعود اذكرها، يقول الرب لا اعود اذكر. انا عايز اقول برضو في محفزات زي الكتاب المقدس يا جماعه، دي نقطه مهمه يعني. اخر حاجه هقولها عشان الوقت بتاعنا، معلش اخطيت، يعني الكتاب المقدس نقطة مهمة جدا ومؤثر جدا في علاقتنا بربنا وفي توبتنا، محفز غير عادي. والحقيقة احنا مش حاسين بأهميته، نلاقي طوائف تانية تهتم بكتاب مقدس قوي لدرجة يعني يقولوا ان هم انجليين اكتر مننا، بدعوة ان احنا ايه، وهم عندهم حق في ان احنا فعلا مش بنهتم بايه، بالانجيل على مستوانا الشخصي. لكن الغريب اللي يدرس طقس الكنيسة وصلوات الكنيسة يلاقي 99% منها من الانجيل. يعني أنا فوجئت مثلا القداس ده غالبيته الكلام اللي بيقوله أبونا ده غالبيته باراجرافات كاملة من الإنجيل، تعبيرات كاملة. دي نقط مهمة قوي، كتاب المقدس وتأثيره. بولس الرسول يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. سيف معروف إن ليه حد واحد، ناحية واحدة بتقطع، لكن كلمة ربنا بالذات ليها إيه، ناحيتين. أباء الكنيسة يقولوا تأمل حلو قوي، قال لك اشمعنى ناحيتين يعني مش ناحية واحدة؟ قال لك ناحية ندافع بها عن إيماننا، لأنه هلك شعبي من عدم الإيه، لما نبص على النبوات وعلى الكلام الخاص بالمسيح واللي عمله المسيح، فمحدش يقدر يشككنا في إيماننا. والنقطة التانية أنه في حد بنقطع بيه روابط الخطية اللي جوانا. لما بسمع كلمة ربنا، كلمة ربنا دي مش بتخش زي الكلام اللي أقوله لكم ده، قاعدين مع بعض بندردش، لا، يقول الكتاب لا ترجع فارغة بل تنجح فيما أرسلت لأجله. يعني كلمة ربنا بتخش تنخس القلب، توجعه يعني ايه؟ يعني تخلي انسان عايز يبتدي من جديد. واحد يقول طب انا ساعات ما بفهمش. ما بتفهمش دي ليها حلول، لكن عايز اقول حتى لو انت ما بتفهمش، في قديسين وصل ربنا معهم لمراحل انه بقى بينزل لهم اللي كاتب السفر يفهمهم. في ناس من البسطة الرهبان القديسين ان بقى لما يقول سفر اشعياء وفي نبوة مش جاي يجيله اشعياء يقول له انا كان قصدي كده، يعني قصدي ما تتلككش في الحقيقة، يعني لو ربنا اتزنق وعايز ينزل لك حد يفهمك هيفهمك، بس انت اشتغل. انما احنا علاقتنا بالكتاب المقدس اول 10 أصحاح من سفر التكوين، من واحنا في رابعة ابتدائي او ابتدينا سفر التكوين 10 أصحاح وعين زهقنا، فجينا على اعدادي قلنا نبتدي بقى، فابتدينا ايه اول 10 أصحاح، خلصنا اعدادي دخلنا ثانوي، هنخش امتى في الاصحاح 11؟ يعني نقطة مهمة. طبعا انجيل متى بقى وهوشع والحاجات دي ده في الابدية، يعني مش هنقراهم بالمنظر ده يا جماعة. مهمة قوي انه الخادم على الاقل كل يوم يقرا نص اصحاح حتى، باراجراف حتى. لكن انا بكلم عن سيد المسيح وانا مش عارفه، وساعات بوصل عنه معلومات غلط، ساعات بوصل عن ربنا معلومات غلط، بقول للناس عن ربنا حاجات غلط، بحسسهم ان ربنا سهل قوي انه يزعل منهم وسهل قوي انه يعاقبهم، وده الحقيقة مش واقع. الله يطيل أناته. أو ساعات أعمل العكس، ساعات أدلعهم وما أقولهمش أنه ربنا في بعض المواقف يبقى إيه، حازم. دي نقطة هتحصل لما أقرب من كلمة ربنا من خلال الكتاب المقدس. فده مشجع رهيب من مشجعات التوبة. كل ما تعمق علاقتك بيه، كل ما تفهم وتعرف وتستفيد. أحد أسقفة كنايس سفر الرؤية 7 ربنا يقول له كده، كحل عينيك بكحل، عارفين الكحل ده
جرى العرف من زمان ان الكحل ده له قدره على زياده قدره الابصار يعني. فربنا بيقول له يعني اذا كان الكحل الناس بيحطوه على عينيهم عشان يشوفوا كويس، فانت ارجوك اقرا بقى كلمه ربنا، انك واضح انك مش عامل علاقه بايه كلمه ربنا، اقرا كلمه ربنا فتقوم دي تنور ايه، تنور عينيك، ساعتها تشوف ازاي تمشي، تشوف ازاي. وعشان كده الكتاب يقول سراج لرجلي كلامك وايه ونور لسبيلي. احنا ساعات بنبقى ماشيين في الضلمه وعايزين نعرف، مش هتفهم غير لما تقرب وتعمق بعلاقتك بالكتاب المقدس وبربنا. ربنا يديني وديكوا نعمه، عندنا كميه مشجعات غير عاديه، ولو قعدنا اديك القعده دي مره تانية. لكن نراجع بسرعه، احنا قلنا اول حاجه نتيجه التوبه الراحه، قلنا محبه ربنا ده دافع اساسي جدا، قلنا الخوف من الدينونه هنعمل ايه في الوقت اللي نقف فيه قدام ربنا، قلنا الحفاظ على مكاني في السماء دي يمكن الجزء الايجابي من الخوف من الدينونه، قلنا وعود ربنا انه تعالى بس مهمكش وانا هغيرك، بس خليك جدع وراجل والتزم، قلنا زيارات النعمه، قلنا الجو الروحي، قلنا انا بنتمي لمين، ده سؤال مهم، قلنا بدايه جديده لاجلهم اقدس انا ذاتي، انا بخدم ودي مسؤوليه عليا فانا لازم اوصل المسيح، فلازم ابقى انا من جوه حاسه. التوبه سهله ما هياش صعبه لانه ربنا بيسندنا، بنتذكر الخبرات الروحيه والفترات الايجابيه اللي احنا مرينا بيها، واخر شيء الكتاب المقدس وتاثيره ودوره في انه يدي للانسان استناره روحيه. طبعا امور كتير قوي زي التناول يدي ثبات، زي الوسائط الروحيه كلها اللي احنا تعلمناها. ربنا يدينه وديكم نعمه ان احنا نقدم توبه ولالهنا مجد دائما ابدا امين.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، وبرعاية وإشراف ومراجعة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف يقدم

0: أنت في
1: بلبل القلمون. بلبل القلمون قصة حياة ومعجزات أبينا الراهب أندراوس الصموئيلي. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.
2: اتأخر يوسف يا أبو يوسف.
3: زمانه جاي خليل.
2: ما عرفش ليه قلبي تملى ياكلنا على الولد يوسف.
3: ربنا يحرسه، ما تخافش عليه، المسيح حفظه.
2: فهم يا اخوه الوسطاني، صحيح ما بيشوف ازايه، لكن بخاف اكتر على يوسف.
3: يمكن يا خليل يا ابو عيالي هتخاف على يوسف اكتر، لانه فقد نور عينيه وهو سنه 3 سنين.
2: ربنا يحفظه. يا استيت، انت يا بنت يا استيت.
4: ايه يا ابوي، حاضر الشاي اهو.
2: هات الشاي منها يا ام يوسف، البنت لسه صغيره يمكن تطلب الشاي على نفسها.
3: هات يا ستي الشاي هنا، حطيه جنب ابوكي على الكنبه، وخشي يا بنتي ولع باب الرجاز عشان نسخن العدس. اخواتك يوسف وفهمي وجاد زمانهم جايين عشان نتغدى والعدس سخن.
4: حاضر يا ماي.
2: نشكر نعمه ربنا يا ام يوسف، رغم قلة يدنا فقرنا ربينا الولد تربية مسيحية. يوسف وأخوه فهمي وأخوه جاد هيداوموا على حضور القداسات، وحتى أخته مستيت اللي عمرها دي الوقت 8 سنين بتصلي وبتصوم.
4: ده تلاقيه يوسف حاضر.
5: سلام يا ماي. سلام يا بو.

0: جيب أخو يوسف زمانه خلص درس الألحان والتراتيل مع المعلم يونان.
1: يا يوسف يوسف يا أخوي.
2: ده صوت أخوي جاد. أيوه جاد.
0: اتأخرت ليه يا يوسف؟ أبوك قلقان عليك.
2: وأبوك خايف من إيه يا جاد يا ولد؟ ما أنا بوصله للدار.
0: أيوه بس سامحني يا معلم، أنتم الاتنين عاوزين اللي يوصلكم.
2: حلوة حلوة يا واد يا جاد، تملي قفشتك حلوة يا ابني. ملايكة رب المجد حتحرسنا، صدقني الملايكة ماشية معانا تهدينا طريقنا ببركة أخوك البركة ده يوسف. أسيبكم أنا، سلام.
3: حكاني فرحان بيك خالص يا يوسف يا ولدك، بقيت بنعمة ربنا حافظ كل ألحان ومردات الكنيسة، ببقى واقف في القداس فرحان كده وبلباها بنفسك. عدلي يا ولد حافظ القداس كله وهيرد كل المردات والألحان بصوت جميل.
4: البركة في معلمي، المعلم يونان عريف الكنيسة، ربنا يحفظك.
3: لا وجدت هتعرف تفنط حروف الكلام وتعلمت الهشام وبقيت زي اللبلب. والبركة في المعلم عبد السيد رزق، معلم كتاب شنرة اللي بتتعلم فيه.
4: المعلم عبد السيد رزق هيقول لي ان بقيت مليح خالص في الحساب والهجاية.
3: طب استهجالي كلمة جديد.
4: كلمة ايه يا ابوي؟
3: اي كلمة اللي عتلد عليه.
4: كلمة تلد علي يا صاموئيل. صاد فتحة صاد، ميم ضمة مو، وعليها سكون، همزة على يا تحتها كسرة، يا فوقها سكون، لام ضمتين، عتبقى صاموئيل.
3: مش معنى صاموئيل يا ولدي دي كلمة صعبة اللي انت اخترتها.
4: ايوه يا ابوي عشان حبيب القديس صاموئيل المعترف. صدقني يا ابوي امبارح شفته في الحلم، امي وحبيبتي العذراء والدة الاله جتني في حلم، وكان واقف وراها القديس صاموئيل المعترف وطمنتني ان امي عتخف وصحتها عتبقى زين.
3: ربنا يبارك فيك يا ولدي ونشكر ربنا، والدتك بقت زين وصحتها النهارده كويسه كتير، والبركه في صلواتك يا ولدي.
4: يوه يا ابوي يوه، صلوات مين يا ابوي واني بعرف اصلي؟
3: هل يعرف يصلي يا ولدي؟ ده انت حافظ الاجب يا صم. اني يوماتي اشوفك من بعيد وانت بتصلي كل صلوات الاجب، من صلاة باكر لباقي الصلوات كلها. ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولد
4: ويحفظ حياتك يا ابوي.
5: يا رب انت قلت في المزامير ادعوني في يوم الضيق انقذك، وانا يا رب نفسي في كل لحظة في حياتي تبقى ملكك وما تشغلنيش حاجة عنك. بحس كتير ان ابوي وامي واخوتي عيشغلوني كتير عنك. ضقت نفسي ضاقت، اقبلني اليك، عاوز اعيش ليك وحدك يا ربي والهي وحبيبي يسوع المسيح، انقذني.
6: يا ابونا القمص اسحاق ماكسيموس البراموسي، انا خدامك وخدام الدير. صدقني يا ابونا انا عايش معاكم هنا في دير الانبا صاموئيل المعترف بالزورة عشان اكون خدام ليكم واتعلم. اني صدقني يا ابونا مش غرضي ومطلبي اني البس الرهبانة وترهبي، قد ما نفسي اتعلم منكم كيف احب ربنا وكيف اكون ابنه الخدام المطيع، كيف اعمل واكد عشان ربنا يقبل نفسي المسكينة. قديه يا ابونا القمص فرحتي وانا في الكنيسه اللي قدسك عملتها لنا هنا في مجر الدير بالزوره، قديه فرحتي وانا بصلي واسبح واصلي معاك القدسات.

0: اسمع يوسف يا ابني، انت ولد طيب خادم امين. صحيح يا ولدي انت سمعني يعني ما تشوفش، لكن بصيرتك منورة طريقك وبتخدم يا ولدي كتير، والكل هنا في الديرة يحبوك ويعملوك معاملة طيبة، لان اشواق قلبك يا ولدي كلها متجهة لله والخدمة دير قديس والأنبا صمويل. احنا عرفنا عنك يا ولدي الطهارة والبر وعفة اللسان والبساطة والطاعة العمياء، ومش بس كده لكنك يوسف شغوف بالعبادة والحياة الرهبانية.
1: داني خدام تراب رجليكم يا أبائي.
0: طيب يا ولدي، قلت لمين بقى اللي علمك طقوس ومردات وألحان الكنيسة؟
1: أبونا كاهن الكنيسة في شنرة بلدنا، أبونا القمص إبراهيم الفيومي وعريف الكنيسة المعلم يونان.
0: أيوه، اسكن في صلواتك يا ابني، واطلب من ربنا إنه يسند ضعفي ويقدرني على تعمير دير قديس الأنبا صمويل المعترف اللي كلفني بتعميره قداسة البابا كريلوس الخامس. صلي لي يا يوسف يا ولدي.
1: أنا يا أبونا، أنا أصلي لقدسك؟ أنا مين يا أبونا؟ داني دودة حشرة حقيرة مسواش حق الجلبية اللي ستر ضعفي وخطيتي. صلي انت لضعفي يا ابونا اسحاق ماكسيموس.
0: ربنا يديك نعمة يا ولدي ويحفظك من شر عدو الخير، امين.
1: يا يوسف يا ولد خليل ابراهيم، عتمر السنين وعتكبر، صدق يا يوسف انا ما اعرفش عمري قد ايه دلوقتي. هما بيقولولي ان عمري يجي 26 سنه دلوقتي. الهي وحبيبي ومخلص نفسي المسكينه يا رب يسوع المسيح، خلاص يا الهي سامحني، ما قدرش احتمل شوقي وتلهف نفسي لعشت الواحده معاك يا حبيبي. يا ترى يا رب استحق اعيش ليك؟ استحق يا ربي استحق، نفسي اعيش لك وحدك يا الهي، ما استحقش يا الهي ما استحقش. ايوه انا ما استحقش، لكن انا محتاج ليك يا الهي، محتاج ليك.
0: خير يا يوسف يا ولدي، عايزني فيه؟
1: تسمح لي يا ابونا اسحاق اكون ابن من ولادك في الدير عشان اقعد معاك هنا على طول في الدير يا ابونا؟
0: طيب يا حبيبي، مش نسال اهلك الاول بدل ما يقولوا اننا سرقناك منهم؟
1: يا ابونا يا ابونا كمل السن، اسالوه، اسالوني انا قدس ابونا وهم اهلي، حيندانوا عني يا ابونا اسحاق.
0: حاضر حاضر يا يوسف، هنبعت نجيب عمك نسأله وربنا يدبر كل خير. ابن أخوك عايز يترهبن.
2: يوسف؟
0: أيوة يوسف عايز يترهبن، قلنا ناخد رأيك، مش انت عمه كبيره؟
2: يا ابونا القمص اسحاق، اللي تشوف اعمله، يعني هو يوسف قاعد معانا قد ما عاش معاكم، وهو احنا ربناه قد ما ربطوه. رهبنه رهبنه يا ابونا القمص اسحاق، رهبنه.
0: ها مبسوط يا يوسف يا ولدي؟
1: ربنا يحفظ حياتك يا ابونا القمص اسحاق ويخليك لينا،
0: وفي قداس يوم الحد اللي جاي بمشيئه رب المجد هتمم رسامتك راهب بدير الانبا صمويل المعترف بجبل الجلمون، ديرنا المبارك ده.
1: ربنا ما يحرمني من قدسك يا ابونا اسحاق، يدك المباركه هي اللي عتلبسني الرهبنه.
0: انا كلفت ابونا القمص عبد الملك الملواني يرسمك راهب تحت اسم ابونا اندراوس الصمويلي.
1: ربنا يبارك خدمتك يا ابونا الحبيب، ويبارك خدمه ابونا القمص عبد الملك الملواني، ويا ريت نكون مستحق. بقول لقدسك ايه يا ابونا اسحاق؟ ابونا اسحاق ابونا اسحاق، وابونا رئيس الدير راح فين؟ يا صار مشي، كنت عاوز اعرف مني النهارده ايه في ايام ربنا واحنا سنه كام دلوقتي؟ اظن احنا كده يجي سنه 1915 ولا 17 ولا ربنا اعلم. وهمك بيه اليوم ولا التاريخ يا يوسف؟ كلها ايام وسنين ربنا. اذكرني يا الهي وسند ضعفي انا عبدك الخاطي.
2: ايه يا ابو اندراوس، ربنا يعوض تعب محبتك ويعينك، بس سامحني يا ابي، مش كتير عليك خدمتك الشاقة دي. ترفع المية من البير وتملى الحوض 120 صفيحة، ترفعهم وتملى الحوض كل يوم وتروح لحد عين المية. وآخر مرة يا ابو اندراوس رحت مليت الصفائح من عين السمار اللي بعيد عن كنيسة العذراء مريم بالدير يجي 120 متر. كتير عليك يا ابونا والسكة وعرة. وانت يا ابونا سامحني، يعني فاقد البصر.
1: ربنا عقويني يا ابونا بولس، ما هو لازم يا ابي، ولا عنشرب منين ونزق الزرع والبهايم كيف؟
2: ما احنا نقدر نساعدك برضو يا ابونا، كل اباء الدير يقدروا يساعدوك في ملو الحوض، لكن انت بمحبتك بتصر انك تقوم بالخدمة دي، تروح لعيون المية البعيد عن الدير وتنقل لنا المية. وأوقات قدسك توصل لعين البردي اللي بعيد عن الدير يجي 300 متر غرب كنيسة السيدة العذراء. كتير يا ابونا، كتير عليك، ربنا يعوضك. أنا المرة دي اللي هروح عاملة صفايح المية.
1: لا لا لا يا ابونا أخطيت، صدقني ما حد عامل الصفايح غيري. أنا يا ابونا أشكر ربنا صحتي مليحة وقادر على نقل المية، ربنا عيقدرني
2: يا ابونا اندراوس.
1: لجل المسيح ولجل حبيبتنا ستنا العذراء، أرجوك يا ابونا بولس طوعني.
2: ربنا يقويك ويقدرك يا ابونا اندراوس. ويا ريت يا ابونا اندراوس أسمع من قدسك ترنيمة حلوة بصوتك الحلو.
1: يوه يا ابونا بولس صوتي حلو، ربنا يسامحك ربنا يسامحك. إيه عسامعك وزبك على جنبك يا ابونا بولس.
3: بعصيانك وحنوطك للجسد ويسوع قام حقك وانتصر وإذا الملك ظهر للحاجة.
4: أبونا الجوموس إسحاق حللني، لازم قدسك تبعت جواب لناظر الدير توضح فيه جوزك الحالة المرة اللي عايشينها رغبان الدير هنا في جبل الجلمون. الخبز شحيح وناشف، حتى الاحتياجات الضرورية للرهبان مش موجودة، الفول والعدس خلصوا، والحياة في الدير بقت قاسية.
5: معك حق يا ابونا الجمز دوماديوس العلواني، احنا بنعمة رب المجد سنة 1898 وبتكليف من قداسة البابا كريلوس الخامس سيبنا ديرنا العامر دير البراموس وجينا هنا دير الأنبا صمويل المعترف عشان نعيد تعميره، وقعدنا ندور على مكان على طرف الصحراء اللي فيها الدير وقريب من المدينة عشان نجهز فيها احتياجات الدير واحتياجات الرهبان والحاجات دي يعني. وساعدنا القمص يوحنا ميخائيل كاهن كنيسة دير القرنوس، واشترينا أرض في قرية الزورة تبع أبا الوقف مركز مغاغة مديرية المنيا، اشتريناها من بطرس جرجس أبو النيل وسجلناها باسم الدير، وبنينا فيها كنيسة وجلالي للرهبان ومخزن نجهز فيه مؤونة الدير ونبعتها للدير في الجبل عن طريق الجمال، ودي الوسيلة الوحيدة اللي كانت ممكن توصل المؤونة للدير في جبل الجلمون. الأيام قاسية قوي، لكن معونة ربنا تسندنا وتقوينا. عمل ربنا عجيب وقوي يا ابونا ديمتيوس.
4: وعشانك ده حللني يا ابونا، لقسوة المعيشة وقلة المؤونة رهبان الدير عيتركوا دير الأنبا صمويل العامر ويهجوا.
5: طيب هات يا ابونا الجمس ديمتيوس الورقة والبوسة والدوايا لو سمحت. نعمة ربنا هكتب لناظر الدير بسم الآب والابن والروح القدس، اتحل بركته علينا جميعا امين. حضرة الاخ المبارك.
1: يا رب يا يسوع قوي عبيدك الضعفة. ساعدنا ساعدنا يا رب. زقني زقني يا ابونا بولس زقني. ادفعني لجوه الممر ضيق يا ابونا ادفعني يا رب.
2: يا رب ساعدنا
1: يا رب.
2: حاسب يا حاسب يا ابونا اندراوس الرمله بتيجي في عيني.
1: ياه يا ابونا بولس ما الرمله عماله تطرف في عيني من ساعتها وما بقتش قادر اشوف كويس.
2: ايوه كده.
1: اضحك يا ابونا بولس وما تخافش صدقني قربنا نوصل للمغاره صدقني. زقني يا ابونا بولس زقني لجوا الممر زقني.
2: يا يسوع يا رب.
1: ابونا بولس ابونا بولس احنا وصلنا وصلنا لمغارة قدسنا الحبيب الانبا صمويل بجبل الجلمون. اشكرك يا رب اشكرك يا الهي.

0: اسمعوا يا رجال، افهموا يا عربان، احنا 11 راجل شداد من عربان وبدو الصحراء. 3 منينا حيخشوا دير النصارى في جبل القلمون على انهم زوار غرباء جايين قصدين كرم وضيافة الدير. ورهبان الدير مشهور عنهم كرم الضيافة، ولما يدخلوا الدير هيطلب أخونا سخناوي إنه يبص على مباني الدير من الخارج. وقتها هيدي إشارة لباقي رجال 8 يدخلوا الدير ويكتفوا الرهبان ويضربوهم لحد ما يفقدوا وعيهم. وبعدين إحنا 11 راجل ننهب كل الخير الموجود في الدير، ستاير وهدوم وأواني، وإن كان فيه فضة أو ذهب أو أكل كل حاجة تلموها بسرعة. وبعدين نركب جمالنا ونسابق الريح قبل ما أي حد يلقط خبر.
1: بس يا كبير، البرد شديد والسماء مليانة بالغيوم، وبعد قليل هتمطر، يمكن المطرة تشل حركتنا، ده احنا في عز مشير.
0: مش صحيح، بالعكس، ده لو مطرت هتبقى في مصلحتنا. يا ريت هتمطر.
1: اصلي يا غزناوي يا كبرنا،
0: بطل حد يتماسخ، ويلا هموا يا رجالة، يلا بينا هجوم على دير جبل القلمون. يلا يلا يا شداد، يلا يلا.
2: يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط، الحقونا، العربان هجموا على دير الأنبا صمويل هناك في جبل القلمون ونهبوا الدير بعد ما ربطوا الرهبان وضربوهم وعوروهم. نهبوا الدير، ستاير الهيكل والدون والبرانس القطيفة وأواني المذبح والشمع والأبركة وعدة النجارة والصحون وأواني المطبخ ولبس الرهبان وثلاث أحرمة.
3: اهدى اهدى كده، وإحنا هنعمل اللازم. افتح يا ابن المحضر، اكتب إنه في يوم 20 فبراير سنة 1919 حضر إلينا أحد رهبان دير، قلت لي دير إيه؟
2: دير الأنبا صمويل المعترف بجبل القلمون.
3: اكتب. وأخبرنا بأنه صباح هذا اليوم قد تم الهجوم على دير الأنبا صمويل المعترف.
4: مدينة بقية
5: احنا دلوقت مفضلش غير نحن الثلاثة من رهبان الدير وجودسك يا ابونا اندراوس. كل الرهبان تركوا الدير، واحنا الرهبان الثلاثة اتفقنا على ان احنا حنترك الدير كمان.
6: ازاي يا ابونا؟ وده يصح برضيك؟
5: احنا مش هنسيب الرهبنة، احنا هنروح دير تاني يوفر لنا سبل المعيشة الرهبانية. تعال معانا يا ابونا اندراوس.
6: لا لا، انا ما عسبش الدير، ده الدير اللي ترهبنت فيه، وستنا العذراء تقول أني بحب المكان ده لطهرته ولطهرة ابني صموئيل، وهكون مع أولاده الروحانيين إلى مدى

0: انت حر يا ابونا اندراوس، بس احنا من واجبنا نقول لك على كل حال احنا اتفقنا على كده وحنمشي بكره ان شاء الله، لكن انت مصمم تقعد لوحدك في الدير يا ابونا اندراوس؟
1: يا باقي ربنا يرتب حياتكم ويدبرها، وانا برضيك ربنا هيعولني كما يعول طيور السماء.
0: يا ابونا اندراوس، ما احنا كنا قاعدين في الدير لكن الاكل خلص، الدير فاضي.
1: حينما ارسلتكم بلا كيس او مزود هل عوزكم شيء؟ ما تقولش هم يا ابونا، الجع على الرب همك وهو يعولك. بالسلامه يا ابائي، ربنا معكم، وانا حقعد هنا لوحدي ومش هترك الدير واصل، واقفل باب الدير عليا من جوه.
0: ايوه بس يا ابونا اندراوس، العيشه لوحدك هتبقى صعبه، خصوصا وجودك ما بتشوفش.
1: ربنا هو نور عينيا، ما تخافوش يا ابائي، صدقوني ربنا معاي، وعمره ما ينسى عبد الخاطئ اندراوس. ربنا معاكم يا ابائي.
0: يا ابونا اندراوس، احنا عارفين انك ما تقدرش تمشي في الخلا لوحدك.
1: ربنا معاي يا ابونا، ما تعلوش همي، ربنا معاي.
0: ربنا معاك في وحدتك يا ابونا اندراوس، سلام، واذكرنا في صلواتك.

0: مين؟ مين اللي عتنادي عليا دي؟ مين؟
1: السلام ليك يا ابني أندراس.
0: ستي، ستنا العدرة، جيتي بنفسك يا أم النور؟
1: زعلان ومتضايق ليه يا أبونا أندراس؟
0: أبدا ما زعلانش يا أمي، بركتك حلت على الخادم الخاطب ضعيف، شالت من نفسي كل حزن يا ستنا العدرة.
1: ما تسيبش الدير، ما تسيبش ديرك أبدا زي غيرك. أنا بحب الدير ده من أجل طهارة صموئيل عبدي، وبصلي من أجل دير ورهبان.
0: يا ستي يا عدرة، أنا ما زعلانش، أنا قلقان وخايف على الدير بعد ما تركوه إخوة الرهبان. مين يحفظه من اللصوص ومن مكايد إبليس؟
1: الدير ده مكان مقدس لعبادة الإله القدوس، وعمره ما حيصيبه سوء، ما تخافش، أبواب الجحيم لن تقوى عليا. بركة ابني الحبيب تكون معاك يا ابني أندراس، بركة ابني الحبيب تبارك دير الأنبا صموئيل وتحفظه.

ستي عادلة صلي لي وتشفعي فيا، تشفعي فيا ستي عادلة، تشفعي فيا ستي عادلة، تشفعي فيا ستي عادلة.

0: الشرى ذهب العمان والحنطة جسد منها.
1: انت جيتي؟ تعالي تعالي يا قطتي تعالي، ربنا بعتك ليا هنا عشان تأنسي وحدتي وتساعديني. تعالي يا قطتي تعالي، اعملي زي ما بتعملي كل يوم، شديني من ديل جلبيتي ووصليني الجرس الدير عشان ادقه، عشان محدش من اللي بيعدوا في الصحراء يحس ان الدير فاضي من رهبانة. ايوه ايوه كده. حاضر حاضر يا قطة، انا ماشي كيف ما هتوجهيني. حاضر. ايوه هدينا وصلنا للجرس. ايه بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين.

0: خير. سترك يا إله يا قطة، خديني يا قطتي يا غالية، وصليني باب الدار البراني. يلا يلا يا قطة شديني. أيوه دلوقتي هقف ورا الباب ونادي على زمايل الرهبان عشان اللي بيمروا يعرفوا ان الدرع عمران برهبانه وما يقربوش.
1: يا ابونا يا ابونا بولس، يا كل اباء رهبان الدير، يلا يا اخوتي يلا تجمعوا عشان نرفع صلاة عشية. يلا يا ابونا اجمع اخواتك الرهبان ويلا يلا يا باي. يلا يا ابونا.
0: أقبل أيديك الطاهرة يا بونا الجمس إسحاق، أقبل أيديك. الحمد لله على سلامة رجوعك لديرك يا بونا، الحمد لله على سلامة.
2: معلش سامحني يا بونا اندراوس، سبتك لوحدك في الدير 4 شهور.
0: الحمد لله على سلامتك يا بونا الجمس إسحاق، أنت وأبائي الرهبان.
2: نشكر رب المجد يا بونا اندراوس، نعمة ربنا الدير تجمع تبرعات من أهل البر والخير، هتساعدنا على الحياة في الدير هنا، وهيرجع يعمر تاني. الشكر إلهنا القدوس. إيه الجاب القطة دي هنا؟
0: هي أبونا الجمس إسحاق، ربنا بعتها لي عوض ظلام عينيا بيها، عاشت معايا تونس وحدتي وتساعدني، هي اللي هتاخدني لكل مكان أحب أروحه جوه الدير. أيوة يا قطتي بتشديني. حاضر حاضر يا قطة حمشي معاكي. ما شايفاش أني بتكلم ورحب أبونا الجمس إسحاق ماكسيموس رئيس الدير. صبرك علي يا أمال يا قطة صبرك.
2: المجد الاسم لله الجدو.

0: ابوس اسحاق. والدتي لله ستنا العذراء تمد يدها عليك بالشفاء يا رب.
1: خلاص خلاص يا ابونا مدراوس، أي مسافر.
0: ما تقولش الكلام ده عادي يا ابو القديس، ده احنا من غيرك نبكى يا تامي. ربنا يشفيك ويحفظ حياتك لينا.
1: بقول لك يا ابونا خلاص صدقني انا مسافر. صلي ضعفي يا حبيبي.
0: قدسك قدسك بركه كبيره يا ابونا اسحاق. انت اول راهب كان بتعمير الدير بعد ما كان مهجور، وقدسك اول رئيس للدير بعد بدايه تعميره، واحتملت الفقر وقله الزاد واستهونت الصعاب عاد ومكايد ابليس وهجوم اللصوص. قدسك يا ابونا اسحاق اللي اشتريت ارض الدير وعملت فيها مجر الدير وجلال الرهبان وكنيسه. ربنا يعوضك ربنا يعوضك.
1: يوه يا ابونا مدراوس، ملوش لازم عاد الكلام اللي بتقوله ده.
0: دي الحقيقه يا ابونا اسحاق، ربنا يمد في عمرك.
1: اكتر من كده يا ابونا، دلوقتي اصبح عمري على ارض الغربه يجي 80 سنة وشوية.
0: شوف يا ابونا اسحاق، يوم ما تنتقل للسماء ربنا يجعل وقت انتقالي معك.
1: لسه بدري عليك يا ابونا مدراوس، لسه بدري. انت عمرك لسه يجي 50 سنة، والدير محتاج قديس بار زيك. يوه واقف بعيد ليه يا ابونا بولس؟
2: بصلي بصلي يا ابونا رئيس الدير، ربنا يشفيك ويحفظ حياة قدسك.
1: ايوه، واحنا النهارده كام في الشهر يا ابونا بولس؟
2: النهارده يا ابونا اسحاق التلات، 22 مارس 1938.
1: ايوه 1938. خلاص بكره مشيئة الرب انا مسافر.
2: يا ابونا يا ابونا
1: صدقوني بكره انا مسافر. ابونا مدراوس.
0: نعم يا ابونا.
1: انا نفسي اغمض عيني على صوتك الجميل. اقول لك سمعني ترتيله ولا تسبيحه حلوه بصوتك الحلو يا بلبل بري.
0: حاضر، حسمع قدسك لحن بكثرونس.
3: لكن

0: يا ربي، آه يا ستي يا عدنة، آه يا رونا أنبا صموئيل، إيدي ما قدرش أرفعها، بقالي كم يوم طلع لي دم تحت باطي. يعني يا أنبا صموئيل اللي هيشتغل في العالم مع حد، لما بيمرض بيوديه للحكيم، وأنا ابنك، صحيح أنا خاطي ما استاهلش، لكن أنا ابنك يا أنبا صموئيل. يا ستي عدنة، يا ستي عدنة تشفعي فيا، يا أم النور غيتيني.
1: سلام رب المجد معاك يا ابونا أندراس، هات إيدك اللي بتوجعك.
0: ستي العدنة، ستي العدنة، سلام الرب عليك يا أم النور، سلام الرب عليكي. الوجع راح والخراج راح من تحت باطي، أشكرك يا رب، أشكرك يا والدة الإله. يا ست العدرة أشكرك وأشكرك يا رب.
2: يا بنا أندراس، أنا طلبت منك ما تشيل ذراع المية، يدك تعبانة.
0: لا لا يا بنا القمص عوض ميخائيل رئيس الدير، أشكر ربنا ستنا العدرة جاتني مبارح ومدت يدها ومسكت يدي ورفعتها لفوق، راح الوجع في الحال يا ابونا، وراح الخراج من تحت باطي.
2: معقول؟ سلام الرب عليك يا والدة الإله. طب شيلك دي زرعة المية المليانة دي.
0: هي فين؟
2: أيوة أيوة هي
0: هديني شلت الزلعة المليانة مية. صدقتني بقى يا ابونا رئيس الدير.
2: المسجد، بسم الله القدوس، المسجد لك يا رب.

0: انت جل السماء، اتنيا حبونا الجموس عود ميخائيل. يا بونا بجالك يجي شهر وشوية مع ربنا في السماء. يا بختك يا بونا الجموس عود، طلعت السماء الأحضان القديسين في فردوس النعيم الأبدي. برضيك كده يا بونا سبتني وطلعت السماء، كان نفسي انتجل وياك. ربنا يقدس روحك يا بونا الجموس عود ميخائيل، ربنا يقدس روحك.
1: بيقولوا أبونا اندراوس إن نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بن سويف انتدى بالرئاسة دير الأنبا صمويل من بعد انتقال أبونا الجموس عوض ميخائيل، انتدى براهب متوحد عايش في الطحونة في مصر القديمة اسمه أبونا مينا البراموس المتوحد، وتم انتدابه يوم 8 كيهكسة 1660 للشهداء 1943 السنة دي يعني. وهيوصل أبونا مينا المتوحد رئيس الدير الجديد النهاردة.
0: ربنا يدبر كل الخير، ربنا يدبر كل الخير.
2: يا ابونا اندراوس افتح يا ابونا.
1: حاضر.
2: سلام. ايه يا ابونا مش جاي معايا الكنيسة علشان نصلي التسبيحة ولا ايه؟
0: اخطيت يا ابونا الجموس مينا المتوحد، اخطيت. انت بنفسك جاي قليت تاخدني الكنيسة، ابونا رئيس الدار بنفسه يجي للخطيان اندراوس. ما استحقش يا ابونا مينا، ما استحقش.
2: انت تستاهل كل خير، انت بار وقديس يا ابونا اندراوس.
0: ده بس من محبة قدسك يا ابونا، انت من يوم ما جيت لرياسة الدير وانت هتعلمنا المحبة، وما فيش زي المحبة. المحبة هي الله، لان الله محبة، واللي بيترك المحبة بيترك الله.

0: المحبة بتطرح الخوف للخارج، واللي يحب ما بيخافش لا من الموت ولا حتى من قطع الرقبة. ولولا المحبة ما كان الله ظاهر في الجسد. قدسك لما شرحت لنا الآية الجميلة اللي عتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اتعلمنا قديه المحبة منك يا سيدنا، اتعلمنا المحبة كبيرة قوي.
1: انت كل ما تقابلني تقول لي يا سيدنا، ده انا حتى راهب غلبان.
0: اهو عقول سيدنا وبس.
1: ربنا يسامحك يا ابو نندراوس، ده انا حتى ما استحقش درجة القموسية اللي انا خدتها، تقوم عايزني ابقى سيدنا؟ ربنا يسامحك يا ابو نندراوس، ربنا يسامحك.
2: كفاية كده يا أباء الغبان، دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون كفاية. أخدت بركة رياسة للدير من سنة 1943 لحد النهاردة. أرجع بقى يا أحباء التحنتي في مصر والتوحدي مع ربي وإلهي الحبيب.
3: يا بنا الحبيب الجمس من البرموس، خدماتك وتعميرك والمباني اللي بنعمة ربنا شيدتها في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، وسعت ورممت مجر الدير في قبل وقف جرية الزورة اللي كان بناه أبونا إسحاق. تاريخ الكنيسة هيذكرهم لقدسك بكل خير. انت قدسك شمعة قداسة نورت في تاريخ كنيستنا القبطية يا قدس أبونا مين.
1: ايه الكلام الكبير ده يا أبونا؟ انا كل ده انا تود حقيرة ما استهلش حتى توب الرهبانة اللي على جدتي. ربنا يسامحك.
0: هتوحشنا كتير يا أبونا مينة، هتوحشنا يا سيدنا.
1: برضو هتقول لي يا سيدنا يا أبونا اندراوس؟
0: صدقني قدسك هترجع لينا الدير تاني، انت سيدنا البطرك صدقني.
4: يا ابونا اندراوس، يا ابونا اندراوس تعال معاي، سيدنا البابا كرولوس وصل.
0: ربنا يعوض تعب محبتك يا ابونا مينا الصمويلي، خد يد ربنا يحفظك.
4: تعال يا ابونا، حبيبك جه الدير اهو. مش كنت تملي تقول نفسي اخد بركه سيدنا البابا؟
0: ربنا يعطينا بركته. قدست البابا كرولوس السادس ده حيبقى قديس عظيم من ولاد الكنيسة. جربنا نوصله يا ابونا مينة؟
4: ايوة جربنا هو، سيدنا البابا واقف هناك مع الاباء رهبان الدير. تعال اجربك من سيدنا البابا.
0: يكون معاك ما يكون عليك يا ابونا مينة.
1: تعال تعال يا ابونا اندراوس، ازيك؟
0: سلام يا سيدنا البطرك، اقبل ايديك الطهرة يا سيدنا.
1: سلام يا ابونا اندراوس، تعال اه جنبي هنا. تعال.
0: حاضر حاضر يا سيدنا حاضر.
1: اديني بقيت سيدنا يا اخويا، مبسوط؟ قعد ابونا اندراوس جنبي يا ابونا مينا الصموئيلي. خد القربانه دي حطيتها لك في حجرك.
0: يوم قدستك ما سبت الدهر يا سيدنا، انا زعلت قوي على قدستك وبكيت لفراقك، وحتى يومها قلت لك اقدام بسرعه عتفتنه، رديت عليا قدستك وقلت ما الدنيا كده، كل واحد يا حبيبي لو عمل يقوم بيه، وسبتنا وبعدها اترسمت بطرك.
1: مش انت فضلت تقول لي يا سيدنا يا سيدنا البطرك؟ ربنا كان منور بصيرتك يا ابونا اندراوس، صلي لضعفي.
0: يا خطيتي انا اصلي لقداستك، داني محتاج صلواتك يا سيدنا، اقبل يديك.
1: صلي يا ابونا اندراوس وانت راهب بار وربنا بيحبك لطهارتك، صلي ان ربنا يوفقكم في اختيار رئيسكم للدير، دير القديس العظيم الأنبا صموئيل، ويكون من ولاد الدير ويراعي أمانة الدير بالمحبة والتدبير الصالح.
0: بصلواتك وتعضيدك يا سيدنا البطرك، ربنا يختار الخادم الأمين.
1: أيوة ربنا يدبر ويختار، مش كده يا ابونا الراهب الأم وسمينة الصموئيلي، ولا إيه رأيك؟
4: بصلواتك يا سيدنا قداسة البابا، ربنا يدبر خادم ديرة. آمين.
0: مبروك يا قدس أبونا الجمس مينا الصمويلي، مبروك. دير القديس العظيم الأنبا صمويل المعترف اتبارك بترشيح قداسة البابا كرولوس السادس لقدسك ورسمتك رئيس للدير. ربنا يحفظك ويبارك خدمتك ويباركنا ببركة قدسك.
4: صلي لضعفي يا أبونا اندراوس، اختيار قداسة البابا لضعفي حمل كبير ربنا قدرني عليه، وتشاء نعمة الرب إن أبونا مينا البراموسي المتوحد يسيب رئاسة الدير وتختارها العناية الإلهية للجلوس على كرسي مرمورجوس باسم قداسة

0: رئاسة البابا كرولوس السادس في مايو سنة 1959 عشان يختار ضعفي في شهر طوبة سنة 1960 لرئاسة الدير. صلي يا ابونا اندراوس ان ربنا يسند ضعفي.
1: ربنا يبارك خدمتك يا ابونا القمص مينا الصمويلي ويكون معاك ما يكون عليك.

كده يا حبيبي سبتني اتعذب في ارض الغربه وحدي، كده يا قديس تسيبني وتطلع السماء وحدك. يا بختك يا بختك يا سيد بابا كيرلس، سبت ارض الشقا والغربه وطلعت لحبيبك وحبيب كل ولاده الرب يسوع المسيح. نفسي مشتاقة للصعود والحياة في السماء مع المسيح ذاك أفضل جدا. كده تسيبني يا قدس البابا، ربنا ينيح نفسك الطهرة، ربنا يقبل نفسك في فردوس النعيم الأبدي.

0: ايوه اها، ابو الاندراوس قاعد هناك ها جنب السور الغربي للدير. ابويا اللي مقعد هناك بعيد كده، اما اروح له يا ابونا يا ابونا اندراوس. ايه ده اسم الصليب المحي؟ حاسب يا ابونا اندراوس، العقرب ماشي على رجليك وانت ما حاسس بيه، حاسب يا ابونا يقرصك.
1: ما تخافش يا ابونا، العقرب ما يعملش حاجه، ربنا ليه كل المجد، اعطانا السلطان ان ندس على الحيات والعقارب. ماني طول عمري قاعد في الدير، العقارب كثيره لكن ما قرصتنيش خالص. حتى يا ابونا لو حد قرصه عقرب وراح داهن مكان القرص بزيت متصلي عليه يخف على طول وما يحصلوش حاجه. معلمنا القديس يعقوب الرسول بيقول في رسالته: أمريض أحد بينكم فليدع جسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدينوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يجيبه.
2: تعال أبونا اندراوس أقعد جنبي اتفضل.
1: ربنا يحفظ حياتك يا أبونا الجرموس مينا.
2: خير يا أبونا اندراوس؟ بقالي 3 أيام ما شفتش جدسك.
1: صدقني خير يا أبونا الجرموس مينا، خير.
2: أنا سمعت إن جدسك تعبان شوية، الآباء رهبان الدير قالوا لي إنك تعبان.
1: أبدا يا أبونا ما تشغلش بالجدسك، يعني هو جدسك ناقص أحمال أشيلها على كتافك؟ كفاية عليك حملنا كلنا وحمل خدمة الدير، ربنا يساعدك.
2: يا أبونا اندراوس أنا سألت جوزك قبل كده لما لاحظت إنك تعبان وقلت لي مفيش حاجة، لكن يا أبونا اندراوس لأجل حبيبتك والدة الإله القديسة الطاهرة أم النور لازم تقول لي مالك حاسس بإيه؟
1: صدقني يا أبونا حاجة بسيطة، شوية وجع بسيط، ما تأخذنيش، شوية وجع في البول ووجع في بطني ورجلي حاسس إنها تقلت، يظهر إنها ورمت شوية.
2: طيب وساكت يا أبونا، لازم نبعت قدسك لأحسن مستشفى تحلل وتكشف وتتعالج كمان.
1: يا قدس أبونا ربنا هو الشافي، هو القادر إنه يشفيني إذا كان هو راضي على ابنه الخطيان أندراوس.
2: طبعا يا أبونا أندراوس، المسيح هو إلهنا القادر على مد يده بالشفاء. يا أبونا أندراوس الطب بيتقدم بنعمة ربنا، وكل وقت بنشوف التقدم في العلم والطب والعلاج. إحنا دلوقت سنة 1982 يا أبونا أندراوس، بكرة بإذن المسيح ياخدوك الآباء رهبان الدير وتسافر اسكندرية تكشف وتحلل والمسيح يشفيك.
1: أمل يا رب بأذنك، استجب لي لأني مسكين وبائس، أنا احفظ نفسي لأني تاجي. يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. هللويا. يا إلهي الحبيب وسيدي ومالك نفسي المشتاقة إلى برك وتحننك، أشكرك يا رب يا يسوع لأنك دايما تقوي وتسند ضعف ابنك الخاطئ أندراوس. قدرني يا رب وقويني واشفي مرضي عشان أقدر استقبل ابنك وخادم اسمك القدوس سيدنا الأنبا مينا الصموئيلي اللي اختارته النعمة الإلهية للإسقفية ويكمل رئاسة دير عبدك وخادمك الأنبا صموئيل المعترف. وامبارح في عيد العنصرة يوم 2 يونيو سنة 1985 اليوم المبارك وبيد قدسة البابا شنودة الثالث ربنا يحفظ حياته، تمت رسامة الأنبا مينا الصموئيلي أسقف لديرنا المبارك. وأنا يا رب يسوع المسيح عاوزك تمد يدك وتقويني عشان أستقبل سيدنا الأنبا مينا في أول يوم يوصل فيه الدير. يا رب يا يسوع يا حبيبي.
3: سلامتك يا ابونا اندراوس، ربنا يتمم شفاك.
1: اشكر الهي القدوس، كل افتكار ربنا خير
3: حقيقه يا ابونا اندراوس، كل أطبة وممرضات المستشفى هنا في اسكندرية هيحبوا جوتسك، والكل بيجري يخدمك عشان ياخد بركتك، وكل الناس اللي بتيجي المستشفى ويعرفوا ان جوتسك نايم في الأوضة بيجوا ياخدوا بركتك. وصدقني يا ابونا، أنا تلميذك من يوم ما لازمت جوتسك هنا في المستشفى، وأنا حاسس ان بركتك ملتني نعمة وبركة. ربنا يخليك لينا يا ابونا اندراوس، ونتعلم منك. لما بسمعك دايما بتشكر ربنا وسط آلام الأمراض الكثيرة اللي بتعاني منها بتعلم منك. لما بشوفك حتى ولو ما تكلمتش بتعلم منك. ربنا يخليك لينا.
1: ربنا حفظني. كل الأوجاع البسيطة اللي فيها دي بتخليني تملي أقول بيني وبين نفسي، تكون إيه أوجاعي وألامي الهينة دي قدام الألام والأوجاع والأتعاب الكثيرة اللي احتملها رب يسوع المسيح من أجل خطايانا. كل ما بفتكر آلامه العظيمة، آلام الصليب، تهون علي آلامي البسيطة.
3: ربنا يتمم شفاك يا ابونا اندراوس.
4: سلام يا ابونا الحبيب، أقبل أيديك.
3: ده الدكتور كمال عبد الله يا ابونا.
1: سلام يا دكتور كمال.
4: ها، ازاي الصحة النهاردة؟
1: نشكر ربنا، تاخد دورها وتعدي. الحمد لله.
4: الحمد لله. حبيت قبل ما اسيب المستشفى اطمن على قدسك واخد بركتك. اذكرني يا ابونا في صلواتك.
1: يكون معك ما يكون عليك.
4: سلام يا ابونا.
1: سلام ونعمة.
5: ابونا، يا ابونا، ابونا، تعال معايا.
1: اسمك ايه يا حبيبتي؟
5: اسمي اغاني. قوم تعال معايا.
1: حاضر حاضر يا بنتي.
5: هات ايدي.
1: حاضر يا حبيبتي، وادي ايدي.
5: طب تعال معايا.
1: ايه يا بنتي، بس بالراحه عليا، ما تشدنيش جامد، انا ماشي معاك. يلا.
3: ايه يا ابونا اندراوس، رايح على فين؟
1: الطفله الصغيره دي قالت لي تعال معايا.
3: على فين يا ابونا؟
1: ما عارفش.
3: طب يا ابونا، مش تعرف الاول رايحين فين؟
1: طب وهي الطفله الصغيره دي معقول تضرني يا ابونا؟
5: انا عاوز ابونا يجي معايا، اصل بابا عيان في الاوضه اللي جنبه.
3: طيب يا بنتي، كمان شويه انا هجيب ابونا اندراوس ونيجي نزور والدك. اتفضل انت دلوقتي.
4: يا ابونا الحبيب، اللي معايا دي اختي سعاد، جايه لقدسك، جايه لقدسك بعد ما سمعت عن معجزات الشفاء العظيمه اللي تمت بفضل صلواتك.
1: ربنا يسامحك يا دكتور كمال. معجزات؟ انا اعمل معجزات؟
4: يا ابونا، يا ابونا بلاش تواضعك ده. ده انا لو عديت لقدسك بركات الشفاء اللي حصلت لمرضى كتار هقعد اعدي 3 ايام كده اهو، والمعجزات مش هتخلص. الدكتوره سوزي اللي كانت يا دوب حامل في شهرها الاول وما كانش حد غير قرايبها يعرفه، وانت بشرتها بالحمل والخلفه، وكانوا مروا بمراحل صعبه وخطره، لكن ببركتك تمت الولاده. وده الاخ مرقص اللي كان عنده الم شديد في الفقرات بسبب الانزلاق الغضروفي، صليت وحطيت ايدك على مكان الالم، راح بعدها كل الالم، حتى ابونا جبرائيل غطاس من اباء الاقباط الكاثوليك، وحالة القيء الدموي والورم اللي ببطنه، وكانت الحالة خطيرة جدا، وبصلواتك ربنا مد ايديه عليه بالشفاء. ويا
1: بس بس يا دكتور كمال، بس ربنا يسامحك ويسامحني، ده انا ما استاهلش كلمة واحدة من اللي هتقول عليا ده. اتفضلي اتفضلي، اقعد يا سعاد يا بنتي، اتفضلي وما تسمعيش كلام اخوك. مالك؟ سلامتك يا ست سعاد.
5: يا ابونا اندراوس، بعيد عن قدسك، أنا عندي ورم خبيث بالغدة الدرقية، وقالوا لي إن حالتي دي محتاجة لاستئصال جزئي للغدة الدرقية، وقال لي أخويا الدكتور كمال إن الله يستجيب بشفاعة أبونا اندراوس ويشفيني، وأنا مؤمنة يا أبونا اندراوس إن صلاتك هتشفيني بنعمة الرب يسوع، على الرغم من إن بنتي دكتورة وكمان جوزها دكتور، والكل قالوا لي إن مفيش علاج ليا إلا الجراحة لإزالة الورم.
4: يا ابونا اندراوس، أنا بعد إذن قدسك اديتها الشال المبروك اللي قدسك كنت لابسه، ودلوقتي بصلواتك صدقني المسيح هيشفيها ولا هتحتاج لعملية إزالة ولا غيره.
1: يا دكتور كمال، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يكون معاك يا ست سعاد ما يكون عليكي. تعالي يا بنتي أصلي لك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا.
3: شفت يا دكتور كمال؟ شفت المعجزة العظيمة اللي حصلت النهاردة؟ النهاردة وإحنا بدير مريمين العجايبي سيدنا وزع علينا صورة للسيد المسيح وهو جاي من الأموات. أبونا اندراوس كان ماسك الصورة بالمجلوب وفضل على كده شوية، سألته قدام كل الأباء الرهبان وقلت له صورة مين دي يا أبونا اندراوس؟ قام أبونا اندراوس عدل الصورة المقلوبة وبص فيها زي ما يكون شايفها تمام، وقال لي دي صورة الرب يسوع وهو جاي من الأموات، وبعدها حطها جنب. بعد شوية خدت الصورة وقدمتها له مقلوبة وسألته حلوة الصورة يا أبانا؟ قام أبونا اندراوس عدلها تاني وقبلها بطريقة دهشتنا كلنا.
4: المجد باسم الله، مع ان قدسه فاقد البصر تماما. المجد باسم الله.
1: صدقني يا ابونا، انا خلاص طالع لحبيبي، ساعتي قربت.
3: ربنا يديك طولة العمر يا ابونا اندراوس.
1: طولة العمر يا ولدي، بقول لك أنا خلاص رايح لحبيبي. تعرف يا أبونا
3: إيه؟ سكت ليه يا أبونا اندراوس؟
1: اطلع يا أبونا برا في الترجة، شوف الست اللي برا دي بتعيط ليه.
3: ست بتعيط؟ مفيش حد بيعيط يا أبونا، أنا مش سامع حاجة.
1: لكن أنا سامع. قوم يا أبونا، الله يعوضك، قوم.
3: حاضر يا أبونا. المجد لاسم الله. فعلا يا ابونا في اخر الطرقه ست بتعيط.
1: ربنا يشفيها ويريح قلبها. هو النهارده كان في ايام ربنا يا ابونا.
3: النهارده 6 فبراير سنه 1988. لسه الالم شديد عليك يا ابونا، معلش استحمل. بكره الدكتور كمال وطبيب التخدير هيعملوا لجدسك العملية اللازمة وترتاح من ألامك.
1: يا أبونا ربنا هو اللي هيعمل اللازم وارتاح من غربتي على أرض الشقا والغربة والعذاب، وروح لحضن حبيبي الصالح ربي ومخلص يسوع المسيح ربنا.

0: انتقل أبونا الحبيب أبونا أندروس، انتقل لحضن القديسين تمام الساعة 10 مساء النهاردة 7 فبراير 1988. تنيح نياحة القديسين، توقفت أنفاسه في هدوء غريب، وصعدت روح الطاهرة للسماء في أمان وسكينة. ربنا يعطينا بركاته. تنيح عن عمر فوق 100 سنة، منهم أكثر من 75 سنة في حياة الرهبان. لسه كلامه الحلو بيرن في وداني.
1: يكون معاك ما يكون عليك يا ابني. الواحد لما يبني بيت يقعد فيه ولا يسيبه؟ لسانك حصانك، إن خنت خانك وإن صمت صامك. شوف يا حبيبي، لما تعرف حاجة وحشة عن أحد الآباء ما تجيبش سيرته على لسانك أبدا، رتله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي.

تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت من بشيرين بابن غمائس هو بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

إن نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاك

ذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاج تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأف.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقط خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنبتدي بنعمه ربنا النهارده في الاصحاح الخامس. احنا خدنا الايه الاولى في الاصحاح الخامس، هنبتدي من الايه 2 في الاصحاح الخامس في سفر نشيد الانشاد. انا نائمه وقلبي مستيقظ. السؤال، هل هذه العروس أو هذه النفس اللي أحبت ربنا جدا زي ما شفنا لما من فرط محبتها يقول أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة وينبوع مختوم، تعالوا أيها الأصحاب كلوا واشربوا. بعد ما هي حبت ربنا جدا، سؤال، هل ينفع الإنسان بعد ما حب ربنا هذه المحبة الكبيرة يعرف ينام؟ أو باللغة تانية، يعني هل ممكن الإنسان اللي بيحب ربنا قوي يدخل في حالة من حالات الفتور والتراخي؟ ممكن، بس مش قوي. هيحصل إيه؟ ممكن الإنسان اللي بيحب ربنا جدا يدخل في حالة من حالات الفتور، بس مش هيعرف ينبسط ولا لحظة واحدة وهو بعيد عن ربنا. ليه؟ لأن جوه في القلب في حاجة اتغرست جوه قلبه، في حاجة كده معينة اتغرست في القلب، حاجة تربطه بينه وبين ربنا. حاجة اللي اتغرست في القلب دي تخلي الإنسان ما يعرفش يستريح غير في ربنا، ولا يعرف ينام وهو مش حاسس بيه. عشان كده هنا تقول ايه؟ انا نائمة وقلبي ايه؟ مستيقظ. نايمة، بس على الرغم ان انا نايمة الا ان في جوايا مشاعر ما بتنامش، في جوايا رباط كبير ربطني بيه، عشان كده نفسي اقوم بسرعة عشان اقابله. أنا نائمة وقلبي إيه؟ مستيقظ، في رباط. صوت حبيبي قارع، وده اللي بيفرق عن واحد بيحط نفسه في مجال محبة ربنا، حتى لو بعد شوية، أو حتى لو الظروف بعدته، أو حتى لو مشاغل الحياة والدنيا لهيته شوية، تبص لإيه بسرعة يرد لإنه ما يعرفش يعيش من غيره. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. شفتوا الحالة؟ نائمة وقلبي مستيقظ. صوت حبيبي قارع. افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ترد هي تقول إيه؟

قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ طبعا كلنا بنعلق عن الرد الغير متناسب بتاعها، يعني هي بتحبه وهو واقف على الباب بكل توسل، واقف بره يقول افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. واقف من بدري لأن رأسي اتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ده أنا واقف طول الليل، طول ليل بعدك وطول ليل اللي انت عايشة فيه في الظلام، أنا واقف على الباب بخبط، رأسي امتلأ من الطل وقصص من ندى الليل. طبعا هي لو كانت نايمة نوم الغفلة، عارفين نوم الغفلة؟ ها؟ نوم الغفلة ان الانسان يبقى متاخد في الدنيا ونايم ومش دريان بالحياة ومش دريان بالأبدية ومش دريان بمحبة ربنا، وقتها ربنا كل ليلة يخبط على قلبه هو لا يسمع ولا يفهم. إنما هي تقول أنا نائمة وقلبي إيه مستيق، سمع الصوت والخبط بيوجع في قلبي، ولكن إيه أنا في حالة فتور، في حالة ضعف، مش قادر أصلي، ماليش نفس، مش قادر أفتح له وأتحجج بقى، أصلا أنا راجع مرهق، أنا بحب ربنا جدا بس مش قادر، بحب ربنا جدا بس ما عندي بكرة مواضيع مهمة جدا، عندي مشاوير كتيرة قوي مش قادر. فهنا اعتذارات، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، سهلة ممكن يعني، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، اعتذارات غير متناسبة. ليه بقى؟ لأن في حاجة كده تحجب الرؤية عن شخص الحبيب، في باب في النص، سمع القرعات بس مش شايفاه، عشان كده مش قادرة تتعامل معاه أنه موجود، على الرغم أنها تؤمن أنه موجود، وعلى الرغم أنها متأكدة أن دي قرعاته هو وأن ده صوته هو، إلا أن حتة اللي بتغمي الوجه دي هي دي اللي بتخلي الإنسان ما بيقدرش يتعامل التعامل اللي على مستوى العيان. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، هنا دخل إن هو كسر الحاجز، مش كسر الحاجز، هو الحاجز ما يقدرش يفرض نفسه على النفس، المسيح مش بيفرض ذاته على الآخر، ولكن مد إيده من القوة. فطبعا يتقال كده إيه، إنها شافت منظر آثار المسمار في إيده، فمحبته وجراحات المسيح، جراحات المسيح أكتر حاجة تجرح قلب الإنسان بمحبة الله. إيه ده؟ ده هو بجد، ده هو حقيقي، ده هو اللي كان واقف يخبط بجد على باب قلبي، وأنا طول الليل أسمع القرعات لأن قلبي مستيقظ وأنا بحبه، ولكن طول الليل بسمع القرعات ومش بفتح الباب، وبعتذر اعتذارات وهمية مش حقيقية. فلما مد يده من القوة وشافت أثر المسمار وحست بيه ان هو بجد، هو بذاته، هو هو هو يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد، هو شخص يسوع المسيح اللي بيخبط عليا الليلة دي، أنا مش مجرد إحساس ولا كلمة تعزية قريتها ولا لأ، ده هو بنفسه. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، شافت الجراحات فإيه عملت إيه؟
حست بألمه وحست بيه طول الليل سيباك على الباب. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابع مر قاطر على مقبض القفل. إيه ده؟ قالت قمت وأصابع بتجيب مر. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابع مر قاطر على مقبض القفل. إيه ده؟ قال هنا زي ما قلت دلوقتي، إزاي أسيبه طول الفترة دي بيخبط وأنا مش بفتح؟ إزاي؟ فهنا قامت في حالة من الندامة والإحساس بالخسارة الكبيرة جدا اللي فاتتها، إنه كان ممكن قعد معايا طول الليلة دي، قعدت معاه هو يتكلم وأنا أسمع، كان ممكن دقت شركة معاه بجد، كان ممكن دخلته بيتي فتحت له قلبي واتلمست مع خلاصه في هذه الليلة. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا. دي لما الإنسان بقى فعلا نعمة ربنا، يعني زي ما تقولوا كده الستارة تتشال بسرعة، والإنسان يتواجه مع شخص المسيح بالإيمان بجد إن هو قدامي، ياه وقتها الإنسان تبص تلاقي الدموع نزلت لوحدها كده. ليه؟ ايه الدموع دي؟ مع انك دلوقتي انت قربت من رب، انت كنت في الاول مش شايف، دلوقتي شفت. قال الدموع دي لاني اضعت فرص كتيرة قوي، الدموع دي على السنين التي اكلها الجراد وانا سايب واقف يخبط على الرغم اني سامع. ايه اللي حصل بعد كده؟ فتحت لحبيبي، ولكن كان في حاجة اسمها زمن افتقاد، متأخر شوية صغير. فتحت لحبيبي ولكن حبيبي تحول وعبر. في وقت اسمه افتقاد النعمة، في فرصة اسمها فرصة العمر، إنسان يسمع فيها بالحق طرقات الرب على قلبه ويسمع ويقول بكرة إن شاء الله، بكرة ده مش هيجي أبدا. فلو الواحد ما انتهش الفرصة، الفرصة بتضيع بجد، بس هي لأنها داءت محبة ربنا اللي بجد تقول ما أقدرش أعيش من غيره. فتحت لحبيبي ولكن حبيبي تحول وعبر. وهذا يورينا بقى أن بعد كده في رباط خاص يربط بين القلب بتاعها وبينها، بينه ما أقدرش أعيش من غيره، وده اللي هنشوفه في الإصحاح اللي احنا فيه ده كله. قدرش أعيش من غيره، حبيبي تحول وعبر، أعمل إيه؟ طب خلاص أرجع بيتي بقى وأنام؟ لا، أرجع نام على السرير تاني وأقفل الباب؟ لا، خلاص، لأن أنا أعرفه كويس وأنا دقت الحياة معاه، والحياة معاه غير الحياة العادية خالص. قمت فتحت لحبيبي ولكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدته، دعوته فما أجابني، وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني، جرحوني، حفظت الأسوار، رفعوا إزاري عني. إيه ده؟ قال أصل الحب بهدالة بقى، اللي بيحب بقى يطلع يدور بكل جرء أو ما يهموش الدنيا. فاكرين المرأة اللي جابت قارورة الطيب في ودخلت بيت في سمعان الفريسي؟ هيتقال عني ايه؟ مش مشكلة، ولكن المهم ان انا عايزة اوصل لقدميه بأي تمن، بسيط حسن وبسيط رديء. ناس تقول احرج ان انا اعترف بالخطايا دي، يعني طب حتى يعني اقولها بطريق شيك؟ اللي بتحب ربنا ما تفرقش معاها، اقولها بطريقه حلوه، اقولها بطريقه وحشه، اعترف قدامه، حد يسمع حدش يسمع، مش مشكله. فهنا تقول وجدني الحرس الطائف في المدينه، هنا مقصود بيها الخدام او اب اعترافي، ضربوني، جرحوني. هنا الجراح عباره عن كلمات
اللي بتخلي الإنسان

الإنسان يتأنب شوية ويحس إن هو ده أنا اتغسلت في القعدة دي، أو يعني إيه، رفعوا إزاري عني، فضحوني قدام نفسي، ولكن هي ما زالت إيه، ببحث عنه ببحث عنه بكل طاقتي. نفسي خرجت عندما أدبر، يعني روحي طلعت وراه وأريده، مش هقدر أعيش من غيره. وده سر السعي بتاع كل إنسان فينا ورا المسيح، إنه في يوم من الأيام ده محبة ربنا بجد، وفي يوم من الأيام تاني سمع خبطات وطرقات رب المجد على باب قلبه وما فتحش الباب، ورجع بعدها يجري وراي يقول له أنت فين يا رب؟ فين؟ لماذا أشحت وجهك عني؟ إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ أين أنت؟ إزاي يا رب أتقابل معاك تاني؟ إزاي أعيش معاك زي زمان؟ إزاي يا رب عايز ألاقيك؟ نفسي خرجت عندما أدبر، طلعت أدور عليه، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. طلعت تدور تسأل مين؟ قال طلع تسأل أي حد من حبايبه، أي حد يعرفه، تقول له بس راح أن يعني يمشي في أي حتة، يعني قولي لي العنوان أجيبه إزاي. وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة. إيه؟ مريضة حبا، ما أقدرش أعيش من غيره. ليه؟ قال لأنه في البداية كان في حاجة اتزرعت في القلب بتاعها. فيجاوبوا عليها أصدقائها بقى، لا لا انت بصراحة شوقتينا بقى، اللهفة بتاعتك والجري بتاعك وراه وحبك ليه، وانك تقولي ده كان بيخبط، ده انا سمعته، ده كان بيخبط، ده مدي ايده من الكوة وشفته وما فتحتش الباب وطلع. قالوا لها لا، اللهفة بتاعتك دي تورينا ان هو مش اي حد يعني. وهنا ان في حاجة اسمها عدوى محبة ربنا، يعني اي نفس بتحب ربنا قوي احنا نشوفها كده نقول لها هو هي العيشة مع ربنا حلوة؟ طيب ممكن تحكي لنا عنه؟ ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء؟ ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ قال لهم بقى تعالوا بقى عودوا بقى. وجابت أصحابها كلهم وقعدت تقول لهم بقى أحكي لكم على المسيح، أحكي لكم عليه، عايزين تسألوا عليه، أنا من غير ما تسألوا هحكي لكم عليه، لأنه أنتوا ما شفتوش اللي أنا شفته وما دقتوش اللي أنا دقته. ده الحياة معاه حاجة تانية. إيه بقى؟ قولي لنا ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ اللي بيدوق الحياة مع المسيح ما يعرفش يسكت. واحد يقول طب أختم إزاي؟ طب إزاي أتكلم؟ طب أنا بحس إن أنا أتكسف إن أنا أكلم حد عن المسيح. ده لأن لسه التطش الجامد قوي ما حصلش. إنما يوم ما يحصل إن رب المجد يسوع يلمس القلب في الداخل، هعمل زي السامرية وهطلع في بشر كل المدينة من غير ما يطلبه، ومش هعرف أسكت. لازم أفرح الكل بالمسيح، ما أقدرش أشوف أصحابي مش فرحانة بالمسيح وأنا، ولا أهلي ومش فرحانين بالمسيح وأنا قاعد أتفرج. احكي لنا عليه بقى. فقعدت معهم تقول لهم أحكي لكم عليه بقى. أي 10، حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة. تقول يا أحكي لكم عليه، ده أنا من وسط 10,000 واحد أجيبه. ليه؟ قال ده مختلف، مختلف، وديع، متواضع، محب، رحوم، قدوس. ايه ده؟ تقول معلم بين ربو، شكله ايه؟ تقول احكي لكم بقى عليه، حبيبي ابيض وايه واحمر. ابيض يعني ايه؟ قدوس. واحمر فادي. بتقول لهم المحبه معاه لا مش زي المحبه مع البني ادمين، لا ده قدوس، مش على مستوى المشاعر الارضيه، ولكن على مستوى الحب الداخلي العميق اللي اغلى بكتير جدا من اي مشاعر بشريه ممكن بتعلى وتوطى وممكن بتتقلب مشاعر الارضيه. لا،
حبيبي أبيض قدوس قدوس، حبني بجد، حبني في خطاياي، حبني في ضعفي، حبني كما أنا، أبيض وأحمر، وحبني وحبني حتى الموت، موت الصليب، حتى الدم. عشان كده حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز. تقول أما بقى الفكر بتاعه، الفكر بتاعه هو في السماء، الذهب يشير للحياة السماوية. فبتقول هو إنسان ولكن في نفس الوقت إله، عايش على الأرض ولكن هو أيضا في السماء. رأسه ذهب إبريز، وزي ما قال ربنا زمان في العهد القديم، كما علت السماء على الأرض كذلك علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. فكره أو رأسه ذهب إيه؟ إبريز، نقي جدا. قصصه مسترسلة حالك كالغراب. شعره، قال شعره لون الغراب، أسود أسود أسود يعني، وشعره ناعم كده ونازل، وإيه ولونه أسود. إيه ده؟ قال دي تشير إلى إيه؟ إن هو لا يشيخ، مش بيعجز، شباب على طول. يعني في واحد ممكن الإنسان يتكل عليه، زي زمان لما جم للبطرك بابا كرولوس الخامس، قالوا له اطلب معونة من الملك بتاع روسيا يجي يحمي الأقباط في مصر. فقال هو الرئيس بتاع روسيا ده ممكن بيعيا؟ قالوا له اه. طب ممكن بيعجز؟ طبعا. طب ممكن بيموت؟ قالوا له طبعا. قال لهم طيب انا اللي يحميني لا بيعجز ولا بيعيا ولا ايه ولا بيموت. فهنا الشعر الأسود دليل على أن المسيح لا يشيخ وقادر على طول وموجود على مدى الأزمان. عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستين في وقبيهما. قال عيني بقى، عيني إيه؟ قال زي حمامتين كده قاعدين على مجرى المياه. ودي تورينا قد ايه الهدوء، الهدوء اللي في الحمامتين دول اللي قاعدين على ايه، على مجرى المياه، هدوء شديد، وجالستين في وقبيهما، الوقب اللي هو المكان الفراغ اللي في الجمجمة اللي موجودة العين فيه. الحمامتين كده مغسولتين باللبن وجالستان على مجرى ايه المياه. ودي تورينا العين الصافية الهادية، ها، المثبتة. دي توريني ان عينين المسيح مش زي عينين البني ادمين. عينين البني ادمين ممكن حد يبص لي بصة كده، يبص لي بصة كده يحرجني، يبص لي بصة كده أحس فيها نوع من الإدانة، يبص لي. لا، المسيح بعيد خالص زي ما قال كده، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص إيه العالم. عينه مليانة حنان ومش بتبص على الإنسان تحرجه، ولا بتفحص البني آدم تجيبه من راسه الرجليه. لا، عينيه هادية ووديعة وبعيد عن إنه يدين اللي بيبص له. يعني حتى المرأة الخاطية وهي داخلة قدرت تدخل تقف قدامه، وقدرت تيجي وتسكب الطيب عند رجليه. إزاي؟ قال أصلا كان بيبص لها نظرة حنونة، ما كانش بيدينها خالص. في نفس الوقت زي ما قلنا في الأول إن الحمامة تشير للروح القدس، فهو بيبص بنظرة زي ما كان بينظر للجموع كخراف لا راعي لها، ويشفق عليها جدا.
عيناك الحمد

قام على مجاري المياه مغسولتين باللبن جالستين في وقبيهما. الكلام ده لما شفته من بعيد بقى، لما اتقرب منه يعني من بعيد كده، معلم بين ربوة وإيه وأبيض وأحمر وشعره وعيناه، تقرب منه تلاقي إيه ريحته بقى إيه جميلة. دي اسمها رائحة المسيح الزكية. قال تقرب منه تحس إنك عايش في كأنك عايش في الفردوس أو في الأبدية. إيه الريحة زكية مش موجودة على الأرض، خداه كخميلة الطيب وأطلام رياحين زكية. اللي يلزق في المسيح يشتم رائحة الحياة الجديدة. شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. إيه السوسن ده؟ السوسن يعني إيه؟ الحاجة الفريدة، كلماته فريدة طبعا، ولكن يعني مش بيقول كلام كده ايه طيب الخاطر يريح بس، لا، قال تقطران مرا مائعا، كلماته تبكت بس ما تجرحش، مرا ولكن مر ايه مائع هادي، مش مر يجرح، لا، تقطران مرا مائعا يعني تأنب وتبكت، تبكت من غير تأنيب، تبكت من غير ايه، من غير ما تأنب ومن غير ما تجرح. ودي تعلمنا ازاي الواحد فينا حتى لو أنب حد، حتى يهوذا قال له يا صاحب أبو قبلة تسلم ابن الإنسان، يعني كلمات تبكت من غير ما ايه ما يجرحه خالص. شفتاه سوسن تقول يا ما سمعت كلام من الناس، إنما كلامه كلام فريد. ده بالنسبة لها يعني، ده إحساسها من جهة المسيح، مسيح أبيض وأحمر وشباب وريحته ريحته زكية، تحب تقعد عند قدمه تسمع منه، ولما تسمع منه هتلاقي كلام فريد. صحيح بكتني، ولكن بكتني وفي نفس الوقت كان حنين عليا جدا. يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. يداه حلقتان، دايما الحلقه لا بدايه لها ولا نهايه، فدي تورينا الايه للابديه او اللا نهائيه. فقوته قوه ايديه لا نهائيه. ليه؟ قال ما هو يداه اسست العالم، وزي ما بنسمع كده ايه في سفر الرؤيا يقول الحامل السبع كواكب في يمينه، شايلهم كده على ايده السبع كواكب. فيداه حلقتان مرصعتان بالزبرجد، الزبرجد اللي هو حجر كريم غالي، فدي تورينا ان ايديه قادره وفي نفس الوقت غنيه. غنيه يعني زي ما قال كده في المزمور تفتح يدك فتشبع كل حي غنى. غنية، واللي هيعيش مع المسيح هيتغنى، يتغنى وياخد وياخد وياخد، لأنه إيده فرطة وإيده بتدي وإيده بتوزع في نفس الوقت إلهية. زي ما يقول في القداس كده يديه الطوبويتين المحييتين. بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. لكن هي بقى تحكي لنا بقى عروس النشيد، تقول بقى إيه إيده وعينيه ورائحته هذا لا يكفي، لكن لما تدخل بقى وترمي نفسك جوه المسيح بقى هتلاقي إيه. لما ترمي نفسك جوه المسيح بقى بطنه اعماقه الداخليه ايه، تقول ياه، تحس انك انت في السماء، تحس بالنقاء الشديد وفرحه الحياه الابديه الشديده. لون قلب بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت الازرق. الازرق طبعا اشاره للايه، للسماء،
والأبيض يشير للنقاء. تقول تدخل جوه المسيح بقى، تدخل وتغوص جواه. يا ده انت اختبرت ايه جامد قوي، تقول تلاقي نفسك في السماء، لان هو الحياة وهو الأبدية، وتلاقي نفسك دخلت في جو من النقاء ما فيهوش شبه الشر. سقاه عمود رخام مؤسستين على قاعدتين من إبريز. إيه ده؟ قال الساقين زي عمود رخام على قاعدة من إبريز. مسيح ملكوته لا يزول ولا ينقرض. طبعا حتة الساقين والرخام هتفكرنا بالتمثال اللي في الرؤية شافه دانيال للممالك، اللي ابتدت بذهب وبعد كده بنحاس وبعد كده خزف وحديد وبعد كده خزف، الممالك اللي بتضعف وبتنهار، وازاي بعد كده حجر جه طير التمثال ده تماما. ليه؟ لأن الممالك مهما كانت موجودة إلا أنها ضعيفة قدام مملكة المسيح التي لا تنقرض ولا تزول. فهنا يوريني أن ملكوت المسيح ملكوت لا ينقرض ولا يزول. قال مؤسستان قاعدة عمود رخام مؤسستان على قاعدة من إبريس. فالنهاردة الكنيسة الأبواب الجحيم لا تقوى عليها، وكل أول آلة صورة ضدها لا تنجح. ليه؟ قال لأن ده مملكة لا تنقرض. يا ممالك انقرضت، بس المسيحية ما تنقرضش، والمسيحية في مصر ما تنقرضش. لا، ما ينفعش، لأن دي مملكة مثبتة. هنا اللي هيتكل على المسيح هيلاقي حد يشيله بجد، ما فيش في يوم هيخزله حتى لو اتأخر، لا يتوانى. طلعته كلبنان. طبعا لبنان تورينا ايه الجمال، يعني فتك الارز طويل كده وشامخ وراسه فوق، وبيعلمنا ازاي ان راسنا تبقى فوق. ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا. حلقه حلاوه وكله مشتهيات. ده انا اقعد جنبه بس يكفيني، بس ان انا اقعد الزق له طول النهار، مش عايز اكتر من كده. ايه رايك في المسيح؟ قالت ده ابيض واحمر وفادي ونقي وقدوس وشباب وعينيه ما يقدرش، مش بيجرحني ابدا. وتقعد جنبه تشتم ريحه الحياه الابديه. ايده ياما شبعني من خيره، ده هو خالق السماء والارض وبيديني، وبطنه اعماقه نقيه، دخلت واستخبيت جواه وحسيت بالسماء، وفي نفس الوقت السند بتاعي والمتكل بتاعي والملجأ بتاعي. ده أجمل من كل بني البشر. ده عالي قوي، ده مرتفع قوي، ده حررني ورفع راسي. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توهج حبيبك فنطلبه معك؟ خدوا بالكم، هي كانت إيه؟ خرجت تدور عليه مش لقياه، وعمالة قلب الدنيا وتدور عليه وتسأل حفظة الأسوار عنه مش لقياه، عايزاه مش لقياه. وبعدين ابتدت تسأل بنات أورشليم، قالت لهم لو شفتوه قولوا له إن أنا مريضة حبا، فقالوا له احكي لنا عليه. خلصت الحكاية وقالوا لها طيب فين بقى، فين حبيبك ده، احنا عايزينه زيك، يا ترى هتلاقيه فين، فأني شارع، فأني حتة، فأني مكان. تعرفوا لقيته فين؟ هنا يقولوا لها أين ذهب، في الإصحاح السادس في أوله، أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ شوفوا الرد. حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب، ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. أين ذهب؟ أين توجه؟ تقول لهم عارفين راح فين؟ أتاري إن هو كان بيغوص بالأكثر في الداخل.

هدور عليه فين؟ هدور عليه في الشوارع وفي الأسواق، هدور عليه فين؟ ادخل لقلبك هتلاقيه. شفتوا الإنجيل يقول لنا كده؟ لا تقول من يصعد إلى السماء لينزل المسيح، أو من ينزل إلى الهوية ليصعد المسيح، ولكن

هتلاقوه. هو بقى جوه بيعمل ايه؟ قال يرعى بين الجنات، داخل جوه في الأعماق في القلب، واخد حريته. لأن اللي بيخلي المسيح ما يتحركش في القلب كتير إن أنا ببقى مالي القلب حاجات تانية، فهو داخل عمال يرعى بين الجنات ويجمع إيه؟ السوسن، يجمع ثمار الإيمان، يجمع الفضيلة الحلوة، ياخد السوسن، الحاجات الفريدة اللي نعمته بتعملها فيا بيجمعها. هو بيديني نعمة وأنا بطلع ثمر وبطلع زهور حلوة، وهو ماشي في وسط الجنة يجمع إيه؟ السوسن. شوفوا بقى، هي حبته جدا، وهل محبته تعرف كده إنها تبقى صمتة أو سكتة؟ هي حبته جدا، وهو بالتالي قصاد هذه المحبة الكبيرة جدا أحبها بما لا يقاس، عشان كده يقعد يتكلم عنها بقى. أنت جميلة يا حبيبتي كترس حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. أنت جميلة بجد، هذه النفس دي في عينين ربنا جميلة، على الرغم أن دي هو عارف تاريخها وعارف خطاياها وعارف وحشتها، بس هي أحبته وجريت وراه والتمسته بالدموع على الرغم أنها توانت وكسلت واستهترت بوقفته على الباب. إنما هو بينسى لما الإنسان بيروح له كده ويطلبه من القلب بينسى القديم والخطايا القديمة. أنت جميلة يا حبيبتي كترسة حسنة. ترسة يعني مبهجة، ترسة حسنة كأورشليم، حاجة كده يعني إيه؟ مبهجة وزي أورشليم لأي واحد في شعب إسرائيل، يعني أورشليم دي بالنسبة له يوم بيروحها بفرحة جديدة قوي. مرهبة كجيش بألوية، بيقول لها أنت بالنسبة لي زي أورشليم كده، زي بيت عني أدخل وأستريح فيك، هذا هو موضع راحتها، هنا أسكن فيك أنت. وكمان مرهبة كجيش بألوية، إنسانة قوية مرهبة للشياطين، مخلصة، بتعرفي تقولي لأ للخطية. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. يقول لها وأنت يعني هنا، هي كانت بتجري وراه وما زالت بتطلبه بكل قلبها. تطلبه إزاي؟ قال مثل الفطيم من اللبن على أمه. شفت واحد كده عيل بيبي بيبكي بحرقة عشان يرضع، وتلاقي عينيه شكلها ايه؟ تلاقي عينيه مثبتة على امه وعمال مفرهد من كتر العياط، وعينيه تكسر قلب الام لدرجة ان امه تجري بسرعة عشان ترضعه باي طريقة باسرع وقت. ليه؟ علشان خاطر تسكته. فقال لها حولي عينيك عني فانهما قد غلبتاني. من اللهفة بتاعتك، من اللهفة بتاعتك انك انت ترجعي بسرعة وترجعي وتيجي وتفرحي قلب المسيح من تاني. يقول لها انا تأثرت جدا، مش هقدر اتأخر عنك ثانية، حولي عينيك عني فانهما قد غلبتاني. شعرك كقطيع الماعز الرابط في جلعاد، ودي قلناها قبل كده ان هو شعرها ايه؟ اسود. اسنانك كقطيع نعاك صادره من الغسل، اللواتي كل واحده متئم وليس فيها عقيم. بيقول اسنانها زي ايه؟ تخيلوا معايا كده بنتفرج على مجموعه من الغنم. الغنم طبعا في اورشليم مش زي الغنم اللي عندنا ضعيفة كده وغلبانة، لا في أورشليم كده متربية على الغالي، وغنم أبيض أبيض أبيض، يعني صوف الأبيض الحلو، غنم أبيض وماشيين كلهم طابور كده، غنمة ورا غنمة ورا غنمة ورا غنمة، كلهم لونهم أبيض. وقال الغنم دي وبينها وبين بعض فراغ بالظبط، منظرها زي السنان كده.

سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، منظرهم زي الأسنان. أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم. الأسنان زي ما قلنا المرة قبل فاتت تهيألي أو المرة اللي فاتت، الأسنان دي اللي هي إيه؟ تشير إلى خدام الكنيسة. وهنا ربط بين السنة والغنمة. الغنمة ما هياش ما بتجيبش كل واحدة بتجيب توأم. هنا يشير إلى أن خدام الكنيسة مسمرين في عملهم، ما بيجيبوش بالواحد ولكن بيجيبوا بالاتنين خير. فالكنيسة مليانة بالخدام المخلصين اللي كل يوم بيجيبوا للكنيسة مش واحد ولكن أكتر خدام زي الأسنان، كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. وشفنا قبل كده برضو ان فلقة رمانة تشير للايه؟ اللون الاحمر، الخدود الموردة، يعني الدليل على الحيوية والدموية، وان دم المسيح بيجري في اعرقها مديها قوة وطاقة تقدر تعمل. هن 60 ملكة و80 سرية وعزارة بالعدد. قال دي منظر العروس في الداخل، جميلة كده. ولكن جمالها في ايه؟ فان رب المجد الساكن في الداخل. عشان كده عاملة 60 ملكة، وكأن هذه الملكات تملك على الحواس بتاعتها. شفنا قبل كده ان 60 دي بتساوي 4 × 3 × 5. 3 × 4 يعني ملك الثالوث القدوس في أنحاء العالم، 4 جهات المسكونة دي 12، في 5 حواس. وكأن الله يملك على 5 حواس الإنسان، وكأن ربنا ملك على الإنسان بالتمام، ملك على عينيه وملك على فكره ومالك على لسانه ومالك على ودانه، ملك على كل حواس الإنسان. هي شطرة قوي، خلت القلب فيه مسكن لله، وعملت 60 ملكة على إيه؟ على الحواس بتاعتها. كنيسة محروسة بالنعمة، و80 سرية. 80 دي اللي هي 10 × 8، 8 تشير للحياة الأبدية، ودي تورينا إنها عايشة مخدومة من القوات السماوية وعزارة بلا عدد، وكأنها عايشة وحياتها في السماء. والعزارة تشير للتكريس. ولكن زي ما بنشوف كده ان ربنا بينظر للكنيسة وينظر لكل واحد فينا ان هو عروس للمسيح، فيشوف الكنيسة ويشوفها عروس للمسيح. ولكن النظرة ساعات بتبقى عميقة برضو، كمان بتدينا نظرة أخرى كمان. شاف الكنيسة وشاف عروس المسيح، وهو بينظر على عروس المسيح شاف موديل سبيشيال قوي في عروس المسيح، شخصة فريدة واحدة هي حمامتي. هنا شاف العذراء بقى، كاملتي الوحيدة لأمها هي، عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحناها. واحدة، ولكن الكل زي ما هي قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، مختلفة. ليه؟ لأنها كاملة، كل كيانها لله، كل إخلاصها لي، كل قلبها وكل حواسها لي. عشان كده اتكلم عن الكنيسة، ولكن ركز على إيه؟ في وسط الكنيسة شاف شخصية العذراء، واحدة هي حمامتي كاملتي، اللي الروح القدس يحل عليها، قوة العلي تظللها، كاملتي الوحيدة لأمها هي، مختلفة، عقيلة والدتها هي، عقلة.

عقله بتفكر صح، كل كيانها لله. رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحناها. ينظر الأصدقاء ويبصوا يقولوا إيه ده؟ ده عروس المسيح، دي حكاية بقى. خدوا بالكوا كده، احنا بننتهي دلوقتي من الجزء الكبير قوي في السفر اللي هو الحياة الشخصية بين الإنسان وبين ربنا. كنيسة تنظر إلى هذه النفس الفريدة حبيبة المسيح، تقول من هي المشرفة مثل الصباح؟ مثل إيه؟ الصباح. ليه؟ قال أصلها شايلة شمس البر في داخلها، فطلعتها زي إيه؟ الفجر. قبلها كان في عهد قديم، دخولها عهد جديد. طبعا مثال للعذراء ومثال للكنيسة اللي نشأت مع مجيء إيه؟ رب المجد يسوع. مشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر. هي في طبيعتها مش منيرة، ولكن من كتر وقفتها قدام ربنا أصبحت شكلها نور، من كتر ما حطت وشها في وشه نورت. طاهرة كالشمس، الشمس خلت طهارتها طهارة كاملة. أمين يا رب. نقول له يا رب ادي كنيستك اليومين دول إنها تبقى زي الصباح، زي الصباح، مكان ما تبقى موجودة تبقى منيرة ونورها يبان ويغطي في وسط عالم الظلمة اللي احنا عايشين فيه. جميلة كالقمر، جميلة. اللي يدخل ويتقابل ويتعامل مع شعب كنيستك يحس بالجمال بتاع المحبة والوداع اللي فيها. طاهرة كالشمس، طاهرة جدا، طاهرة في طريقة لبسها وفي طريقة كلامها وفي تكرسها. طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. يا رب نقول يا رب كنيستك دي غالية عليك، انت يا ربي قلت لنا ان دي صورتها. يا رب ادينا يا رب ان الصورة دي تتجدد فيها كل يوم. نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، لأنظر هل أقعل الكرم، هل نور الرمان، فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. نزل بقى ربنا بعد ما النفس بقى إيه؟ استوت بقى، بعد ما النفس كده وصلت إلى أواخر عمرها، بعد ما النفس داقت عمل ربنا فيها على مدى سنوات طويلة، يقول نزلت. نزلت إيه؟ نزلت أقطف الخير بتاع هذه النفس، أتفرج على الثمار اللي عملها روح القدوس جواها، أتفرج وأشوف وأقطف. نزلت إلى جنة الجوز. الجوز إشارة إلى كلمة الله. جنة الجوز، كلمة ربنا عملت إيه جواها؟ لأنظر إلى خضر الوادي، مخضر، قال ده الدنيا إيه؟ جنة. هل أقع للكرم في ثمار؟ هل نور الرمان؟ بشوف يعني على أساس إن أنا ممكن ألاقي حاجة حلوة. لقيت إيه بقى؟ لقيت خير، لقيت فضايل، لقيت أعمال، لقيت ثمار، ثمار، ثمار. فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. عشان كده نقول عن العذراء يا مدينة الله، مش مجرد جنة موجود فيها كده مكان خصب حلو، قال لا دي مدينة فيها كل حاجة حلوة. نزلت وقطفت وتفرجت. طب بعد ما شفت الحاجات دي بقى إيه؟ يقول لها كفاياكي كده على الأرض، ممكن تطلعي معايا للسماء؟ ممكن تطلعي معايا السماء؟ ده انا هيئتلك مكان، ده انا هيئتلك مكان عن يميني. ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر اليك. كلمة ارجعي اربع مرات تشير ان هو بينادي كنيسته من اربع جهات المسكونة. شلميس مؤنث سليمان او يا سليمانة، فكأنها هي ارتبطت بيه، خدت اسمه. فبيقول لها يلا تعالي بقى فننظر إليك، تدخل إلى الملك.
وتكون معه إلى الأبد. وبعد ما كان الناس بيشوفوها تختفي عن عينين الناس وتطلع إليه وتنظر وجهه واسمه على جباه. فهنا خلص الجزء الأساسي في السفر اللي هو لغاية آخر الإصحاح السادس اللي بيتكلم عن العلاقة الشخصية بين النفس وبين ربنا وعمل ربنا ونعمته في الداخل. الإصحاحين اللي فاضلين ناخدهم المرة الجاية بنعمة ربنا بيكلمونا عن العروس الخادمة، زي ما عبرت عن حبها لربنا جوه في القلب زي ما هترجع وتعبر عن حبها لربنا في الايه في حقل الخدمة. وده موضوع تاني لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

سفر الحروب. الأصحاح السادس عشر. ثم ارتحلوا من إليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها، لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموس أم لا. ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به، فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب. وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب، لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة. ولما ارتفع سقيط الندى، إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكله، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا، والتقطوا بين مكثر ومقلل. ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر، والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتم، فسخط عليهم موسى. وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد. فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب:
غدا عطلة سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزوا.

أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا، إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم، كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المنا 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المنا حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو 20 إيفا.

الأصحاح السابع عشر. ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيدين، ولم يكن ماء ليشرب الشعب. فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة، من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين: أفي وسطنا الرب أم لا؟ وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيدين. فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف.

قال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فاني سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال: ان اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. الاصحاح 18. فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه، ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. فاخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، لانه قال: كنت نزيلا في ارض غريبة، واسم الاخر إلعازر، لانه قال: اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يثرون حمو موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى: انا حموك يثرون ات اليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله، وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخلا الى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل، وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. وقال يثرون: مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون، الذي انقذ الشعب من تحت ايدي المصريين. الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فاخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله، وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمي موسى امام الله. وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح الى المساء؟ فقال موسى لحميه: ان الشعب يأتي الي ليسأل الله، اذا كان لهم دعوة يأتون الي فاقضي بين الرجل وصاحبه واعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الامر الذي انت صانع، انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لان الامر اعظم منك، لا تستطيع ان تصنعه وحدك. الان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك، كن انت للشعب امام الله، وقدم انت الدعاوي الى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، امناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك، وكل الدعاوي الصغيرة
يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام. وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال. واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يصواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

فتيات الأنبرويز يقدم مختارات من مزامير داود النبي في قوتي وتسبحتي هو الرب.

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه.

0: سقط داود في خطيته، أرسل الرب ناثان إلى داود، فجاء إليه وأوضح له مقدار ما فعل، وأعلمه بويلات الرب عليه قائلا:
1: لأنك أنت فعلت بسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس.
0: فللوقت تاب داود وشعر بخطيته قائلا: قد أخطأت إلى الرب، ونطق بأعمق كلمات توبة ذكرت في الكتاب المقدس: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ميري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة تشجيع صغار النفوس القمص تدرس يعقوب ألقية يوم الجمعة 25/10/2002.
1: قيادة الروح القدس لا يكون لخلصنا بل احيانا يكون عائق لنا، وكثيرون فقدوا أو كثيرون لم يتعرفوا على الله مع معرفتهم الكثيرة لآيات كاملة من الكتاب المقدس، وياما ناس أخذوا ماستر ديجريز وأخذوا دكتوراهات في الكتاب المقدس وهم يجهلون روح الكتاب ولا يعيشون به ولا يتمتعوا بخلاص المسيح. إذن في كل عصر هتلاقوا المباحثات وهتلاقوا المنازعات، مش هقولك في كل عصر، هقولك في الإنسان نفسه أحيانا يضيع عمره في المناقشة البطالة. أكتر مثل بلاحظه ككاهن لما بزور بيت ويفتحوا مواضيع لا هدف لها إلا الخروج خارج دائرة الخلاص، زي مثلا إنسان يقعد ممكن يضيع 6-7 شهور يدرس يا ترى الجحيم فين وجهنم فين ولا الفردوس فين وملكوت الله أو الأبدية فين. أنا لما بيسألني واحد برد عليه رد بسيط، يقول لي إيه الفرق بين الفردوس والسماء؟ أقول له إن شاء الله لما أروح وأشوفها أقول لك. ريح دماغك. هندخل في مناقشات طويلة وفلسفية وهو وأنا هأضيع عن تفكيري في خلاص نفسي عشان نقول فين الفردوس وفين السماء والست العذراء موجودة في الفردوس ولا موجودة في السماء؟ والناس اللي في الفردوس بيشوفوا الآب وجها لوجه ولا ما بيشوفوهوش؟ طب ولما يجي يوم الدينونة هل المجد بيزيد ولا هو المجد اللي خدوه النهاردة؟ هنروح ونشوف، وبعد ما نشوف نبقى نتفاهم مع بعض، بس كلنا نصيب في هذا المجد. كل اللي نعرفه ان وعود الله صادقة وأمينة، وان في حياة أخرى، وان احنا لما نخرج نلتقي مع أحبائنا، وفي يوم الرب العظيم ندخل في موكب عظيم كعروس في حضن عريسة. ده اللي يشغل ذهن، لكن لا أعرف فين الفردوس مكانه ولا أعرف فين السماء مكانها، لكن هنروح نشوفه. ولنا من اليقين أن في الفردوس وفي السماء. يا ريت حياتنا تطلع بعيد عن المناقشات، اما المناقشات الغبيه او المباحثات الغبيه فاجتنبها. العمر قصير قوي، العمر قصير، والواحد بيندم على السنين الطويله اللي ما عملش فيها حاجه، فكمان السنين اللي جايه نضيعها في المناقشات على ايه؟ ما انا الايام اللي جايه اقعدها في حضن ربنا أحلالي بكثير من المناقشات. تقول لي بس المناقشة بتكسب الناس، أقول لك الحياة المقدسة أكثر جاذبية من المناقشة، وديك دليل على كده. لما كانت الرهبنة قوية جدا وكانت بسيطة كل البساطة وكان الرهبان حياتهم حياة عبادة، كانت الكنيسة تنمو بقوة فائقة. ولما بتدخل المباحثات الجدلية اللي بلا هدف بنضيع. أجمل مثل لكده القديس أثناسيوس الرسولي. فيش إنسان كتب في الجدل الديني قد أثناسيوس الرسول، ليه الكتب بتاعته المشهورة ضد الأريوسيين وله كتب كثيرة جدلية، ومع هذا اقرأ اي كتاب تلاقي الموضوع اللي يشغل ذهنه في اي مجادلة هو بلوغ كل نفس للتعرف على الله الآب وابنه الوحيد والروح القدس. لما تقرأ رسائله للقديس سرابيون الأسقف وهي رسائل جدلية بخصوص الروح القدس، يقول كيف لا نقبل لاهوت الروح القدس إن كان الروح القدس نفسه يعطينا الطبيعة، الشركة في الطبيعة الإلهية. إذا كان هو بيوهب لي شركة في الطبيعة الإلهية فكيف لا يكون هو الله الذي يهب هذه الشركة؟ كلمة جميلة ورائعة وتدي أعماق في الداخل واشتياق إنك تتمتع بالشركة في الطبيعة الإلهية، مش مجرد إنك تؤمن إن الروح القدس هو الله. طبعا بؤمن إن الروح القدس هو الله، ولكن إيه أستفيد لما أجيب لك 200 آية عن إن الروح القدس هو الله ولكن مش بختبر عمل الروح القدس بكونه روح الله فيا؟ استفيد إيه؟ وهكذا في جداله ضد الأريوسيين بخصوص السيد المسيح، أثبت لاهوت المسيح بطريقة جميلة رائعة ترفع قلب الإنسان لكي يتمنى ويشتهي أن يوجد في حضن المسيح. ولذلك بولس الرسول وبرنابا لما حصلت منازعة ومباحثة ليست بقليلة قالوا لا لا هنقفل البوابة دي، فرتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. وهنا نلاقي مع الحرية التي يعيش فيها القديسان بولس وبرنابا الاحترام للكنيسة في أورشليم، يعتبروا كنيسة أورشليم هي الكنيسة الأم وهي الكنيسة التي يرجع إليها. لكن مش معنى الكنيسة الأم إن احنا ما نتحاورش معها، يعني في تقدير وتقييم لمن له الكرامة ويروح يتقابل مع الكنيسة الأم، وفي نفس الوقت بكمال الحرية يتكلم بولس وبرنابا والآخرون عن عمل الله بين الأمم. أنا في حتة بتشغلني قوي الآية 3، فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة، كنيسة قالت لهم بالسلامة تروحوا أورشليم وتدرسون الموضوع وتجيبون القرار النهائي، وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية، طلعوا على فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. عمل جميل، مش أنا عندي رسالة إن أنا عندي اجتماع في أورشليم أطلع جري على أورشليم، ما ليه؟ قال طول ما أنا ماشي أفرح قلب الناس، أفرح قلب اليهود إن الأمم الله يعمل فيهم بطرق عجيبة بآيات وقوات غير معتادة. قبل ما يوصل أورشليم كان ألهب منطقة السامرة كلها ومنطقة فينيقية إنها إيه؟ إنها تتهلل بالروح من أجل عمل ربنا في وسط الأمم. وطبعا ده كان لبنيان الكنيسة، كل واحد يقول لك ياه إذا كان الأمم أخذوا العطية دي طب وأنا موقفي إيه؟ فكان هذا العمل يقول مصدر سرور، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. حلوة جميلة قوي انه يسببون سرورا عظيما مش للإخوة، لجميع الإخوة. اول حاجة وما تزعلوش، كتير بنبقى سبب عكننا للناس، لكن القديسين بطرس وبولس ما كان ما يحلوا يفرحوا قلب الناس، يفرحوا قلب الناس. ايه رأيكم، سهلة ولا صعبة؟ فرح قلب اخوك بدل ما تقعد تبكته على الخطية وعلى غلطاته وعلى فساد كلموا عن المسيح المفرح للقلوب. تقول لي طب والجهاد؟ اقول لك ابدا، ده انت لما بتكلموا عن المسيح بيلتهب قلبه ويشتاق للجهاد اكثر بكثير من التوبيخ والتبكيت. ادوني آية في العهد الجديد للسيد المسيح بكت الخطاة غير الكتبة والفريسيين والصدوقيين وكل القيادات اليهودية. وروني وقعد مع مين كده غسلوا بسبب خطايا؟ أبي أما دانك أحد ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. مش على حساب الحق، لكن رجعت فرحانة. تقابل مع المرأة السامرية ما قال لهاش أنت امرأة زانية وعايشة في الفساد وبتتكلمي عن إيه، قال لها بالصواب حكمتي أو قلتي. وأيضا حتى مع الفريسي وهو بتكلم والمرأة الخاطئة بتغسل رجليه، قال له بالصواب حكمت. فرحوا قلب الناس، بلاش التبكيت التبكيت التبكيت، النقد المستمر. نفسي يعني نلغي قدر ما نستطيع النقد اللاذع اللي بيضيع وبيحطم النفوس. كل انسان محتاج الى تشجيع. بولس الرسول يقول شجعوا صغار النفوس، وكلنا صغار نفوس، كلنا صغار نفوس، كلنا محتاجين للكلمة اللي تشدد وتشجع بدل ما نقول الكلمة اللي تحطم وتضيع. يعني لما تلاقي واحد خدم حاجة وفي شوية غلطات بلاش تتخبط في الغلطات، كلمه على الحاجات الحلوة اللي هو عملها، وسيب الغلطات دي تدوب. لما هو يبتدي يشتغل هيكتشف الغلطات وتروح. لكن عينينا دايما ناقدة، ولذلك بنحطم بعضينا البعض. احنا من سماتنا كشرقيين نميل الى الكآبة، ونميل رغم ان معروفين بالنكت والفرفشة وغيره، لكن داخليا نميل للكآبة ونميل للنقد اللاذع الصعب. لما ناخد المسيح فينا ناخد طبعه، وطبعه مفرح القلوب ولا ينتقد كثيرا. انا عارف ان الكلام ده صعب، وانا اول واحد بقع فيها، لكن صلوا لي وصلي لكم انها نبطل نقد الناس حتى اقرب من ليك. اقول حاجة، حتى بالنسبة لنفسك لو زودت النقد لنفسك ممكن تحطم نفسك وتضيع نفسك بدل ما تبني نفسك تضيع. وده بيحصل مع كتير، يجي لك واحد او واحدة في الاعتراف يقول لك انا انسان فسدان، انا وحش، انا مش ما فيهاش حاجة كويسة انا، وتبص تلاقي محطم ويمكن يحطم اب اعترافه معه. ليه؟ ما نشوف الحاجة الحلوة ونتكلم عن عمل الله العجيب، والله يسندنا وكل الضعفات تتشال. وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ. يقصد طبعا بالكنيسة الشعب، لأنه لو كان يقصد ما يقصدش الشعب كان قال كان اكتفى بالرسل والمشايخ. لكن الكل مع بعض قبلوهم بفرح، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. وبعدين أعطيت الفرصة للناس الناقدين اللي هم من أصل فريسي، اللي طبيعتهم وهم من كانوا يهود طبيعتهم النقد، طبيعتهم حتى مع المسيح يروحوا عشان يجربوه وينتقدوه إلى آخره. حتى لما قبلوا الإيمان المسيحي مش عايزين يتخلوا عن هذه السمة، سمة النقد المستمر. فقالوا بتقولولنا الناس قبلوا الإيمان وفي فرح في كل البلاد والكنيسة انتشرت في كل العالم، لكن احنا ما نقدرش نستغنى عن الختان ولا عن تنفيذ الناموس حرفيا. شوف صراحة بطرس الرسول وجراته. اولا قال لهم، طبعا دي خبرة الاصحاح العاشر لما تقابل في بيت كرنيليوس، بيقول لهم قولولي ايه اللي ممكن اعمله ان كان الروح القدس حل عليهم قبل ما يعمدهم وقبل ما يخلص الكلام معهم وفيما هو يكلمهم حل الروح القدس عليهم. يقول لهم قولولي الله العارف القلوب شهد لهم، شهادة ربنا مش شهادتي انا، معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا ولم يميز بيننا وبينهم. يعني ما قالش طب لما يتختنوا يبقى الروح القدس حل عليهم بشيء، استهر بالإيمان قلوبه. هل يستطيع الناموس أن يطهر القلب؟ مستحيل. فالإيمان اللي طهر قلبي هو اللي بيطهر قلب الأممي. فإيه ليه بنميز بين اللي من أصل أممي أو من أصل يهودي؟ وشوف بقى الصراحة، فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ ده دي جراءة صعبة قوي. بيسمي الناموس ايه؟ نير. ياه ايه ده، كلام صعب. يقول لهم بصراحة الناموس نير لم يحتمل آباؤنا ولا نحن أيضا. معقول الناموس نير؟ ونر، بس دخل فيه الصليب الناموس يبقى حلو زي في مياه مارة. لما حط الخشبة جوه المياه المارة تحولت المياه إلى حلوة وشرب الشعب. فالناموس مر لأن الناموس على فم شاهدين أو ثلاثة، اللي يكسر الناموس يجرى له ايه؟ يرجم أو يقتل. قولوا لي مين ما كسرش الناموس؟ مين في الآباء إن كان إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حتى داود النبي ولا أشعيا ولا غيره من الأنبياء لم يكسر وصية من وصايا الناموس؟ كلنا تحت الضعف. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. آدي النير اللي لم يحتمله آباؤنا ولا نحن أيضا نحتمله. طب والحل إيه؟ قال لي دخل الصليب جوه يبقى الناموس روحي ونقبله بالروح بدل ما نقبله بالحرف. كل المطلوب الحاجات الرئيسية الواضحة اللي هي سماها قال إيه؟ يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، ممنوع الممارسات الدنسة والزنا والمخلوق والدم، لأن الدم حسب الشريعة فيه الحياة، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. إذن

احنا نكلم الامم نطلب منهم الطلبات دي. ممنوع حد يمارس نجاسات الاصنام، ممنوع حد يزني، ممنوع حد يشرب الدم او ياكل المخلوق. لكن اليهود اللي عايز يمارس الناموس ما فيش مانع. ولذلك لا نتعجب ان بعد كله ان بعديه يجي بولس الرسول ياخد الشاب الصغير تيموثاوس اللي عايزه يخدم معاه ويختمه. طب ايه الداعي للختان؟ قال لان مامته يهوديه وجدته يهوديه وبابا يوناني فمن حقه انه يختتن. فان كان الختان ده يكسب اليهود صرت لليهودي كيهودي لكي اربح اليهود، وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس عشان أربح الذين بلا ناموس. صرت للكل كل شيء لكي أربح الكثيرين. إذن يا أحبائي كأولاد لربنا النهاردة نفكر جديا في خلاص الناس اللي حوالينا. لما تكرز اكرز بعمل الثالوث القدوس، واكرز بغنى نعمة الله الفائقة، واكرز بالالتزام بالتجاوب مع هذه النعمة بالجهاد، الجهاد القانوني القائم على نعمة ربنا. لكن ما تقولوش لا لازم تيجي تعمل كذا وتصوم كل الاصوام واحد ما دقش ربنا تقول له تعالى صوم 55 يوم الصيام الكبير ولو ما صمتهمش هيجرى لك ويحصل لك. مين اللي قال الكلام ده؟ فما يدوق ربنا الاول وبعدين يصوم كل ايام عمره. تقول له لا لازم تيجي تعترف. اذا كان هو مش حاسس بخطيته يجي لابونا يعترف انه ايه. كان في واحد فرنساوي اسمه ماثيو وكان جاي يطلب ان يترسم او يعني ينضم للكنيسة. المهم ينضم للكنيسة ارثوذكسية في فرنسا. ففي مرة بسأله بقول له ايه معاملاتك مع الفرنسيين؟ قال لي عادي. فبيقول لي دايما يقولوا لي مستر ميث. فقلت له طب ايه مشاعرك مش بيقولوا له بيير او فادر؟ قال لي ابونا ليه اطلب منهم ان يقولوا فادر او بيير وهو مش حاسس ان انا بابا؟ ده حتى لو قالها لي اقول له لا انت ما تناديشنيش بالاسم ده لانك انت مش حاسس بابوتي ليك، فليه بتطلب مني ان انا بأب؟ ده لو كاهن واحد قال له السيد فلان ده يعمل له ازعريم. ازاي بقى ما وش القمص ولا القس ولا الاسقف ولا ابونا؟ لا لا لا، انا ادي حب وادي لطف، وبعدين بعد الحب لما يتذوق الأبوة يقدر يقول لما يقول أبونا يقولها وحاسس إن أبونا يعني أبونا، يعني حس إن ده بابا حقيقة. فإحنا أحيانا بنيجي في الشكل ونزرجن. خلينا في العمل الروحي الحي في الإيمان الحي، وبعد ما يدوق الإيمان الحي العامل بالمحبة كل الأمور الكنسية تبقى ممتعة ولذيذة ومفرحة ويقبلها الإنسان بفرح ويشعر أنه هذه الأمور بتسنده في إيمانه وبتنميه في حياته الروحية. مجمع الرسل الحقيقة درس جميل لكل شاب وكل شابة كيف نشهد للمسيح سواء بين المؤمنين الشكليين أو بين غير المؤمنين. كل ما كان يشغل الطرفين هو خلاص العالم وإن اختلف في الرأي. ولذلك بسهولة قدروا ياخدوا القرار الجماعي لأنهم الهدف كان واضح عندهم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا صحيح إن احنا نرجع كلنا بلا استثناء نحمل روح هؤلاء الرسل لكي نشهد للمسيح بتاعنا لإلهنا كل مجد وكرامة
من الآن وإلى الأبد آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز

أنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنف راني في يوتني مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الامم والتوبات.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

عليهم، ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: صوصيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوكي أجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاة في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المئتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأمير شنودة الثالث، أقدم لكم
4: ملائكة
3: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 19/6/1991.
5: الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين.
4: أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن في ناس يحبوا موضوعات روحية أو إلهية يتأملوا فيها، ياخدوها مجال للتأمل، واتكلمنا عن السماء كمجال للتأمل، وعايز النهاردة أديكم فكرة بسيطة عن الملائكة كمجال للتأمل. احنا عايشين في جو محاط بالملائكة باستمرار على الأرض، وإن شاء الله في السماء هنعيش مع الملائكة باستمرار. فالملائكة بينهم وبين البشر علاقة صداقة قوية، وربنا أرسلهم كتير منهم لأجل البشر. يعني إيه الكلام ده؟ الملائكة نوعان، نوع ملائكة للتسبيح، ملائكة قائمون أمام الله يقولوا قدوس قدوس قدوس زي السرافيم، وملائكة آخرون قيل عنهم في عبرانيين 1:14: أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ يعني ملائكة للخدمة، ربنا بعثهم للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. فإحنا علينا ان احنا نصادق هؤلاء الملائكة، علينا ان احنا نصادق هؤلاء الملائكة. ناخد فكرة عنهم اولا. اول حاجة عن الملائكة نقول ان الملائكة ارواح. في مزمور 104 بيقول: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. وهؤلاء الملائكة نورانيون. مرة بولس الرسول بيتكلم عن خدع الشيطان فقال انه ممكن يتشبه بهيئة ملاك من نور. وقيل ايضا بالنسبة لبطرس الرسول لما انقذه الملاك بيقول في اعمال 12 وكان قدام الباب حراسا يحرسون السجن واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت. ملائكة من نور. الملائكة ايضا قيل عنهم الملائكة القديسون لانهم مملوئين من القداسة والطهارة والبر. وقيل عنهم ايضا انهم اقوياء. داود النبي يقول بارك الله يا جميع ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. وكلمة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه تورث طاعة. الملائكة مشهورون بالطاعة. الطاعة التي لا تفحص ولا تشغل عقل ولا تناقش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا يقول لملاك روح انقذ بطرس الرسول من السجن يروح ينقذ بطرس الرسول من السجن. يقول لملاك اخر روح اضرب كل الابكار في مصر من ابن فرعون لابن الجارية الجالسة على الراحة يروح ضارب الابكار كلهم يموت. ما بيناقش، ما بيقولش ده خير ولا شر، ما بيقولش ده رحمة ولا عقوبة، بيقول حاضر. فدي فكرة جميلة من الملائكة ان عندهم الطاعة دون ان يناقشوا دون ان يفحصوا من غير ما يقولوا ربنا ده ليه وده ليه. ما يقدرش يقول الكلام ده، هو بينفذ وبس. اضرب يضرب، انقذ ينقذ. عشان كده احنا لما بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، يعني تكون مشيئتك منفذة بلا فحص بلا تفكير. وايضا هؤلاء الملائكة من قداستهم لا يمكن يشكوا في اوامر الله، لان الشك ده موجود عند البشر اللي هم افكارهم سيئة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هناك ملائكة كثيرون

ارسلهم الله للعقوبة وللضرب، ارسلهم للعقوبة ايه وللضرب. من امثلة ذلك الملاك الله اللي ارسله لاهلاك الابكار في مصر، ما ناقش ما قالش ربنا طب وليه يا رب تعمل كده. الملاك اللي ربنا ارسله ليضرب جيش سنحاريم 185,000، ما قالش ليه يا رب بتعمل كده. الملاك اللي ربنا امره ان يضرب اورشليم لما اخطا داود وعد الشعب عشرات الالاف ماتوا، ما قالش ليه يا رب بتعمل كده. ما قالش العقوبه دي صعبه او كويسه، هو ملاك شغلانته انه يطيع، لكن ليس عمله ان هو يناقش. الملائكة اصحاب الابواق اللي في سفر الرؤية كلها عقوبات، يقول لك بوق الملاك الاول حصل وحصل حاجات صعبة جدا، ضربات كلها، ما فيش واحد منهم قال له ليه يا رب بتعمل كده. الملائكة اللي ضربوا اصحاب الشذوذ الجنسي في سدوم بالعمى، ما قالوش ليه كده. ملائكة يطيعون دون ان يناقشوا، ويطيعون طاعة وقتية مباشرة، يعني لا تأجيل فيها. شوف يقول ايه، باركوا الله يا جميع ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه، يعني اول ما يسمعوا الصوت ينفذوا على طول. عشان كده لما نقول نتشبه بالملائكة يبقى نتشبه بهم في القداسة، نتشبه بهم في الطاعة، نتشبه فيهم في عدم مناقشة اوامر الله وعدم الشك في محبة الله. ده الانسان المطيع. ولذلك في بستان الرهبان نجد قصة عجيبة زي دي، ان مرة سألوا احد الشيوخ ليه بتحب ابنك اكتر من الباقيين، ده قال لهم مطيع. فقال لهم طب استنوا، اصدر امر لاولاده اللي تمهل واللي انتظر. وهذا الشاب كان بيكتب حرف من الحروف بينسخ، وهو نص الحرف، فاول ما سمع الكلام ده ما كملش الحرف وسابه نص وطوع الكلام. قال لهم عرفتوا، الطاعة التي لا تعرف مناقشة والتي لا تعرف شكا والتي لا تعرف ابطاء او تأخرا، هؤلاء هم الملائكة. ايضا الملائكة لهم كثرة كبيرة جدا جدا في العدد، احنا بنقول الوف الوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. الربو 10,000، ربوات ربوات يعني مئات الملايين. فدول حتى اعداد كبيرة جدا جدا واقفين امام ربنا. ولكن لما نقول مثلا ملاك حارس، مش ضروري معناها كل واحد له ملاك حارس، ده ممكن ملاك واحد يحرس مدينة بحالها. اذا كان ملاك واحد ضرب 185,000 من جيش سنحاريم، دول ملائكة مقتدرين قوة. ففي ملائكة بيحرسون الناس ويحفظونهم، لكن مش ضروري ان كل واحد يكون له ملاك واقف له. ده جايز ملاك بيحرس مجموعة كبيرة جدا من الاطفال ولا واحد حد يقرب عليه، لكن مش ضروري كل طفل يكون متخصص لواحد، لان دول لهم قوة عجيبة. الملائكة ايضا ربنا اداهم عظمة عجيبة جدا، لدرجة ان في سفر الرؤية كان يوحنا الرائي بيتعجب من العظمة دي. شوف بيقول ايه في اصحاح 10:1، ثم رأيت ملاكا اخر قويا نازلا من السماء.

متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس إلى آخره. هؤلاء الملائكة، الرئيس العام للملائكة هو ميخائيل.

جنود ورؤساء أنواع كثيرة. لما الشيطان سقط أنزل معاه مجموعة كبيرة من الملائكة سقطت معاه، فأصبح فيه قوات شيطانية من درجات كثيرة كما يبدو في أفسس إصحاح 6. شو بيقول إيه؟ فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية. في أجناد وفي رؤساء وفي سلاطين وفي ولاة، في حاجات كتير. على الرغم من أن الشيطان أسقط كثيرين، في درجتين من درجات الملائكة لم يستطع الشيطان أن يسقط واحد منهم أبدا، اللي هم طبقة السرافيم لأنهم طبقة التسبيح، وطبقة الكراسي أو العروش لأنهم يرمزوا إلى حلول الله. الكاروبيم سقط منه، بل إن الشيطان نفسه في سفر حسقيال النبي قيل عنه أيها الكاروب المنبسط، أيها الكاروب المظلم. فالشيطان نفسه من طبقة الكاروبيم، لكن السرافيم بتوع التسبيح، الكراسي او العروش بتوع الحلول الالهي، ما فيش حد منهم سقط ابدا. الشيطان كان ملاكا، وكان ملاكا رائع الجمال، وكان احد الرؤساء، لكن لم يكن الرئيس العام. الرئيس العام كان ميخائيل. سقط نتيجة الكبرياء، سقوطه موجود في سفر اشعياء الصح 14 آية 13 و14. سقط بالكبرياء، ولذلك لما اراد ان يسقط الانسان اراد ان يسقطه بالكبرياء برضه. في اشعياء 14 من ضمن سقط الشيطان قال اصعد الى السحاب اصير مثل العلي. فلما جه يسقط الانسان قال تصيراني مثل الله، زي ما قال اصير مثل علي قال لهم تصيراني نسأل الله عارفين الخير والشر. الملائكة زي ما قلت في بعضهم للتسبيح وبعضهم للخدمة. الملائكة من عظمتهم ان ربنا احيانا كان يظهر في هيئة ملاك. خلي بالكم انت، الله كان يظهر احيانا في هيئة انسان، واحيانا كان يظهر في هيئة ملاك. يظهر في هيئة انسان زي ابراهيم، ما ظهر له ثلاث رجال، كان ربنا واحد منهم وملاكين في هيئة بشر. وكان بيظهر في هيئة ملاك احيانا. حكاية بيظهر في هيئة ملاك كان تقر دايما في الكتاب المقدس، تلاقوا يقول ملاك الرب، مش ملاك بس، ملاك الرب، يعني الملاك اللي هو الرب. دي خلت شهود يهوى في بعض اوقات يفتكروا ان المسيح هو الملاك مخيين. لا، ده ربنا كان بيظهر في هيئة ملاك. مش معناها ان ربنا ملاك، انما زي ما بيظهر في هيئة انسان بيظهر في هيئة ملاك. دي واضحة في خروج 3، في قصة العليقة، وفي قضاء 13 في قصة التبشير بشمشون. شوفوا في خروج 3 يقول ايه، اقروا معايا كده وخلي بالكم. بيقول وظهر له لموسى، يعني وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم إلى آخره. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى لا تقترب إلى هاهنا.

اخلع حذائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق. ظهر له ملاك، فيبقى ربنا ظهر في هيئة ملاك في العليقة. واول ما موسى اقترب قال له بس اخلع حذائك من عليك من رجليك، المكان ده مكان مقدس، انا اله ابائك، انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. شوفوا في قضاة 13 لما ظهر لابوي شمشون يبشرهم بمولاد الشمشون. في قضاة 13 بيقول فقال ملاك الرب لمنوح ولو عوقتني لاكل من خبزك، قال له خليك نذبح لك جد. قال له ملاك بعدين ساله على اسمه، فقال له ملاك الرب لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب. فمنوح اللي هو ابو شمشون قدم محرقه وكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء ان ملاك الرب صعد في لهيب المذبح ومنوح وامراته ينظران، فسقط على وجهيهما الى الارض ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامراته. حينئذ عرف منوح انه ملاك الرب، فقال منوح لامراته نموت موتا لاننا قد راينا الله. الله ظهر في هيئه ملاك، الله ظهر في هيئه ملاك. فاذا كان ربنا بيظهر في هيئه ملاك دي تورينا ايه عظمه الملاك عند ربنا. فربنا بيظهر احيانا في هيئه ملاك ويظهر احيانا في هيئه انسان. نلاحظ في حكايه ميخائيل حاجه لطيفه جدا. ميخائيل رئيس الملائكه ورد عنه بالاسم ده في ثلاث مواضع بالذات، في رساله يهوذا، في دانيال النبي وكتابه، في سفر الرؤيا. شوفوا يقول ايه في رساله يهوذا، قلتها لكم ان ميخائيل رئيس الملائكه لما حاج الشيطان من اجل جسد موسى لم يرد ان يورد حكم افتراء بل قال لهم ليمتهلك الرب. في دانيال اصحاح 10 بيقول ان اصحاح 10 من ايه 12 قال له لا تخف يا دانيال لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم والاذلال نفسك قدام الله سمع كلامك، وانا اتيت لاجل كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما وهو ذا ميخائيل واحد من رؤساء الاولين جاء لاعانته. يعني ربنا بعت له ملاك فوقف الشيطان بتاع مملكة فارس عطله ثلاث اسابيع لغايه لما جه ميخائيل انقذه. ميخائيل ده قوته ايه الجباره دي. في سفر الرؤيا اصحاح 12 نجد كلام لطيف قوي عن ميخائيل رئيس الملائكه. شوفوا يقول ايه، بيقول وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته. يعني ميخائيل وملائكته حارب الشيطان وملائكته وطرحهم في الهوى. بعد كده في رؤيا 20:10 يقول اخذوهم وطرحوهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. دي قوة ميخائيل. علشان كده دايما بناخد الصورة بتاع ايقونة الملاك ميخائيل وهو ضارب الشيطان بالحربة. صدقوني هذه الايقونة ايقونة التواضع. يعني ايه ايقونة التواضع؟ يعني ميخائيل مش انتصر على الشيطان فقط بالحربة، ده انتصر على الشيطان وملائكته. يعني هذا ما الشيطان وكل جنده.
في رؤيا 20:10 يقول لك ايه؟ وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب سيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. كل قوات الظلمة هتطرح في الظلمة الخارجية. من هنا كان الملاك ميخائيل له المركز العظيم، لدرجة ان احنا كل يوم 12 في الشهر القبطي نعيد بميخائيل رئيس الملائكة. كل يوم 12 في الشهر القبطي عندنا 2 من القديسين نعيد لهم يوم كل شهر، ميخائيل رئيس الملائكة يوم 12 في الشهر القبطي، والسيدة العذراء مريم يوم 21 في الشهر القبطي. باستمرار عيد شهري للسيدة العذراء ولرئيس الملائكة ميخائيل. في الطقس ايضا نشعر ان في ملاك موجود، ملاك الذبيحة. ولذلك بعد ان ينتهي الكاهن من القداس ومن المناولة ويخلص خالص، يرش المية ويقول يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد العلو، ويصر في الملاك. ملاك وصاحب الذبيحة من اول من اختار الحمل لغاية اخر القداس. الكنيسة ايضا بتضع ايقونة لرئيس الملائكة ميخائيل وايقونات اخرى للملائكة، والعذراء نعمل ايقونتها محاطة بالملائكة لانها تشبه بالسماء الثانية، وبعض الشمعدانات في الكنيسة بترمز للملائكة، وبعض الانوار في الكنيسة ترمز ايضا للملائكة. فاحنا لينا علاقة بالملائكة في كل قداس، الملائكة الذين نعيد اعيادهم، والملائكة اللي بنرمز ليهم بالاضواء وبالاناديل، وايضا ملاك الذبيحة. وحتى الكنيسة في بعض التسابيح نسميها بيت الملائكة، نقول شيري تي اكليسية افئي انتيني انجيلوس، يعني السلام لك ايتها الكنيسة بيت الملائكة. وفي التسبيحة اليومية حاجات كتيرة بتسأل عن الملائكة، ونقول ميخائيل ونقول غبريال او جبرائيل ونقول سوريال ورافائيل، ونقول كل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. وفي الاسم ايضا نذكر الملائكة. الملائكة موجودين عندنا في التسبيح وفي الهيتينيات، نذكر باستمرار رؤساء الملائكة ونطلب صلواتهم. فالملائكة موجودين معنا في الهيتينيات، موجودين معنا في الألحان، موجودين معنا في التسبيح في الإبطالمضية، موجودين معنا في القداسات، موجودين معنا في الأيقونات. باستمرار لنا علاقة كبيرة بالملائكة. بل أيضا في صلاة باكر نقول فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي، يعني في علاقة معينة بالملائكة. لازم ناخد بالنا مني عمليا، هل انتم ليكم علاقة بالملائكة في صلواتكم، في شفاء تشفعاتكم في الكنيسة؟ بتقول هيتيني إبريزية، وبنقول على الملائكة إبريزية، ما بنقولش هيتيني يوشي، بنقول بالتشفعات مش بالطلبات. الملائكة ليهم مكانة كبيرة جدا في حياتنا وفي تشفعاتنا. ياريت كل واحد فيكم يشعر بصداقته بالملائكة، ويشعر بان الملائكة محيطة به. بيقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. لما قريت دي اول مرة قلت الله، هو الطبعة جت كده ولا ايه؟ مش هي ملائكة الله حال حول خائفيه؟ وحاولت اشوف لقيت ملاك الله حال حول خائفيه، لان ممكن ملاك واحد يحل حوالين الكنيسة دي كلها وينقذها. ملاك واحد. الملائكة دول جبابرة، لذلك كونوا صداقة مع الملائكة. خلي الملائكة لهم مركز في صلواتكم، ومركز في تشفعاتكم، ومركز في طلباتكم اليومية، زي ما احنا بنكرر اسماء الملائكة باستمرار في كل قداس.
لأن الملائكة دول لهم مكانة كبيرة عندنا. ده الملائكة دول لهم مكانة كبيرة عند ربنا يسوع المسيح. هقول لكم ازاي. حاجة بسيطة كده لا تفوت ذاكرتكم اطلاقا، بس انا هقولها للتذكرة. تلاقوا ملائكة كثيرين في قصة الميلاد، بل قبل قصة الميلاد في البشارة، ملائكة في البشارة. يقول أرسل جبرائيل يبشر العذراء مريم، وملاك بشر بميلاد يوحنا المعمدان. ملائكة للبشارة وملائكة للميلاد، ملائكة للميلاد اللي بعضهم مع المجوس وبعضهم مع الرعاة، وجند كثير من الملائكة يسبحوا المجد الله في العالي وعلى الأرض السلام وبناس المسرة. وملائكة أيضا حتى على جبل التجربة. يقول وكانت ملائكة تخدمه في مرقس إصحاح واحد، وملائكة في القيامة، ملائكة كتير جدا تقريبا أنواع. مرة ملاكين ومرة ملاك. في متى 28 ملاك بيقول من خوفه ارتعب الحراس وصاروا كأموات، بينما بالنسبة للمريمتين كان سبب فرح عظيم، خرجوا فرح. فشوفوا بقى هنا الملاك بالنسبة للمريمتين سبب فرح، بالنسبة للحراس يبص لهم يرتعدوا زي أموات، وقعوا كده أموات. فالملائكة ليهم الوجه المفرح بالنسبة للمؤمنين، وليهم الوجه المخيف بالنسبة للأشرار. ملاك للبشارة، ملائكة في الميلاد، ملائكة تخدمه في جبل التجربة، ملاك موجود في بستان جثيمان يعني على طول حياة المسيح. طب وإيه تاني؟ وملائكة في القيامة، وملائكة في الصعود. ملائكة إيه؟ في الصعود. وظهروا ملاكين قالوا للرسل يسوع ده اللي شفتوه صعد قصادكم هيجيلكوا تاني، كلموه. وإيه تاني؟ وملائكة في المجيء الثاني، ملائكة في المجيء الثاني. وليأتى الله مع ملائكته، مع ملائكته القديسين، يأتي في رباط قديسين والملائكة القديسين معاه. تلاقوا دي موجودة في متى 13 وفي متى 16 27 وفي متى 24 وفي متى 25. أجبكم مثل بسيط في المجيء الثاني وحكاية الملائكة فيه. شوف يقول ايه في متى 13 من آية 39. يقول في تفسير مثل الزارع، يقول لهم العدو اللي زرع الزوان هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وبعدين في آية 49 في مثل الشبكة اللي فيها جيد ورديء من السمك، بيقول هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في متى 16:27 يقول إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. في متى 24 نفس الوضع، وفي متى 25 نفس الوضع. يقول متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجد يجتمع أمامه جميع الشعوب. إيه اللي يخلي ربنا معتز بالملائكة؟ طب وفي أورشليم السمائية نبقى الأبرار البشر مع الملائكة مع ربنا. آدي أورشليم السمائية، آدي ملكوت الله. ملكوت الله يتكون من الآدي، الله تبارك اسمه، البشر القديسون.

الملائكة القديسون، هو ده ملكوت الله، هي دي عائلة الله، أسرة ربنا. عشان كده في أفسس الأهل بيت الله، انت بقيتوا ايه؟ أهل بيت الله. دول الملائكة. البشر القديسين بيتشبهوا بالملائكة والمتشبهين بالملائكة، ولذلك يوحنا المعمدان قيل عنه ملاك، ها انا ارسل امامك ملاكي يهيئ الطريق قدامك. لذلك بعض الناس بيرسموه في ايقونة بهيئة ملاك، ولو انني لا احب هذه الايقونة وانتقدها. ممكن تكون ايقونة للتأمل، لكن في طقس الكنيسة لا، لان كثير من الناس تسموا ملائكة. لكن في شيء يمتاز بها يوحنا عن جميع البشر في العالم كله، هو انه عمد المسيح. عشان كده نسميه يوحنا المعمدان مش يوحنا الملاك. والصورة الطقسية ليوحنا هي انه يوحنا وهو بيعمد المسيح. ملائكة الكنائس السبع كل واحد سمي ملاك، اكتب الى ملاك كنيسة افسس، اكتب الى ملاك كنيسة سميرنا، كنيسة برغاموس، كنيسة سياطرة، كنيسة فلادلفيا، كله ملاك ملاك ملاك، اتسموا ملائكة. والرهبان في طقس الكنيسة يقول الرهبان هم ملائكة ارضيون وبشر سمائيون. المفروض يعني انهم يبقوا ملائكة ارضيون يتشبهوا بالملائكة. الملائكة لهم اعمال كثيرة، من ضمن الاعمال ربنا يبعثهم برسائل للبشر، حتى سفر الرؤيا بيقول ارسله بيد ملاكه لعبده يوحنا، اعلان ارسله الله بيد ملاكه لعبده يوحنا. ورسائل كثيرة بيبلغها الملائكة للناس، من ضمنها البشارة مثلا، الملائكة بيجوا يبشروا الناس بحاجات كثيرة. في ملائكة للهداية في الطريق، في سفر الخروج ربنا يقول لموسى في خروج 23:20 ها انا ارسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته، وقال ان ملاك يسير امامك ويجيء بك الى الاموريين والحيثيين. وبرضو قال له في خروج 33 اصعد من هنا والشعب الذي اصعده وها انا ارسل امامك ملاكي. وقال ابراهيم اب الاباء قال عبده لعازر الدمشقي لما قال له يروح يختار زوجة لابنه، قال له الله يرسل ملاكه امامك فتاخذ زوجة لابنه. وهو نفسه لما قدر يحصل على الزوجة دي قال ابي ان سيدي ابراهيم قال لي ان الرب الذي سرت امامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. انت ممكن تصلي وتقول يا رب ارسل ملاكك امامي علشان ينجح طريقي، علشان يهديني في الطريق. صلاتين بنسألهم، اما نقول روحك القدوس يهديني، او نقول يا رب ارسل ملاكك يهديني. لكن انت تمشي ماشي في السكة كده بدون ما تطلب هداية مش من صلحك. في ملائكة للتفهيم، زي ما ملاك ظهر لدانيال يشرح له. في ملائكة للإنقاذ، ودول أنواعهم كتير جدا في الكتاب المقدس. في قصة مريض بيت حزة بيقول لك ملاك كان ينزل ويحرك الماء في البركة، ملاك أنقذ بطرس من السجن، ملاك أنقذ بولس من السجن، ملاك أرسله الله ليهوشع الكاهن العظيم قال أنقذه من يد الشيطان وقال له لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب. في إشعياء 13:9 يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. في قصة دانيال النبي الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. في قصة الثلاث فتية قالوا للملك الله أرسل ملاكه وأنقذ عبيده. في قصة لوط
ربنا ارسل ملاكين انقذوا لوط واسرته. للاسف امرأة لوط ويدها في يد الملاك هلكت للاسف. في المزمور بيقول يوصي ملائكة بك عشان يحملونك على ايديهم فلا يصدم بحجر رجلك. الملائكة بيرسلهم ربنا احيانا للتعزية زي ما يعقوب اب الاباء وهو هربان من وجه اخيه ظهر له سلم بين السماء والارض والملائكة صاعدين نازلين عليه لتعزيته انه مش واقف لوحده ان في ملائكة موجودين معاه. في قصة إليشع النبي لما الاعداء هجموا بكل جيوشهم حول مدينة السامرة وخاف تلميذه جهزي فإليشع صلى والافتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين معاهم. وبص لقى اجناد نورانية من نار محيطة بالمدينة جيش الرب النوراني الناري وانقذهم فعلا. ملائكة كثيرين يرسلهم الله للانقاذ. يا ريتك تصادق الملائكة وتطلب انهم يكونوا معاك ينقذوك. ملائكة للهداية، ملائكة للانقاذ، ملائكة للبشرة، ملائكة للعقوبة. أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ أرواح خادمة، أرواح خادمة. يا ريت في خدمتك تطلب معونة الملائكة لك. أنا شايف إن الناس بيتعبوا نفسهم وبيمشوا لوحدهم. ليه تمشي لوحدك في السكة؟ ليه ما تطلبش ان الملائكة يكونوا معاك؟ ليه ما تطلبش شفاعة الملائكة؟ ليه الملائكة ما يكونش ليهم مركز في صلواتك من اجلك انت مش من اجلهم؟ في حاجة تانية في صداقة الملائكة. الملائكة صحيح بيك لو انت ارتكبت خطية صعبة يخجل منها الملائكة، ممكن يسيبوك لان مش قادرين يحتملوا المنطق فتحيط بك الشياطين. فليه تعمل كده؟ لماذا تطرد الملائكة الذين حولك؟ لماذا تطرد الملائكة الذين حولك؟ زي قصص الاباء يقول لك مارض على واحد وكان اب له موهبة الرؤى لقى الشياطين معششين حواليه محيطين بيه. ومر عليه تاني لقاهم بيرقصوا يعني الشيطان الرهد قاعد وبأفكاره الشريرة سرحانة والشياطين جنبه بترقص فرحانة. فانت عايز ترقص الشياطين انت حر. عايز تطلب قوة الملائكة ممكن ملك واحد يجي يطيرهم من قدامك. لا تفرحهم بك ولا تشمت بك اعدائك وانما خليك محاط بالملائكة. بيقول احنا محاطين بسحابة من الشهود. تصور الكنيسة لما تكون مليانة من الملائكة ومليانة بارواح القديسين وفيها روح الله القدوس وفيها السيد المسيح نفسه على المذبح وربنا مالك كنيسة، ده الوضع السليم. لكن واحد يخش الكنيسة ومدخل شيطان معاه وسرحان بافكاره والشيطان بيطبطب عليه ويقول له يزيدك ويكمل لك، ايه ده؟ اريد ان تكون الملائكة لها وضعها السليم في صلواتكم في حياتكم في خدمتكم ولله المجد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك

فلوس الحياة والعقار وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركات علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح ينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب

ذكرنا سهيونا على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي.

يبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

0: لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفي وبالراجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: بالرصاص يوسف مفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: حية العذراء الطاهرة، اسبل ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها

0: روح القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطيه، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه، يا رب اعنا واقبل طلباتنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. السلام لك يا سيدك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح. أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

وعم وضعك المقدس هذا والصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا.
1: اطلب ونبانا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في نمام المسيح منذ بعد أبان القديسين ورؤساء الأساقفة، أبان الأساقفة، أبان القمامسة، أبان القصوص، وإخواتنا الشمامسة، أبان الرهبان، أبان العلمانيين، وأنياح كل المسيحيين، كي المسيح لنا نحفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا.

0: تفضل يا رب، أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك. أنت رب لا إله إلا متزايد بارك، واسمك القدوس ممنوع مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمستك أن عليك، لأن عين الكل تترجاك أن تستعطيهم طمعهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاءك الأرض كلها، أنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل ولا أبد أمين.
1: مبارك أنت رب، علمني عدلك مبارك، أنت رب فهمني حقوقك مبارك، أنت رب أني لي برك يا رب، رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفض، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة. نورك يا رب نعين النور، فتات رحمتك الذين يعرفونك برك مستحقين من القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكامل. جيد ولا تروح في الرب وترتيل اسمك يا علي، أن يخبى الذوات وحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم وتزمن عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم وتلسل بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم وتلسل من أموات سعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل وين دار دور كل آمين. يا سروس قدوس ارحمنا، يا سروس قدوس ارحمنا، يا سروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسانا، يا رب اغفر لنا زلات. يا رب افتقر مرضى شعبك الشيوخ من اسم القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، الذي بلا خطية يا رب عين نقتل بطن إليك، لأن لك المجد يستقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك
2: كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم،
0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين.

0: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة إن بخريستوس إيسوس بين شوي سامينا ليلو شيريني تنتي ورورثو ويبتي بولنو تين بارسنون سيني فين تين مصنو تسمو فين بخريستوس
1: أني أولتيني بروسف كيب شو أمشي مريتي في كالي نوفي نوني فول
0: شيري سي تسميسي نوني بويني طايف مي بخريستوس بين نوتي تي بارسنون سيسو ويب
1: ماتي أم شوي سيري قنت نابسي كنت في كالي نوفي نوني فول
0: تي بارسنون سموري أمتي سو تكو سيسو ويب تي بروستو تي سيتي نوتي تي بين كنو سنتي تي مترومي
1: أري بريس فابي ناري يقول نارم بخريستوس في طرف وبوصف وطناني بكل

0: خطايانا.
1: نعظمك يوم النور حقيقي كل ما جيت غزر القديس وليت لايت مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المغرب سيدنا المسيح فقر الرسل كليل الشهداء تاريخ الصديقين سبات الكنائس وفلان الخطايا بشر بسوز قدوس روت واحد ناس والله انا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقه نومي باله واحد الله اله بضابط كل خالق السماء والارض يرى وما لا يرى نومي برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاله قبل كل نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاف الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم يجينا نحن البشر من اجل خلاص انها نزل من السماء وتجسم مريم العذراء وتأنى الصلب على واحد بلوط سبونتي تعلم وكبر وقام بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي ياتي في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي سمكين كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصف من الاب نسجد له نمجده مع الاب والاب كنيسة واحدة مقدسة كما رسولية ونعتلم وضعها فلا تقطع ننتظر قيامتنا مع

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبطق.

أنا أرسلكم كخراف فصداب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتقدموا أمام ملوك وولاة من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاي.

0: دائما أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كل سائر الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. كن بكريستوس إيسوس بن شوي نوبيون سو كيريه
1: نوس خمين سمتوا أمين.
2: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطيئنا من قبل ألامه المخلصة المحيية، الذي نفخ في وجه تلاميذه قديسين رسل أطهار مكرمين قائلين اقبل الروح القدس، وإن غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أنا مسكتموه عليهم مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض وربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وأخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح محب لبشر الغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه، لانك انت الهنا وينبغي لك.

0: بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات،
1: قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب مع جميعكم.

ازيكم؟ كل سنة طيبين. بكرة الكنيسة كده تبدأ رحلة مدتها أسبوعين، حد عارف ايه هي؟ بكرة هنبدأ ايه؟ صوم العذراء. كل سنة طيبين. طيب حد شاف البوستر طيب بتاع النهاردة بيتكلم عن ايه؟ عن عيد العذراء؟ ليلة العذراء؟ لا الربط، هو مكتوب ليه العذراء؟ ليه العذراء؟ حد شاف البوستر؟ ماشي. طيب ليه العذراء؟ تفتكروا هنتكلم عن ايه؟ ليه العذراء؟ عن ايه؟ هنتكلم عن

0: Lilandro. Lilandro. زين
1: فضائل كثيرة عشان ليها فضائل كثيرة.
0: ليها فضائل كتير. تنينجي. ماشي. طيب بيقولوا في مرة كده كان في أوضة مظلمة وبيت قديم خالص، فراح جه واحد راح فاتح الشباك، نظف الشباك قوي، فتح الشباك، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بيت مظلم وقديم ومقفول، حد جه شباك نظفه كويس وفتح، دخل ايه في البيت ده؟ نور عظيم، نور حلو خالص كده وقوي ونور البيت. هل الشباك هو مصدر النور ده؟ الشباك ده هو مصدر نور؟ لا، بس علشان كان الشباك ده نظيف قوي وسمح ان النور ايه يدخل في البيت. الهدرة كانت كده، الهدرة سمحت لشمس البر الحقيقي ان يدخل لينا. هو قالت له كده، هوذا انا امة الرب، انا شباك نظيف خالص من خلالها اشرق ايه شمس البر. تعالوا نرنم مع بعض اول ترنيمة، مريم يا ابنة يوقيم.

对。حد فاكر كده معجزة، المعجزة اللي حصلت في عرس قانا الجليل؟ عرس قانا الجليل ايه اللي حصل؟

0: استأذنك تقرب بقى معلش جايلك.
1: الخمر خلص وكان في لسه ناس ما خدتش، وسيدة العذراء اتبقت من حاجة زي كده، فربنا عمل أول معجزة ليه لما حول المياه خضراء.
0: الخمر خلص، موقف محرج أوي أوي أوي. تخيلوا كده في فرح معزيم قاعدين، فجأة مفيش حاجة نقدمها لهم، موقف محرج ولا لأ؟ طب العذراء عملت ايه؟ أمنا العذراء كده قالت لهم بس أنا هحل المشكلة دي، صح؟ صح؟ أمنا العذراء وقفت كده لما الخمر خلصت وقالت لهم ملكمش دعوة أنا هحل المشكلة؟ لأ، قالت جملة مهمة أوي، قالت ايه؟ قالت للخدام مهما قال لكم فايه ففعلوه. فضايل حلوة قوي العذراء تجري كده عند ربنا وتقول له ولادك ما عندهمش خمر، واخده بالها منهم واخده بالها من اللي بيحصل، وتروح تقول له خلي بالك ولادك ناقصهم كذا، يبقى بقوتها وبعضلاتها ولا بايه؟ بمعونتها وشفاعتها، هي اللي بتشفع فينا وجنسنا، وتروح تقول لربنا ايه ولادك ناقصهم كذا بشفاعة. ودي في صلاة الساعة الستة كده بنقول ايه؟ حد يقدر يقول جملة كده بتربط العذراء والشفاعة بتاعت العذراء؟ صلاة الساعة الستة المايك قصير بس. لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا، تمام؟ فبنقول لعذراء ايه؟ يا عذراء أم المعونة، تعالوا نرنم مع بعض سلامنا إليك يا أم المعونة ونكمل. Thank you.

التسوانيين طلع ترنيمة سلامنا إليك يا أم المعونة.

حد فاكر النهاردة الموضوع قلنا بيتكلم عن ايه؟ لسه قايلين؟ لا قلنا اسم اليوم ايه؟ ليه العذر؟ تعالوا برضو كده واحنا بنسخن ناخد 3 نقط، هما 3. ممكن نقرب هنا عشان نتكلم سوا بعد اذنكم. تعالوا نتكلم كده في 3 نقط ممكن يبانوا ان هما سهلين بس ممكن يحصل ورا منهم ديبيت شوية كده. تعالوا ناخد أول نقطة نسأل كده، هل العذراء الممتلئة نعمة كلية طهر والدة الإله محتاجة خلاص زينا؟ محتاجة. أنا بس المايك ممكن مولودة بالخطية. في رأي هنا تاني؟ نفس الرأي. مفيش حد بيقول لأ مش محتاجة؟ طب مين بيقول محتاجة؟ يعني اللي منزل ايده بيقول لأ مش محتاجة؟ محتاجة ولا مش محتاجة؟ محتاجة، ارفع ايدك. طيب العذراء أمنا قالت ايه في التسبيحة؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ بالله مخلصي. يبقى العذراء زينا محتاجة خلاص. كونها ان هي ممتلئة نعمة وكونها ان هي والدة الإله، ده هي ربنا عطاها نعمة، وهي لما قالت هوذا انا امة الرب ليكن لي قولك، اللي هو يا رب خلي نعمتك تشتغل فيا، لكنها انسانه محتاجه الخلاص زينا. طيب النقطه الثانيه، هل العذراء اتنيحت ولا صعدت؟ صعدت. اتنيحت وصعدت. صعدت الاثنين. اتنيحت وصعدت. طيب خلينا نميز ما بين حاجتين مهمين. العذراء اتنيحت، اتنيحت والتلاميذ كرموا جسدها ودفنوها في قبر، تمام. هل صعدت؟ ايوه، ما صعدتش، هي اصعدت. مين الوحيد اللي صعد بقوته؟ ربنا يسوع هو الوحيد اللي صعد، تمام. طب ليه اتنيحت؟ علشان هي انسانه عاديه زينا من جنسنا، طبيعي خالص، لا هي ملاك ولا هي قوة خارقة ولا أي حاجة، هي أمة الرب وقالت له ليكن لي كقول، عندها نعمة، تمام. لكن ربنا كرمها وعمل ايه؟ أصعد جسدها. والوحيد اللي صعد مين؟ ربنا يسوع. طيب كده خلصنا نقطتين خفاف. النقطة التالتة، ليه بنصوم صوم العذراء؟ ليه؟ كلنا هنبدأ بكرة ونصوم اسبوعين، ليه؟

ليه بنصوم صوم العذراء؟ بجد كلنا مش عارفين؟ علشان احنا بنحبها، صح؟ عشان احنا بنحبها. في ناس كتير تقول الا صوم العذراء، صومش اي صيام، صيام العذراء ده، دي العذراء. طب الصوم ده لمين؟ او الصوم شكل ايه؟ عباده. احنا بنعبد مين؟ ربنا. احنا بنصوم لربنا. طب ليه بنصوم العذراء؟ والده الاله. طيب نحكي القصه من الاول بتاعت صوم العذراء. زي ما قلنا العذراء ايه؟ صعدت، صح؟ العذراء اتنيحت عادي، تمام؟ وجم الرسل كرموا جسدها ودفنوها في قبر. كان في واحد من الرسل مش موجود، مين؟ توما. توما كان بيبشر في الهند، ما حضرش تكريم ودفن جسد العذراء. فهو رجع من الهند كده، شاف الملائكة شايلين جسد العذراء وطالعين بيه على السماء، فدخل على التلاميذ قال لهم فين جسد العذراء؟ فقالوا له العذراء اتنيحت ودفناها. طب اشوفه بعناية. توما بقى اشوفه بعناية. جم فتحوا القبر ما لقوش الجسد، اتسرق. قال لهم لا ما اتسرقش، انا حبيت اتاكد بس، وانا راجع شفت الملائكه شايلين جسد العذراء وطالعين بيه السماء. فالتلاميذ كان عندهم اشتياق ان هم يشوفوا المنظر ده تاني، فصاموا الاسبوعين دول من واحد مصرة ل 15 مصرة زي ما احنا بنصوم. علشان ايه؟ ربنا يعلن ليهم إصعاد جسد العذراء. فمن هنا احنا بدأنا نصوم الأسبوعين دول. هل بنصوم للعذراء؟ لا، الصوم لربنا بس بشفاعة العذراء. يعني احنا بنقول بشفاعة العذراء ونتذكر فضائلها ونتذكر حياتها الحلوة خالص اللي ربنا ملاها نعمة وهي سمحت بده وخدت يعني كرامة كبيرة أوي أوي. فاحنا بنصوم لربنا بشفاعة مين؟ أمنا العذراء وفضائلها الحلو. ناخد آخر ترنيمة مع بعض.

Está bueno, que me ha malentendido.

بسم الله بقول من الروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. فتره يعني صوم العذراء بتبقى من الفترات المميزه في السنه، ليها كده طابع خاص وليها وضع خاص وليها جو خاص حلو مفرح، نهضه وتمجيد كل يوم وصيام طبعا وتسبيح. فتره فعلا مميزه وفتره مفرحه وجميله قوي، لكن نفسنا ان احنا يعني تكون فترة حلوة لينا وفترة فيها وقفة مع نفسنا وفترة تبقى فرصة ان الواحد فعلا يقدر يتملي منها ويحس انه مع نهاية صوم العذراء خدنا خطوة، حسينا ان احنا يعني بنينا جزء في علاقتنا مع ربنا. مش كده النهارده عايزين نتكلم عن الموضوع اللي بتكلموا عنه يعني من اول الاجتماع، موضوع ليه العذراء، ونتعلم منها ونشوف منها نقط كده نقدر نطلع بيها. لانه لو جينا نقول ليه العذراء هتلاقوا ان احنا يعني واخدين نعمه كبيره زي ما امنا العذراء خدت.

يعني ما هيش مجرد العذراء بس واحنا كاننا يعني مش واخدين زي ما هي خدت، بالعكس مش كده دايما. يعني شوفوا الايقونه بتاعت العذراء اللي قدامنا دي في طقس الكنيسه بتاعتنا، يقولوا انه الايقونه الصح للعذراء عارفين هي ايه؟ اللي فيها المسيح، دي الايقونه المظبوطه للعذراء. من غير المسيح مش دي الايقونه اللي الكنيسه بتحسها انها الايقونه الصح. ليه؟ لانه جمال العذراء وقيمه العذراء خلينا نقول من انها ايه؟ تحتضن المسيح، واخدها في حضنها كده وكانها شبعانه بيه وفرحانه بيه ومليانه منه. وهي دي النقطه اللي عايزين النهارده يعني نتكلم كده عليها ونتشغل بيها. لو احنا بنقول ليه العذراء، تعالوا نشوف كانت العذراء كده في علاقتها مع ربنا. هتكلم معاكم على اربع نقط بالتحديد كده عشان نبقى يعني مركزين، وهيدور محور كلامنا عن سر الافخارستيه. يعني زي ما العذراء حملت ربنا يسوع جواها، كلكم عارفين ان احنا كمان لما بنتناول من جسد ودم ربنا يسوع كاننا ايه؟ واخدين المسيح جوانا. ومش كاننا، قصدي اقول كاننا بالشبه، لا يعني واخدين المسيح جوانا متحدين بيه كاننا بالظبط واخدينه في حضننا زي ما العذراء واخداه بالشكل ده. فعشان كده بقول لكم عايزين نتعلم من امنا العذراء النقط دي، وخصوصا زي ما بقول تاني يدور كلامنا شويه يا شباب عن القداس وعن سر الافخارستيه. يعني يمكن من اكتر طبعا النقط اللي احنا يعني او الليتورجيات اللي احنا بنحبها ولازم نحرص عليها وهي اهم ما في الكنيسه حقيقي هي القداس. بس محتاجين فيه ان احنا نفهمه صح ونوعاه صح ونعيشه صح ونفرح بيه فعلا بشكل كده جميل. عشان كده بقول لكم اتكلم كده في اربع نقط ليه العذراء، ومنها نطبق ده علينا ونكون بنعيشه. اول نقطه هي لان العذراء، ليه العذراء؟ انها تعلم من هو المسيح. خلي بالكم من النقطه دي، يعني ايه تعلم من هو المسيح؟ اتقال عن العذراء الايه اللي مكتوبه قدامنا، ملك بشرها وقال لها تلدين ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، قال لها كلام كتير. يقول كده اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكره به في قلبها. عارفه مين هو المولود اللي بين ايديها؟ عارفه مين هو المسيح؟ عارفاه كويس، عارفاه ويعني ليها خبره وعشره مع المسيح بجد. طيب ارجع اقول لكم تاني، تعالوا نطبق ده بسرعه علينا. انا لما باجي اتناول انا عارف المسيح، عارفه، مش بتكلم طبعا اكيد انتوا فاهمين على المعرفه العقليه، ولا بتكلم عن مجرد معلومات سمعناها ومعرفه الكتب، لكن بتكلم زي ما بقول لكم عن المعرفه بتاعه العذراء ديت. لو احنا بنسال ليه العذراء، لان العذراء تعرف المسيح، عارفاه كويس، عارفاه قوي، مختبراه وليها العشره الحقيقيه معاه. ويمكن وانا في الاجزاء اللي هنطبق فيها الكلام علينا هاخد كل الكلام تقريبا من اسمه بتتصلى في الكنيسه، اسمه كاتبها القديس كيرولوس الكبير، اسمه جميله خالص، بدايتها يا حمل الله الذي باوجاعك حملت خطايا العالم، اسمه جميله. هاخد كده النقط ديت من الاسمه ديت ونقف كده عندها، نقرا منها اجزاء ونقف في النقط ديت عندها. فبقول اول نقطه لو احنا بنسال ليه العذراء، لانها عارفه مين المسيح. طب واحنا بنتناول يا شباب، واحنا بنتقدم كده من جسد ودم ربنا يسوع، احنا عارفين هو مين؟ انا عارف مين هو المسيح. تعالوا زي ما قلت لكم من خلال الاسمه نشوف النقط ديت. ده جزء من الاسمه اللي بقول لكم عليه بتاعت القديس كيرلس. يقول كده ايه، نقراها مع بعض بعدين نقف عند النقط كده اللي معموله باللون الازرق. يا حمل الله الذي باوجاعك حملت خطايا العالم، بتحننك امحو اثامنا. يا وحيد الله الذي بالامك طهرت ادناس المسكونه، بمراحمك طهر ادناس نفوسنا. يا مسيح

الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع بقوتك أقم موت نفوسنا. يا قابل القرابين الذي بدلا عن الخطاة قدمت ذاتك اقبل توبتنا نحن الخطاة. ده أول جزء في الاسم. تعالوا نقف كده عند النقط اللي زي ما بقول معمولة باللون الأزرق، ومنها نسأل نفسنا احنا عارفين المسيح ولا لأ؟

يجيبوا الشخص اللي عاوز يقدم الذبيحة، وبعدين يعمل ايه؟ يحط ايده عليه، وبعدين يبتدي يقر بخطاياه، يقول الخطايا والضعفات بتاعته، يقولوا كده انه ايه اللي يحصل، تنتقل الخطية منه لايه؟ للحمل ده، وبعدين الحمل ده وتتقدم ذبيحة، وساعتها يحس هذا الإنسان ويفرح ويشعر بأنه خطاياه اتنقلت عنه. طب وانا جاي اتناول وجاي حس ان انا شايل شيلة تقيلة، ضعفاتي وخطاياي وعاداتي الوحشة اللي تعباني، انا حاسس ان انا واقف قدام حمل الله المسيح اللي برمي عليه كل احمالي وكل اتعابي وكل الخطايا والضعفات بتاعتي عشان يشيلها عني. حس بجد ان طالع بعد القداس الحمل التقيل اللي عليا خف، حاسس ان انا فعلا ارتحت ولا لا؟ ما هو خلي بالكم، لو انا مش عارف الحته دي وانا بدخل القداس وبطلع وعادي حاسس ان انا عادي، انا دخلت اتناولت، احيانا نقول الكلمه ديت ان انا اتناولت وخدت بركه، كويس انا مش بقول ده لا، بس التناول يا شباب مش بس ان انا خدت بركه، لو انا وقفت عند حته بس ان انا خدت بركه انا خسرت كتير، انا ما استنفعتش وما فرحتش وما استفدتش بالبركات والنعم الكتيره اللي بيديها لي سر الافخارستيه. فانا زي ما بقول لكم، لو انا جيت ابص على نفسي انا داخل قداس وطالع من القداس، لو انا واعي وعارف المسيح بجد، انا داخل واقف قدام حمل الله بتكلم معاه، بشيل من عليا كل الحمول والهموم والخطايا والضعفات اللي متقلاني ومتقله قلبي ومزعلاني قوي، احطها عليه وافرح وانا طالع ان انا اتشالت من عليا كل الحاجات دي، زي ما قلت لكم زي بالظبط الشخص اللي جه وقف واقر بالخطايا والضعفات بتاعته على حمل اللي جاي يقدمه ذبيحه خطيه ويطلع هو فرحان. طب انا واعي ده ولا لا؟ ولا انا باجي واقف في القداس واقف او بيقولوا مردات معينه بقولها وخلاص، انا واقف قدام حمل الله فرصه ان انا احط عليه كل حمولي وكل ما تعبي، تخليني احرف المسيح باختبار جديد ان هو اللي بيريحني، ان هو اللي بيشيل عني كل الحمول بتاعتي. كمان يقول له كده، يا وحيد الله الذي بألامك طهرت أدناس المسكونة. أنا فاهم برضو تاني أقول لكم، وأنا واقف قدام المسيح اللي واقف دلوقتي بيغسلني، طهر أدناسي، بدل ما أنا بقعد أشتكي أنا بعمل وبعمل والخطايا دي مضايقاني والضعفات دي متقلاني ومزعلاني، طب أنا حاسس أنا واقف قدامه بتغسل دلوقتي، وزي ما كنت لسه بقول لكم من شوية طالع بعد القداس نظيف مغسول، زي ما يوحنا الحبيب شاف في سفر رؤيا ناس واقفين في السماء لابسين لبس ابيض وماسكين سعف نخل في ايديهم، فلما بيقول مين دول قال له دول اللي عملوا ايه؟ غسلوا ثيابه، دول اللي اتغسلوا وبيضوها في دم الخروف. انا واقف مثلا حاسس نفسي واقف في القداس بتغسل بألامك طهرت أدناس المسكونة، وطالع بعد القداس في ذهني طالع كده وانا لابس لبس ابيض وماسك سعف النخل، سعف النخل ده يمسكه الانسان الغالب، حاسس بدوت وعارف ان المسيح بيعمل معايا كده، ولا انا زي ما قلت تاني داخل القداس زي ما انا طالع انا عايش ده زي ما العذراء عاشت ده ولا لا؟ العذراء لو احنا بنسال وبنقول ليه العذراء كانت عارفه المسيح كده، كانت فرحانه بكده زي ما كنت لسه بتقولوا، كانت تقول كده تبتهج روحي بالله ايه مخلصي، فرحانه بده فاهمه ده واعيه ده. فتاني بقول انا وانا واقف في القداس وعارف المسيح وعايش معاه العلاقه دي ولا لا، حمل الله اللي بيشيل خطاياي واقف يغسلني وينقيني ويطلعني كده من بين ايديه نظيف مغسول متنقي متقدس. يقول له كمان، يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع. يا مسيح الله بموتك قتلت الموت. عارفين لما يقول كده الملاك لو هو وهو بيبشر العذراء يقول له يدعى اسمه ايه؟ يسوع. ليه؟ هو مخلص، يسوع يعني مخلص، اسمه يسوع، قال لها كده لانه يخلص شعبه من خطاياهم. بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع. كل ضعف معين وكل عاده معينه وكل خطيه حاسسها متسلطه عليا، الموت الذي قتل الجميع،
أنا

واعي وفاهم وواقف اطلب من المسيح بجد واقف قدامه، هبقى فاهم ان انا اخد منه قوه كل حاجه تعباني وضغطاني ومتسلطه عليا. حس ان انا طالع بعد القداس ايه، انا واخد غلبه ونصر عليه بموته قتل الموت الذي قتل الجميع. كل الخطايا اللي بنشتكي منها، اللي مرات بنحاول ان احنا لوحدنا نبطلها، لوحدنا نتغير منها، بنعرف الحقيقة ان احنا مش بنقدر لوحدنا ونفضل في الدوامة دي. ليه؟ ما انت مش عارف الحتة دي، مش تقف قدامه وتطلب منه، هو مستحيل يعمل ده وعاوز يعمل ده وعاوز يدي ده، بس انا بطلب منه. لا، انا فاهم وانا واقف قدامه انه هياخد منه دلوقتي، لما تناول منه هياخد منه قوة تقتل فيا كل ضعف وكل خطية انا مش قادر ابطلها، انا مش قادر اصدها، مش قادر اقولها لا، مش قادر اقف قدامها، وكأن القوة ديت، اسف، الخطية ديت واخدة قوة واخدة سلطان عليا ومش قادر ابطلها. اقدر من القداس وبالتناول من جسد ودم المسيح اخد منه القوة دي. انا عارف واعي ولا لا؟ عارفين بالظبط، زي حد مثلا معاه موبايل كمثال ومش عارف انه في مزايا معينة يقدر يعملها له، فهي موجودة بس هي معطلة لأنه مش عارف يستخدمها ومش عارف يستغلها. احنا مرات كتير زي ما قلت لكم بنيجي نتناول احنا مش فاهمين ومش وعيين. العذراء يعني صارت ممجدة بهذا المجد، ليه؟ لأنها كانت فاهمة المسيح واخدة منه النقط ديت كلها. مش كده يقول له يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع. انا طالع من القداس واخد قوة واخد غلبة، حاسس ان زي ما بقول كده كل ضعف فيا اتقتل وضاع. يعني اخر نقطة ما يقول له يا قابل القرابين الذي بدلا عن الخطى قدمت ذاتك. هيجي كده اقدم له قرابين، تقدمات يعني، وانا بقدمها يقول لي كده انا هقبل منك التقدمة اللي انت بتقدمها ديت، وانا كأني بقدم ذاتي بدالك. احسن تقدمه بقدمها له مش فلوس ولا عطايا معينه، كي بقدم له حب وبقدم له قلبي وبقدم له كل اللي انا املكه، واقول له نفسي يا رب اكون انا نفسي بقدم نفسي وبقدم ذاتي ليك. فاول نقطه وكل نقطه من دول نقدر نسرح فيها وفي القداس ونصلي بيها وناخد نعمه وناخد قوه من ربنا. فاول نقطه، لو احنا بنسال ليه العذراء، لانها كانت عارفه مين هو المسيح، كانت عارفاه. فرصة لينا ان احنا تصوم العذراء تبقى بداية ونكمل بعد كده، ان احنا واقفين في القداس نحط قدامنا النقط دي ونعيشها ونطلبها وناخد من المسيح النعمة والقوة ديت. تاني نقطة كانت العذراء يعني عارفاها، انها كانت عارفة نفسها. قلت لكم الاول تعرف مين هو، تاني نقطة كانت عارفة مين هي. عارفة مين هي؟ يعني ايه عارفة مين هي؟ تعالوا نقرأ الآية، يقول كده فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لك قولك. لما قالت طبعا الكلمة ديت للملاك بعد ما بشرها تقول له هوذا أنا أمة الرب، أنا عبدة الرب. عارفة بيمتها خلينا نقول، وعارفة بضعفها. طب أنا عارف ده ولا لأ؟ عايز أقول لكم إن احنا مرات كتير مش بنحس ده، مرات كتير بنيجي حتى نتناول واحنا مش حاسين بده، فده بيخلينا متعطلين عن قبول النعمة بتاعت المسيح. بنبقى مرات داخلين فاكرين ان احنا حتى زي ما قلت لكم داخلين نتناول، لكن لو انا داخل وفاهم ان انا ما استحقش، ان انا عارف ضعفي، بس انا جاي يا رب اتقدم لك لان انا محتاج، قد ايه بحس بالنعمة، بحس بقيمة العطية الكبيرة جدا جدا، اللي زي ما قلت لكم تاني مرات كتير ما بنبقاش مدركين لعظامها، لان احنا فاكرين انها بقت عادة وبقت حق مكتسب. احيانا بنفتكر انها كده، لكن لو انا عارف انا مين وانا داخل قداس، انا رب لا انفع ولا استحق، وانت بتديني العطية الكبيرة دي زي ما بنقول حتى في المدايح بعد التناول، لما بنقول ان الملائكة تشتهي انها ايه، مجرد تطالع على هذه الأسرار وإحنا نتناول وناخد المسيح جوانا. أنا فاهم إن أنا ما استاهلش، بس هو من حبه بيديني دوت، من حبه بيديني نعمة كبيرة أنا مش قادر حتى استوعبها وتخيلها. هل أنا فاهم أنا مين؟

نرجع تاني الاسمة ديت اللي بقول لكم ناخد منها برضو الحتت ديت. هارا معاكم برضو جزء كده يقول لأننا بدون دالة تقدمنا إلى حضرتك قارعين باب تعطفك. هل أنا داخل قداس وعندي المشاعر دي؟ يعني بدون دالة يعني أنا مليش حق يعني. بدون دالة أنا جاي بس جاي أعمل إيه؟ قارعا باب تعطفك. عارفين زي بالضبط مين؟ يعني بالبلدي كده زي إيه؟ واحد شحات. هو ملوش حق إنه يطلب بس هو جاي لأجل كرم اللي هيدي. أنا جاي قدام ربنا كده بدون دالة تقدمنا إلى حضرتك قارعين باب تعطفك. يقول له كده فهب لنا يا غنيا بالمراحم، لأنه غني زي ما قلت لكم، هب لنا يا غنيا بالمراحم البرأة من كنوز أدويتك. أنا داخل بقول يا رب أنا ماليش حق، سديني من فضلك. وكلكم فاكرين لما كلمنا ربنا يسوع عن الفريسي والعشار، الراجل العشار اللي هو ملوش حق ملوش دلة داخل عامل ازاي؟ باصص في الارض. خرج ايه؟ خرج مبررا، خرج واخد نعمة كبيرة جدا. لكن الفريسي اللي داخل شايف ان ده حقه ويقول له انا لست مثل باقي الناس ولا زي الخاطي ده، انا بعمل وبعمل وبعمل، فاكر ان ده حقه، ما خدش حاجة، لم يخرج مبررا. هل انا وانا داخل بجد القداس وداخل اتناول عندي المشاعر دي، داخل حاسس بجد ان انا بدون دالة بتقدم قدام المسيح وقول رب انا خاطي ولا انفع ولا استحق، بس انا جاي لاني محتاج، جاي لاني عارف غنى رحمتك وعطاياك الكبيرة جدا. حط ديت قدام ذهني، بطلع حاسس بالنعمة وبالغنى الكبير اللي انا خدته. زي ما بقول لكم زي واحد رايح يشحت ومش من حقه ياخد حاجه، يلاقي الراجل بيديله، تخيلوا كده مثلا يديله 1,000,000 جنيه، ايه ده انت بتديني كل ده؟ حاسس بالنعمه الكبيره اللي خد، لانه ما يستحقش، لانه ما يستاهلش، لاننا بدون داله تقدمنا الى حضرتك. انا عارف انا مين، انا ما استحقش بدون داله. النقطه الثانيه لما يقولوا كده اشفي ايها الرؤوف نفوسنا الشقيه بمراحم اسرارك المحيي. أنا داخل وأنا مريض، أنا داخل وأنا عندي مرض وبقول له شفيني يا رب من فضلك، أنا ما استحقش، أنا مريض داخل قدامك زي المريض اللي بيحط كده نفسه ما بين إيدين الطبيب ويقول له يا رب شفيني. حاسس بده ولا لا؟ ولا زي ما قلت لكم تاني، أنا جاي عشان مفروض أحضر قداس في الأسبوع ولا قداس كل فترة، فداخل أحضر قداس وأتناول مش واعي. أنا واقف قدامه وحاسس إن أنا عندي مرض وبقول له من فضلك يا رب انت الطبيب الشافي، انت اللي عارف فين ضعفي وتقدر تشفيني منه وتديني الشفاء. حتى كده يقول له هب لنا البرأة من كنوز ادويتك، اديني الدواء اللي انا محتاجه بالظبط. انا عندي ضعف محدش هيقدر يعرفه غير انت، ولا يقدر يديني الدواء الصح غير انت اللي يخليني طالع واخد شفاء. بس هعرف ان انا واخد شفاء لما اعرف ان انا ايه؟ مريض وراح لدكتور. تخيل واحد مريض ومش عارف انه مريض وما بيروحش لحد، هيفضل زي ما هو، بل بالعكس يفضل المرض بتاعه ايه؟ يزيد جامد قوي. هل انا داخل قداس وحاسس بده؟ اقول له كده هب لنا البرأة من كنوز ادويتك، انا رب مريض وعاوز منك تشفيني. اغسلنا من اثامنا، اجعلنا اهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا. كل نقطة من دول، مش عايز اقعد اعلق على كل نقطة، بس قد ايه بقول لكم النقط ديت محتاجين نبقى عارفين من خلالها احنا محتاجين قوي. لما اقوله كده اغسلني يا رب من اثامي، داخل وشايف نفسي انا ما ينفعش اصلا اكون موجود هنا، ده انا متبهدل. بس ده مش صغر نفسي على فكرة، وده مش يخليني ان انا اقول لا طب انا ما ينفعش اجي، بالعكس بالعكس، ده انا فضلت بره اتبهدل اكتر. لكن جايله عشان اغسلني، زي ما بقوله هنا اغسلني، اغسلنا من اثامنا، واقول له اجعلنا اهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا. ديني كده ان انا ابقى اهل استحق، يعني انا ما استحقش بس بطلب منك انك تخليني استحق ان روحك يحل فيا. على فكره ابونا في القداس مش بيطلب بس ان روح القدس يحل على القرابين، على الخبز وعلى الخمر، ده بالعكس. عارفين يقول ايه في الصلاه السريه اللي هي قبل صلوات التقديس؟

أبونا يقوله كده، ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين. يقول روحك القدوس يحل الأول علينا وبعدين على هذه القرابين. ليه؟ عشان يخلينا أهل إن إحنا نتقدس فنقدر نتناول. لو أنا عارف ده داخل أقول له هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل ده نسب. بحط أقولها كده جوه القداس، وأقولها باحتياج وبطلب بجد بلجاجة. أطلع حاسس إن أنا خدت روح ربنا فيه، خدت نعمة، أنا تأهلت، أنا اتقدست بعمله فينا. كمان يقول له إيه؟ يقول له كده أنر عقولنا لنعين صبحك. نور عقلي، أنر عقلي، عقلي بقى مليان بحاجة الأرض وبهموم الأرض وبمشغوليات الأرض. من فضلك وأنا واقف قدامك أنر عقلي، نور عقلي، خلي عقلي يفهمك، يشوفك، يعرفك، أنر عقولنا. كل طلبة من دول الشباب لو خدنا كل مرة في قداس واحدة منها ونفضل نطلبها ونفضل نسرح فيها، صدقوني هتغير حياتنا تماما، هتغير معرفتنا وإحساسنا بالقداس وبالتناول، ومنها بربنا في كل وقت في أوقات حياتنا. أنر عقولنا لنعين صبحك، نقي أفكارنا، خلطنا بمجدك. جاي أقوله أنا فكري ده بايظ، فكري ده متلوث، طب إيه؟ نقيه وخلطه بالمجد بتاعك. إيه ده؟ كلام مهم جدا، مش كلام، ده حياة. بس زي ما قلت لك تاني أبقى فاهم ده وعارف ده. ومن العذراء كانت واعية، كانت بتطلب ده وكانت فرحانة بده. نقول له كده أنرع قلنا لنعين صبحك، نقي أفكارنا، خلطنا بمجدك. ومن العذراء كانت عارفة مين هو وبتتعامل معاه وبتتكلم، عارفة مين هي، عارفة ضعفها واحتياجها، وتقف قدامه وتطلب. تالت نقطة، عارفة ماذا تطلب. خلي بالكم من النقطة دي. النقطة الثالثة، عارفة ماذا تطلب. يعني مرات كتير واحنا واقفين قدام ربنا ما بنعرفش نطلب ايه، بنطلب غلط. قديس ماري اسحاق له قول كده لذيذ قوي، كان قلته لكم قبل كده بس حلو ان احنا نكرر. يقول لا تطلب الحقيرات من العظيم لألا تهينه. لا تطلب الحقيرات من العظيم لألا تهينه. ما تروحش قدام واحد عظيم تطلب منه حاجات حقيرة، ليه؟ تبقى بتهينه. أمنا العذراء كانت عارفة تطلب إيه من المسيح، تعرف تطلب صح. طبعا في الآية الشهيرة مش هي ديت، معلش الآية دي مش صح، لما وقفت في معجزة تحويل ماء لخمر في عوز قانا الجليل، وقفت تقول له إيه؟ ليس لهم خمر. لما فرغ الخمر قلت له ما لهمش خمر. كلكم عارفين كأنها بتقول له كده ما لهمش فرح، ممكن تفرحهم، ممكن تخلي حياتهم تتبدل. ويمكن يعني الكلام في النقطة دي يكتر يعني لأنه مش مجرد فرح الفرح العادي، لكن الست أجران اللي كانوا محطوطين يقولوا أنهم كانوا بيستخدموا للتطهير، وكأنه بتقولوا أنه الست أجران دولت ما طهرهمش. العهد القديم ما وصلش الإنسان أنه يتطهر بيها. طب إيه؟ طب أنت لا تقدر تطهرهم، اديهم الفرح لأنك طهرتهم. تطلب منه الطلبات اللي هي فعلا تاخدها منه وتغير حياتها. كانت عارفة ماذا تطلب. تعالوا نشوف بقى كده طلبات جميلة قوي في الاسم اللي بقول لكم عليها ديت. يقول كده القديس كيرلس، اظهر في نفوس عبيدك مجد أسرارك الخفية. ممكن تظهر فينا، تظهر فينا مجد الأسرار دي. دي طلبة. هل أنا بقف قدام ربنا أفكر أطلب الطلبة دي؟ أقول له اظهر فيا يا رب مجد أسرارك دي. طب إزاي يعني؟ يقول له كده كلمة جميلة قوي، بصوا جميلة الطلبات دي لو ناخدها نبقى بنصلي بيها. يقول له كده عند إصعاد الذبيحة على مذبحك، إصعاد يعني تقدمت الذبيحة، إيه اللي يحصل؟ بصوا، تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك. بطلب الطلبة دي ولا لا؟ عرف أقول له رب كده وأنت بتقدس وروحك القدوس بيحل على الذبيحة، يحولها من خبز عادي إلى جسدك ومن خمر إلى دمك. روحك القدوس ده يحل عليا، يعمل إيه؟ يخلي الخطية تضمحل من أعضائنا، ما تبقاش موجودة. روح ربنا يقدر يعمل كده، بس أطلب وأنت تاخد. عارفين لما ربنا يسوع قال لهم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، أطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كامل. ما بعرفش أطلب منه، سامحوني أحيانا بتبقى طلباتنا في القداس نجاح في كذا وشغل في كذا. أنا مش بقول ده غلط ومش بقول ما تطلبوش، أطلبوا. بس لو وقفت بس طلباتنا في القداس عند دي أنا خسران.

ربنا عاوز يدينا عطايا كبيرة جدا ما نقدرش نفهمها بعقلنا. لما أقف بس طلباتي عند إيش في كذا وديني كذا ودبر تاني، بقول ده مش غلط ومش وحش واطلبوه، كلنا بنطلبه مش غلط، بس مش ده بس، مش ده بس. لما أقف أقوله كده كلمة دي عند إصعاد الذبيحة على مسبحك تضمحل الخطيئة من أعضائنا، لما أقوله كده عند نزول مجدك على أسرارك، لما يحل مجدك على أسرارك إيه اللي يحصل؟ يقوله كده ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك، عقلي يترفع لفوق يشوفك، يتكشف العين، مش العين الجسدية، تتكشف العين الداخلية فتشوف جلال ربنا. طب لما الإنسان يشوف جلال ربنا يعني الأرض بكل ما فيها تبقى إيه؟ ولا تساوي حاجة. يطلع الواحد من القداس شبعان، مش شبعان جسديا، شبعان جدا، وزي ما قال أغسطينوس وضعت قدمي على قمة هذا العالم. سامحوني يعني ليه أحيانا بنقعد نتعارك على حاجات في العالم؟ لأن إحنا مش شبعانين، عقلنا لسه ما ارتفعش لمشاهدة جلال المسيح. أنا بطلب ده في القداس ولا لا؟ أطلع من القداس أكون شهدت مجده وجلاله وعايش ده. يقول له كده عند نزول مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك، بعدين عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك. استحالة يعني تحول، يتحول يعني، عند تحول الخبز والخمر إلى جسدك ودمك اللي يحصل تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك وتتحد نفوسنا بإلوهيتك. بطلب طلبة زي كده ولا أقول له رب لما الخبز والخمر دول يتحولوا لجسدك ودمك عايز أنا كمان نفسي تتحول لمشاركة مجدك، تتحد نفوسنا بإلوهيتك. يعني إيه؟ يعني إنسان يرتفع وطبيعته تبقى طبيعة، مش بقول طبيعة إلهية، لكن ياخد مما للمسيح ويعيش بفكر مقدس، يبقى لي فكر المسيح، يبقى لي مشاعر المسيح الحلوة المقدسة. يقول له كده كمان ايه؟ اخلق فينا يا ربنا وإلهنا قلبا طاهرا. بطلب طلبة دي في القداس ولا لا؟ العذراء كانت عارفة تطلب ايه؟ اخلق فينا قلبا طاهرا، اسكن روحك في باطننا، روحك يبقى ساكن جوايا في الإنسان الداخلي. بص الطلبة اللي جاية الجميلة كمان، يقول له ايه؟ جدد حواسنا بقوتك، بقوتك دي يا رب جدد حواسي، مش انا بقعد اشتكي من عيني ومن فكري ومن لساني ومن وداني وكل ده، طب ما اقول له جدد حواسنا، طلعني من القداس ده كأن الحواس دي بقت جديدة. العين اللي كانت عمالة تبص نظرات وحشة ونظرات إدانة تبقى ما بتعرفش تعمل ده بعد كده، اللي بقت جديدة ما بقتش في طبيعتها. ده اعرف اطلب الطلبات دي، جدد حواسنا بقوتك، صيرنا اهلا لموهبتك، واعرف اخد كده موهبتك جوايا. طلبه كمان جميله قوي، يقول له كده املانا من خوفك. جميل ان اجي القداس تبقى طلبتي كلها اقول له املاني من خوفك يا رب، سمر خوفك في لحمي. طلبه بننسى نطلبها، املانا من خوفك، الهب قلوبنا بشوقك. قلبي ده اللي مرات كتير بحس بفتور، وبقف في الصلاة مش بحس، وبقرا انجيل مش بفهم، وبقف في قداس احيانا بستطوله، لما اقف اقول له قلبي ده الهبه، خليه قلب ملتهب حاسس بمحبتك، بقى ملتهب كده روحك شغال فيه، الهب قلوبنا بشوقك. طلبة جميلة، القي فينا نعمتك، طهر حواسنا برحمتك، هب لنا دموع نقية، ديني كده اقدر اتوب واقدم دموع بجد، اغسلنا من أدناس الخطية، صيرنا هياكل مقدسة لحلولك، وأواني مطهرة لقبولك. بعرف أطلب الطلبات دي ولا لا؟ صدقوني الطلبات دي لو كل مرة زي ما قلتلكم أخد واحدة أفضل طول القداس بطلب فيها وبسرح فيها، أطلع كده من القداس متغير بجد، أبقى زي ما العذراء حملت المسيح وبقت أم النور، أبقى زيها، أبقى اتناولت وخدت المسيح جوايا وتغيرت وتقدست، بقيت مليان بالمسيح، مش باجي اتناول واطلع زي انا زي ما انا، مش حاسس باي فرق وبتغيير. ليه العذراء؟ لانها عارفه مين هو، عارفه مين هي، عارفه تطلب ايه، عارفه ماذا تطلب. يكمل كده هقرا بس سريعا، يقول كده لكي بذوق لحمك نؤهل لذوق نعمتك، وانا بتناول كده بدوق النعمه، باخد النعمه فيا، وبشرب دمك نؤهل لحلاوة محبتك.

يقول له كده: وهبت لنا، اديتنا يا رب ان احنا ناكل لحمك علانية، اهلنا للاتحاد دي خفية. اطلع من القداس ده حاسس يعني ان انا متحد بيه خفية، يعني ده عمل سري مش منظور بالعين. اهلنا للاتحاد بيك خفية. وهبت لنا ان نشرب كأس دمك ظاهرا، اهلنا ان نمتزج بطهارتك سرا. وانا بتناول الدم اقول له كده: اديني يا رب دمك ده اللي داخل جوايا يطهرني، امتزج بطهارتك، اخد من طهارتك في فكري، في حواسي، في كلامي، في قلبي، في مشاعري، في حبي، في كل حاجة، امتزج بطهارتك، يخش دمك جوايا ده، يمشي جوه جسمي وحواسي واعضائي كلها طهارة وقداسة. وبعدين يقول له كده في النهاية: كما انك واحد في ابيك وروحك القدوس، نتحد نحن بيك وانت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحد فينا. القمة بقى ان يوصل واحد طالع من القداس حاسس انه ايه، اتحد بالمسيح. من يأكل كاسي دي يشرب دم يثبت فيه وانا فيه. يقول له كده: زي ما انت واحد في ابيك وروحك القدوس، لما بتناول اتحد بيك ويكمل قولك ويكون الجميع واحد فينا. يا شباب ده كلام كبير خالص عن العقل اللي يفهمه بالمنطق وبالعقل ده، لكن بالنعمة وبعمل ربنا فينا الواحد يفهم ويفرح ويحس انه طالع من القداس متحد بالمسيح، متحد بالمسيح زي ما العذراء اتحدت بالمسيح، كانت جواها حملة جواها، اتحد بيه يبقى فيا، يبقى جواه، يبقى مليني من نعمته ومن حبه وهكذا. اقول له كده: كما انك واحد في ابيك وروحك القدوس، نتحد نحن بيك وانت فينا، واكمل قولك ويكون الجميع واحد فينا. العذراء كانت عارفة مين هو، كانت عارفة مين هي، وكانت عارفة ماذا تطلب. اخر نقطة نختم بيها انها اختبرت حياة التسبيح. العذراء اختبرت حياة التسبيح، وده بالمناسبة ثمرة التناول. كلنا بعد ما بنتناول بنعمل ايه؟ سبحوا الله في جميع قدسي، سبحوا، نفضل نسبح. بس هيعرف يسبح اللي يعرف النقط اللي قبل كده، لما الواحد يفهم مين المسيح ويفهم مين هو ويفهم يطلب ايه وياخد نعمة، تلاقيه طالع عمال يسبح لانه حاسس بالنعمة الكبيرة اللي خدها. هقرا تسبيحة العذراء سريعا ونشوف كده صلاة بعد التناول، هتلاقيها مطابقة ليها تقريبا. العذراء تقول له: تعظم نفسي الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته، هوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. بص تقول ايه؟ لان القدير صنع بي عظائم. الواحد يبقى طالع بعد التناول يقول كده: القدير صنع بي عظائم. انا طالع بعد ما تناولت وخدت جسد ودم وانا عارف ان انا لا استاهل ولا استحق، اقول كده: لان القدير صنع بي عظائم. ده اداني نعم كتير قوي، ده اداني طهارة، ده جدد حواسي، دي عظائم، ده خلاني متحد بيه، دي عظائم. اطلع بعد الدرس عمال اقول كده طول اليوم وفرحان بيها لان القدير صنع بي عظائم. واسم قدوس ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقون، صنع قوة بزراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات، صرف الاغنياء فارغين، عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة، كما كلم بأن لابراهيم ونسله الى الابد. تسبحة العذراء الجميل، الصلاة بعد التناول اللي محتاجين برضو، حلو تدريب ناخده خلال صوم العذراء ونكمل عليه، ان بعد القداس من فضلك ومن فضلك ممكن ناخد دقايق بسيطة او فيها صلي صلاة بعد التناول بهدوء عشان افرح بالنعمة اللي خدتها، اشعر بالنعمة اللي خدتها وعيشها. مش القداس خلص اروح واخد بعضي وطالع ورحت بقى في الدنيا بتاعتي واتشغلت في اللي ورايا واللي بعمله. لو خدت دقايق كده وقفت اصلي صلاة بعد التناول بهدوء في ركن كده في الكنيسة، ابتدي كده احس بالنعمة. صلاة كلنا حافظينها بس نقراها نختم بيها: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، تعظم نفسي الرب، نفس الكلام اللي العذراء قالته، تبتهج روحي بالله مخلصي، لقد اقبلت اليك يا رب لتلبسني حلة نقية. وهتحس بالنعمة اللي ربنا اداها له. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني به ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، يشتد ايماني، يتقوى رجائي، يصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد، طهارة وقداسة للنفس

والجسد والروح، نقاوة للحب، فرح وسرور أبدي لجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، اجعلني واحد معك، سيرني تحت إرادتك، استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها تكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، ايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع أن تسكت، سير معي وهدئ روعي وعطشي، ادرم لهيب محبتك في قلبي، تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، وامكث معي لأن النهار قد مال، ورفقني إلى أن ينسى من النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد أمين. زي تسبحة العذراء اللي زي ما قلت لكم كانت عارفة مين المسيح، وعارفة هي مين، وعارفة تطلب إيه، وعارفة هي خدت إيه، فقدرت تسبح. يطلع الإنسان من القداس فرحان، بيسبح طاير من الفرح، ما هوش بقى لا شغله هموم ولا مشاكل، هو حاسس إنه فوق كل ده، فوق كل ده، حتى لو ده ما تغيرش. لكن يبقى الواحد فاهم من النعمة العظيمة الكبيرة اللي خدها، اللي يبقى الإنسان طاير من الفرح ومن التسبيح وحاسس بالنعمة دي، وزي ما قلت لكم حياتنا تتغير. نفسي إن احنا ناخد فترة صوم العذراء، نتعلم من العذراء النقط دي، نبتدي نفسي إن احنا القداس بالذات نبتدي كده ناخد فيه يعني شوية وعي، شوية فهم بنعمة ربنا مش بشطارتنا، عن طريق النقط اللي قلناها، وربنا يكشف لكم أكتر وأكتر بكتير. ونبقى بعد التناول بنقف نصلي صلاة بعد التناول بهدوء، ونفرح بالنعمة اللي خدناها ونتمتع بيها، نبقى فعلا طالعين كده مسبحين وإحنا فرحانين وحاسين بأنه مش بس العذراء زي ما بدينا نقول في الأول، لكن إحنا كمان خدنا زي ما العذراء خدت، ونفرح ونعيش بدوت دايما. لربنا المجد دائما أبديا أمين.

الشباب اللي أول مرة يجوا كريستينا عاطف تفضلي، وفؤاد عاصم عصام تفضلي، يا فؤاد تفضلي، يا كريستينا تفضلي.

0: في كمان جوفاني مجدي ويوسف ملاك. جوفاني مجدي ويوسف ملاك تفضلوا.
1: نعمة ربنا كده الأسبوعين اللي جايين قلنا نبدأ من بكرة صوم العذراء النهضة. النهضة كل يوم الساعة 6:30 من بكرة لمدة أسبوعين، فمش هيبقى في أسرة إنجيل ومش هيبقى في أسرة ألحان ومفيش الاجتماع بتاعنا لمدة أسبوعين، بس هنحضر مع بعض النهضة بنعمة ربنا. كل سنة طيبين. في كوبونات واحنا طالعين أغابي، واحنا طالعين من باب اللي ورا نتأكد كل واحد بس خد كوبونة عشان في أغابي تحت صغير كده نرفع سوا. كل سنة طيبين.
0: تفضلوا يا شباب نصلي.

بسم الله بولي من الروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد امين. شويسنا إنا نمينا ليل ويخن ورام بيوتنا وشيرنا بمدن ما يسوى بنوتي نوت أمين. تسبحت النوم المبارك قدم المسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا. مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب، استمع صوتي لتكن أذناك مزغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت لله سامر راصدا يا رب يا رب، من يثبت لنا من عندك المغفرة؟ صبرت لك يا رب وصبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل.

من محرز صبا فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه. يذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب ونظر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراش، ولا أعطي لعيني نوما أو لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي، لا نجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مسكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لاجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صيون ورضيها مسكنا له. هذا وموضع راحتي لأبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته. لصيدي أبارك بركة، لمساكيني أشبع خبزان. لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارا يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، لأعدائي ألبس الخزي عليه.

0: قائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صيون الذي خلق السماء والأرض. نكساسي وثوسي من قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل. معلمنا ماري والبشير تلميذ در بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعذية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد علم بوحي من الروح القدس قبل أن يعاين المسيح الرب. أقبل بالروح إلى الهيكل لما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعوا عنه كما يجب في الناموس. حمله سمعان على ذراعي وبارك الله قائلا الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم وأجدا لشعبك إسرائيل المجد والله دائما تين أو أشتم وكوبي.
1: Yeah.

أن الأمر المقدس في الملاهي يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر، في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني.

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة في أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس زينونتك أخشع، لنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي متهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشارقة وصدري قاسي.

0: الطاهرة اسم ليزر لك السريع المعون على عبدك وبعيد أمواج الفوق الرضي عني وانهضي نفسي للمريضة للصلاة والسهر لأن استقرت في شباب عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح ركعي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بالخطية. مبارك أنت أيها الرب إلى أبائنا زيد بركة اسمك القدوس مملوء مجدا إلى أبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل تكن عليك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك. مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك. مبارك أنت يا رب
1: أنير لي برك يا رب رحمتك
0: ذكرت دائما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك يا رب صرت لي من جيل إلى جيل. إذا طلبت من رب قلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب اتجهت إليك. خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي عندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس. جيد هو الاعتراف للرب لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. نسألك يا ربي أن تسمعنا وترحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا.

0: يسون كرياله يسون اسمعنا وارحمنا
1: كرياله يسون كرياله يسون يا رب وارحم
0: كرياله يسون كرياله

سو قدوس قدوس قدوس رب السباوت سماء والأرض مملوءات من مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. الذي في السماوات يتقدس، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس، فاصح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس ومحب البشر، وانعم لنا هم بليلة سالمة طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ما يحرسهم من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، النعمة والرأفة ومحبة البشر لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا سوى المسيح هذا الذي من قبله يليق بك المجد والكرامة والعز السجود روح القدس.

قدس المحيساو لك الآن وكل آوان وإلى ظهر الدهور آمين. ما يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة وأنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع وحياة الداعي الكل خلاص لأجل المواد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة ساعة طلباتنا سهل حياتنا ارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا في أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حجر رديء ووجع قلب أحيطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكر محفوظين ومرشدين إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك محسوس غير المحدود فإنك مبارك من الآن وإلى الأبد آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربي نشكرك ونسبحك ونمجدك من أجل إحساناتك المستمرة. نشكرك لأنك أنت يا ربي قبلت أن تصير طفلا صغيرا وأن تحمل كل خطايانا وضعفاتنا وتقيم منا أولادا ليك مقدسين. اذكرنا كلنا بنعمتك، اذكر يا ربي كل البشرية لكي يعلم الكل أنك أنت مخلص العالم ويتمتع الكل يا ربي بيك وبأعمالك الطوبوية. باركنا قدسنا كمل أيامنا بسلام من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، وبركة حبيبنا ماري مرقس وماري جرجس وماري مينا، وبركة هذه الأيام المقدسة. اسمح لنا نناديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على

0: الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المسلم.

لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني.

يكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زقصاص يوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجد.

الخوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل الأناة كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ووالدة القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

الأصحاح الثاني عشر. وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرته وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا. ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان

له أيضا ابن واحد حبيب إليه، أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا: إنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله فيكون لنا الميراث.

أما قرأتم هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجمع، لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا. ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودوسيين لكي يصطادوه بكلمة. فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ ايتوني بدينار لأنظره. فأتوا به، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتاب؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فتعجبوا منه. وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون: ليس قيامته. وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا، أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا، لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون، إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس هو إله أموات، بل إله أحياء. فأنتم إذن تضلون كثيرا. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى. وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يقصر أحد بعد ذلك أن يسأله. ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتبة إن المسيح

ابن داود، لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. وقال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع. فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم، إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. الأصحاح الثالث عشر. وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو، ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا، لأنها لابد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع. فانظروا إلى نفوسكم، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وتجلدون في مجامع، وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي؟ ليفهم القارئ: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه،
وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام.

وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هوذا هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فانظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء، وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، وبرعاية وإشراف ومراجعة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف يقدم

0: السفينة.
1: بلبل القلمون.
0: ماك يا
1: بلبل القلمون، قصة حياة ومعجزات أبينا الراهب أندراوس الصموئيلي. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.
2: اتأخر يوسف يا ابو يوسف.
3: زمانه جاي خليل.
2: ما عرفش ليه قلبي تملى ياكلنا على الولد يوسف.
3: ربنا يحرسه، ما تخافش عليه، المسيح حفظه.
2: فهمي اخوه الوسطاني صحيح ما بيشوف ازايه، لكن بخاف

0: فاكتر عايوش.
1: يمكن يا خليل يا أبو عيالي هتخاف على يوسف أكتر لأنه فقد نور عينيه وهو سنه 3 سنين.
0: ربنا يحفظه يا استيت. انت يا بنت يا استيت.
2: ايه يا ابوي حاضر الشاي اهو.
0: هاتي الشاي منها يا ام يوسف، البنت لسه صغيره يمكن تطلب الشاي على نفسها.
1: هاتي يا استيت الشاي هنا، حطيه جنب ابوكي على الكنبه وخشي يا بنت ولع باب الرجاز عشان نسخن العدس. اخواتك يوسف وفهمي وجاد زمانهم جايين عشان نتغدى والعدس سخن.
2: حاضر يماي.
0: نشكر نعمة ربنا يا يوسف، رغم قلة يدنا فقرنا ربينا الولد تربية مسيحية. يوسف واخوه فهمي واخوه جاد هيداوموا على حضور القداسات، وحتى اخته مستيت اللي عمرها دلوقتي 8 سنين بتصلي وبتصوم.
2: ده تلاقيه يوسف حاضر.
3: سلام يا ماي. سلام يا بوي.
0: سلام يا جاد يا ولدي. هو فهم اخوك ما يجيش معاه؟
3: هيحصلني يا بوي. امال يوسف اخوي ما عودش من الكنيسه ولا ايه؟ اني وصلته الكنيسه عشان يلحق درس الالحان مع العريف يونان، ورحت انا على الغيط راح عمي جندي رئيس لمفار صرفني النهارده من غير شغل وقال لي هات فاسك وتعالى بكره. دلوقتي هروح على الكنيسه اجيب اخوي يوسف زمانه خلص درس الالحان والتراتيل مع المعلم يونان.
4: يا يوسف، يوسف يا اخوي.
5: ده صوت اخوي جاد.
6: ايوه يا جاد.
3: اتاخرت ليه يا يوسف؟ ابوك قلقان عليك.
6: وابو خايف من ايه يا جاد يا ولد؟ ما انا بوصل للدار.
3: ايوه بس سامحني يا معلم، انتم الاثنين عاوزين اللي يوصلكم.
6: حلوة حلوة يا واد يا جاد، تملي قفشتك حلوة يا ابني. ملايكة رب المجد حتحرسنا، صدقني الملايكة ماشية معانا تهدينا طريقنا ببركة أخوك البركة ده يوسف. أسيبكم أنا، سلام.
0: حكاني فرحان بيك خالص يا يوسف يا ولدي، بقيت بنعمة ربنا حافظ كل ألحان ومرضات الكنيسة، ببقى واقف في القداس فرحان كده وبلباها بنفسك. قعد لي يا ولد حافظ القداس كله وهيرد كل المرضات والألحان بصوت جميل.
7: البركة في معلمي المعلم يونان عريف الكنيسة، ربنا يحفظك.
0: لا وجدت هتعرف تفنط حروف الكلام وتعلمت الحساب وبقيت زي اللبلب. والبركة في المعلم عبد السيد رزق، معلم كتاب شلرة اللي بتتعلم فيه.
7: المعلم عبد السيد رزق هيقول لي ان بقيت مليح خالص في الحساب والهجاية.
0: طب استهجالي كلمة جديدة.
7: كلمة ايه يا ابوي؟
0: اي كلمة اللي عتلد عليك.
7: كلمة تلد علي يا صاموئيل. صاد فتحة صاد ميم ضم مو وعليها سكون، همزة على يا تحتها كسرة، يا فوقها سكون، لام ضمتين، عتبقى صاموئيل.
0: مش معنى تسويني يا ولدي دي كلمة صعبة اللي انت اخترته.
7: ايه يا ابوي؟ عشان حبيب القديس صموئيل المعترف. صدقني يا ابوي امبارح شفته في الحلم، امي وحبيبتي العذراء والدة الاله جتني في حلم وكان واقف وراها القديس صموئيل المعترف وطمنتني ان امي هتخف وصحتها هتبقى زين.
0: ربنا يبارك فيك يا ولدي ونشكر ربنا. والدتك بقت زين وصحتها النهارده كويسه كتير، والبركه في صلواتك يا ولدي.
7: يوه يا ابوي يوه، صلوات مين يا ابوي واني بعرف اصلي؟
0: اللي يعرف يصلي يا ولدي ده انت حافظ الاجب يا صب. اني وماتي اشوفك من بعيد وانت بتصلي كل صلوات الاجب. من صلاة باكر لباقي الصلوات كلها. ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولد
7: ويحفظ حياتك يا ابوي. يا رب انت قلت في المزامير ادعوني في يوم الضيق انقذك، وانا يا رب نفسي في كل لحظه في حياتي تبقى ملكك وما تشغلنيش حاجه عنك. بحس كتير ان ابوي وامي واخوتي عيشغلوني كتير عنك. ضقت، نفسي ضاقت، اقبلني اليك، عاوز اعيش ليك وحدك يا ربي والهي وحبيبي يسوع المسيح، انقذني. يا بونا القمص اسحاق ماكسيموس البراموسي، انا خدامك وخدام الدير. صدقني يا بونا انا عايش معاكم هنا في دير الانبا صمويل المعترف بالزورة عشان اكون خدام ليكم واتعلم. أني صدقني يا أبونا مش غرضي ومطلبي إني ألبس الرهبنة وترهبي، قد ما نفسي أتعلم منكم كيف أحب ربنا وكيف أكون ابنه الخدام المطيع، كيف أعمل وأكد عشان ربنا يقبل نفسي المسكينة. قديه يا أبونا الجمص فرحتي وأنا في الكنيسة اللي قدسك عملتها لنا هنا في مجر الدير بالزورة، قديه فرحتي وانا بصلي واسبح واصلي معاك القدسات.
8: اسمع يوسف يا ابني، انت ولد طيب خادم امين. صحيح يا ولدي انت سمحني يعني ما تشوفش، لكن بصيرتك منورة طريقك وبتخدم يا ولدي كتير، والكل هنا في الدير يحبوك ويعملوك معاملة طيبة، لان اشواق قلبك يا ولدي كلها متجهة لله والخدمة دير قديس الأنبا صمويل. إحنا عرفنا عنك يا ولدي الطهارة والبر وعفة اللسان والبساطة والطاعة العمياء، ومش بس كده لكنك يوسف شغوف بالعبادة والحياة الرهبانية.
7: داني خدام تراب رجليكم يا أبائي.
8: طيب يا ولدي قلت لمين بقى اللي علمك طقوس ومردات وألحان الكنيسة؟
7: أبونا كاهن الكنيسة في شنرة بلدنا، أبونا الجمس إبراهيم الفيومي، وعريف الكنيسة المعلم يونان.
8: أيوة أيوة أيوة، اسكن في صلواتك يا ابني، واطلب من ربنا إنه يسند ضعفي ويقدرني على تعمير دير قديس الأنبا صمويل المعترف اللي كلفني بتعميره قداسة البابا كريلوس الخامس. صلي لي يا يوسف يا ولدي.
7: أنا يا أبونا، أنا أصلي لقدسك؟ أنا مين يا أبونا؟ داني دودة حشرة حقيرة مسواش حق الجلبية اللي ستر ضعفي وخطيتي. صل انت لضعفي يا ابونا اسحاق ماكسيموس.
8: ربنا يديك نعمة يا ولدي ويحفظك من شر عدو الخير. امين.
7: يا يوسف يا ولد خليل ابراهيم، عتمر السنين وعتكبر. صدق يا يوسف انا ما اعرفش عمري قد ايه دلوقتي، هما بيقولولي ان عمري يجي 26 سنه دلوقتي. الهي وحبيبي ومخلص نفسي المسكينه يا رب يسوع المسيح، خلاص يا الهي سامحني، ما قدرش احتمل شوقي وتلهف نفسي لعشت الواحده معاك يا حبيبي. يا ترى يا رب استحق اعيش ليك؟ استحق يا ربي استحق، نفسي أعيش لك وحدك يا إلهي. ما استحقش يا إلهي، ما استحقش. أيوة أنا ما استحقش، لكن أنا محتاج ليك يا إلهي، محتاج ليك.
8: خير يا يوسف يا ولدي، عايزني فيه؟
7: تسمح لي يا ابونا اسحاق اكون ابن من ولادك في الدير عشان اقعد معاك هنا على طول في الدير يا ابونا؟
8: طيب يا حبيبي مش نسال اهلك الاول بدل ما يقولوا اننا سرقناك منهم؟
7: يا ابونا يا ابونا كمل السن، اسالوه، اسالوني انا قدس ابونا وهم اهلي، حيندانوا عني يا ابونا اسحاق.
8: حاضر حاضر يا يوسف،

0: بعد نجيب عمك نسأله وربنا يدبر كل خير. ابن أخوك عايز يترهبن.
1: يوسف؟
0: أيوة يوسف عايز يترهبن. قلنا ناخد رأيك، مش انت عمه كبيره؟
1: يا ابونا الجمس اسحاق، اللي تشوف اعمله. يعني هو يوسف قاعد معانا جد ما عاش معاكم، وهو احنا ربناه جد ما ربطوه. رهبنه رهبنه يا ابونا الجمس اسحاق، رهبنه.
0: ها مبسوط يا يوسف يا ولدي؟
2: ربنا يحفظ حياتك يا ابونا الجمس اسحاق ويخليك لينا.
0: وفي قداس يوم الحد اللي جاي بمشيئه رب المجد هتمم رسامتك راهب بدير الانبا صمويل المعترف بجبل الجلمون، ديرنا المبارك ده.
2: ربنا ما يحرمني من قدسك يا ابونا اسحاق، يدك المباركه هي اللي هتلبسني الرهبنه.
0: انا كلفت ابونا الجمس عبد الملك الملواني يرسمك راهب تحت اسم ابونا اندراوس الصمويلي.
2: ربنا يبارك خدمتك يا ابونا الحبيب، ويبارك خدمه ابونا الجمس عبد الملك الملواني، ويا ريت نكون مستحق. بقول لقدسك ايه يا ابونا اسحاق؟ ابونا اسحاق، ابونا اسحاق، ابونا رئيس الدره فين؟ يا صار مشي، كنت عاوز اعرف مني ايه النهارده، ايه في ايام ربنا؟ واحنا سنة كام دلوقتي؟ اظن احنا كده يجي سنة 1915 ولا 17 ولا ربنا اعلم. وهمك بايه اليوم ولا التاريخ يا يوسف؟ كلها ايام وسنين ربنا. اذكرني يا الهي وسنين ضعفي انا عبدك الخاطي.
3: ايه يا ابونا اندراوس، ربنا يعوض تعب محبتك ويعينك، بس سامحني يا ابي، مش كتير عليك خدمتك الشاقة دي. ترفع المية من البير وتملى الحوض، 120 صفيحة ترفعهم وتملى الحوض كل يوم وتروح لحد عين المية. واخر مرة يا ابونا اندراوس رحت مليت الصفائح من عين السمار اللي بعيد عن كنيسة العذراء مريم بالدير يجي 120 متر. كتير عليك يا ابونا والسكة وعرة. وانت يا ابونا سامحني، يعني فاقد البصر.
2: ربنا عقويني يا ابونا بولس، ما هو لازم يا ابي، ولا عنشرب منين ونزق الزرع والبهايم كيف؟
3: ما احنا نقدر نساعدك برضو يا ابونا، كل اباء الدير يقدروا يساعدوك في ملو الحوض، لكن انت بمحبتك بتصر انك تقوم بالخدمة دي، تروح لعيون المية البعيد عن الدير وتنقل لنا المية. واوقات قدسك توصل لعين البردي اللي بعيد عن الدير يجي 300 متر غرب كنيسة السيدة العذراء. كتير يا ابونا كتير عليك، ربنا يعوضك. انا المرة دي اللي هروح عاملة صفايح المية.
2: لا لا لا يا ابونا اخطيت، صدقني ما حد عامل الصفايح غيري. انا يا ابونا اشكر ربنا صحتي مليحة وقادر على نقل المية، ربنا عيقدرني.
3: يا ابونا اندراوس
2: لاجل المسيح ولاجل حبيبتنا ستنا العذراء أرجوك يا ابونا بولس طوعني.
3: ربنا يقويك ويقدرك يا ابونا اندراوس. وياريت يا ابونا اندراوس أسمع من قدسك ترنيمة حلوة بصوتك الحلو.
2: يوه يا ابونا بولس صوتي حلو، ربنا يسامحك ربنا يسامحك. إيه عسامعك وزبك على جنبك يا ابونا بولس.
4: بعصيان وحنوط للجسد ويسوع قام حقا وانتصر وإذا الملك ظهر للحاجة.
5: يا ابونا الجمس اسحاق حللني، لازم قدسك تبعت جواب لناظر الدير توضح فيه جوزك الحالة المرة اللي عايشينها رغبان الدير هنا في جبل الجلمون. الخبز شحيح وناشف، حتى الاحتياجات الضرورية للرهبان مش موجودة، الفول والعدس خلصوا، والحياة في الدير بقت قاسية.
0: معك حق يا ابونا الجمس دمديس العلواني، احنا بنعمة رب المجد سنة 1898 وبتكليف من قداسة البابا كريلوس الخامس سيبنا ديرنا العامر

0: دير البراموس وجينا هنا دير الأنبا صمويل المعترف عشان نعيد تعميره، وقعدنا ندور على مكان على طرف الصحراء اللي فيها الدير وقريب من المدينة عشان نجهز فيها احتياجات الدير واحتياجات الرهبان والحاجات دي يعني. وساعدنا القمص يوحنا ميخائيل كاهن كنيسة دير القرنوس، واشترينا أرض في قرية الزورة تبع أبا الوقف مركز مغاغة مديرية المنيا، اشتريناها من بطرس جرجس أبو النيل وسجلناها باسم الدير، وبنينا فيها كنيسة وجلالي للرهبان ومخزن نجهز فيه مؤونة الدير ونبعتها للدير في الجبل عن طريق الجمال، ودي الوسيلة الوحيدة اللي كانت ممكن توصل المؤونة للدير في جبل الجلمون. الأيام قاسية قوي، لكن معونة ربنا تسندنا وتقوينا. عمل ربنا عجيب وقوي يا أبونا ديمتيوس.
1: وعشان كده حللني يا أبونا لقسوة المعيشة وقلة المؤونة، ورهبان الدير عيتركوا دير الأنبا صمويل العامر ويهجوا.
0: طيب هات يا أبونا القمص ديمتيوس في الورقة والبوسة والدوايا لو سمحت. نعمة ربنا هكتب لناظر الدير. بسم الآب والابن والروح القدس، اتحل بركته علينا جميعا امين. حضرة الاخ المبجل.
2: يا رب يا يسوع قوى عبيدك الضعفة، ساعدنا ساعدنا يا رب، زقني زقني يا ابونا بولس، زقني ادفعني لجوه، الممر ضيق يا ابونا ادفعني يا رب.
3: يا رب ساعدنا
2: يا رب.
3: حاسب يا حاسب يا ابونا اندراوس، الرمله بتيجي في عيني.
2: ياه يا ابونا بولس، ما الرمله عماله تطرف في عيني من ساعتها وما بقتش قادر اشوف كويس.
3: ايوه كده،
2: اضحك يا ابونا بولس وما تخافش، صدقني قربنا نوصل للمغاره، صدقني. ما تزقني يا ابونا بولس، زقني لجوا الممر، زقني.
3: يا يسوع يا رب.
2: ابونا بولس ابونا بولس، احنا وصلنا وصلنا لمغارة قدسنا الحبيب الأنبا صمويل بجبل الجلمون. اشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي.

0: اسمعوا يا رجال، افهموا يا عربان، احنا 11 راجل شداد من عربان وبدو الصحراء. 3 منينا حيخشوا دير النصارى في جبل الجلمون، على انهم زوار غرباء جايين قصدين كرم وضيافة الدير. ورهبان الدير مشهور عنهم كرم الضيافة، ولما يدخلوا الدير هيطلب أخونا سخناوي إنه يبص على مباني الدير من الخارج. وقتها هيدي إشارة لباقي الرجال 8 يدخلوا الدير ويكتفوا الرهبان ويضربوهم لحد ما يفقدوا وعيهم. وبعدين إحنا 11 راجل ننهب كل الخير الموجود في الدير، ستاير وهدوم وأواني، وإن كان فيه فضة أو ذهب أو أكل كل حاجة تلموها بسرعة. وبعدين نركب جمالنا ونسابق الريح قبل ما أي حد يلقط خبر.
1: بس يا كبير، البرد شديد والسماء مليانة بالغيوم، وبعد قليل هتمطر، يمكن المطر تشل حركتنا، ده احنا في عز مشير.
0: مش صحيح، بالعكس، ده لو مطرت هتبقى في مصلحتنا. يا ريت هتمطر.
1: اصلي يا غزناوي يا كبرنا،
0: بطل حد يتماسخ، ويلا هموا يا رجالة، يلا بينا هجوم على دير جبل الجلمون. يلا يلا يا جداد، يلا يلا.
2: يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط، الحقونا، العربان هجموا على دير الأنبا صمويل هناك في جبل الجلمون ونهبوا الدير بعد ما ربطوا الرهبان وضربوهم وعوروهم. نهبوا الدير، ستاير الهيكل والدون والبرانس القطيفة وأواني المسبح والشمع والأبركة وعدة النجارة والصحون وأواني المطبخ ولبس الرهبان وتلت أحرمة.
3: اهدى اهدى كده، وإحنا هنعمل اللازم. افتح يا ابن المحضر، اكتب إنه في يوم 20 فبراير سنة 1919 حضر إلينا أحد رهبان دير، قلت لي دير إيه؟
2: دير الأنبا صمويل المعترف بجبل الجلمون.
3: اكتب. وأخبرنا بأنه صباح هذا اليوم قد تم الهجوم على دير الأنبا صمويل المعترف.
4: مدينة بقية.
5: احنا دلوقت مفضلش غير نحن الثلاثة من رهبان الدير وجودسك يا ابونا اندراوس. كل الرهبان تركوا الدير، واحنا الرهبان الثلاثة اتفقنا على ان احنا حنترك الدير كمان.
6: ازاي يا ابونا؟ وده يصح برضيك؟
5: احنا مش هنسيب الرهبنة، احنا هنروح دير تاني يوفر لنا سبل المعيشة الرهبانية. تعال معانا يا ابونا اندراوس.
6: لا لا، انا ما عسبش الدير، ده الدير اللي ترهبنتي فيه، وستنا العذراء تقول أني بحب المكان ده لطهرته ولطهرة ابني صموئيل، وحكون مع أولاده الروحانيين إلى مدى الدهر.
5: أنت حر يا ابونا اندراوس، بس إحنا من واجبنا نقول لك على كل حال إحنا اتفقنا على كده وحنمشي بكرة إن شاء الله، لكن أنت مصمم تقعد لوحدك في الدير يا ابونا اندراوس؟
6: يا باقي ربنا يرتب حياتكم ويدبرها، وأنا برضيك ربنا هيعولني كما يعول طيور السماء.
5: يا ابونا اندراوس، ما احنا كنا قاعدين في الدير لكن الأكل خلص، الدير فاضي.
6: حينما أرسلتكم بلا كيس أو مزود هل عوزكم شيء؟ ما تعولش هم يا ابونا، إلقى على الرب همك وهو يعولك. بالسلامة يا أبائي، ربنا معكم، وأنا حقعد هنا لوحدي ومش حترك الدير واصل. واقفل باب الدير عليا من جوه.
5: ايوه بس يا ابونا اندراوس، العيشه لوحدك هتبقى صعبه، خصوصا وجودك ما بتشوفش.
6: ربنا هو نور عينيا، ما تخافوش يا ابائي، صدقوني ربنا معاي، وعمره ما ينسى عبد الخاطئ اندراوس. ربنا معاكم يا ابائي.
5: يا ابونا اندراوس، احنا عارفين انك ما تقدرش تمشي في الخلا لوحدك.
6: ربنا معاي يا ابونا، ما تعلوش همي، ربنا معاي.
5: ربنا معاك في وحدتك يا ابونا اندراوس، سلام، واذكرنا في صلواتك.

0: مين؟ مين اللي عتنادي عليا دي؟ مين؟
1: السلام ليك يا ابني أندراس.
0: ستي، ستنا العدرة، جيتي بنفسك يا أم النور؟
1: زعلان ومتضايق ليه يا أبونا أندراس؟
0: أبدا ما زعلانش يا أمي، بركتك حلت على الخادم الخاطب ضعيف، شالت من نفسي كل حزن يا ستنا العدرة.
1: ما تسيبش الدير، ما تسيبش ديرك أبدا زي غيرك. أنا بحب الدير ده من أجل طهارة صموئيل عبدي، وبصلي من أجل دير ورهبان.
0: يا ستي يا عدرة، أنا ما زعلانش، أنا قلقان وخايف على الدير بعد ما تركوه إخوة الرهبان. مين يحفظ من اللصوص ومن مكايد إبليس؟
1: الدير ده مكان مقدس لعبادة الإله القدوس، وعمره ما حيصيبه سوء، ما تخافش، أبواب الجحيم لن تقوى عليا. بركة ابني الحبيب تكون معاك يا ابني أندراس، بركة ابني الحبيب تبارك دير الأنبا صموئيل وتحفظه.

0: انت جيتي؟ تعالي تعالي يا قطتي تعالي، ربنا بعتك ليا هنا عشان تأنسي وحدتي وتساعديني. تعالي يا قطتي تعالي، اعملي زي ما بتعملي كل يوم، شديني من ديل جلبيتي ووصليني الجرس الدير عشان ادقه، عشان محدش من اللي بيعدوا في الصحراء يحس ان الدير فاضي من رهبانة. ايوه ايوه كده. حاضر حاضر يا قطة، انا ماشي كيف ما هتوجهيني. حاضر. ايوه هدينا وصلنا للجرس. ايه بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ايه بسم السريع، صوت حصانها جاي على الدير. سترك يا اله. يا قطه خديني يا قطتي يا غاليه، وصليني باب الدير البراني. يلا يلا يا قطه شديني. ايوه دلوقتي حقف ورا الباب ونادي على زمايل الرهبان عشان اللي بيمروا يعرفوا ان الدير عمران برهبانه وما يقربوش.
1: يا ابونا يا ابونا بولس، يا كل اباء رهبان الدير، يلا يا اخوتي يلا تجمعوا عشان نرفع صلاة عشية. يلا يا ابونا اجمع اخواتك الرهبان ويلا يلا يا باي. يلا يا ابونا.
0: أقبل أيديك الطهرة يا أبونا الجمس إسحاق، أقبل أيديك. الحمد لله على سلامة رجوعك لديرك يا أبونا، الحمد لله على سلامة.
2: معلش سامحني يا أبونا مدراوس، سبتك لوحدك في الدير 4 شهور.
0: الحمد لله على سلامتك يا أبونا الجمس إسحاق، أنت وأباء الرهبان.
2: نشكر رب المجد يا أبونا مدراوس، نعمة ربنا الدير تجمع تبرعات من أهل البر والخير، هتساعدنا على الحياة في الدير هنا، وهيرجع يعمر تاني. الشكر لإلهنا القدوس. ايه الجاب القطة دي هنا؟
0: هي ابونا الجمس اسحاق، ربنا بعتالي عوض ظلام عينيا بيها، عاشت معايا تونس وحدتي وتساعدني، هي اللي هتاخدني لكل مكان احب اروحه جوه الدير. ايوه يا قطتي بتشديني. حاضر حاضر يا قطة همشي معاكي. ما شايفاش أنا بتكلم ورحب أبونا الجمس إسحاق ماكسيموس رئيس الدير. صبرك علي يا أمال يا قطة صبرك.
2: المجد لاسم الإله القدوس.

0: منكم موسى سحاق. والدتي لله ستنا العذرات مد يدها عليك بالشفاء يا رب.
1: خلاص خلاص يا ابونا مدراوس، أي مسافر
0: ما تقولش الكلام ده عادي يا ابو القديس، ده احنا من غيرك نبكى يا تامي. ربنا يشفيك ويحفظ حياتك لينا.
1: بقول لك يا ابونا خلاص صدقني انا مسافر. صلي ضعفي يا حبيبي.
0: قدسك قدسك بركه كبيره يا ابونا اسحاق، انت اول راهب كان بتعمير الدير بعد ما كان مهجور، وقدسك اول رئيس للدير بعد بدايه تعميره، واحتملت الفقر وقله الزاد واستهونت الصعاب عاد ومكايد ابليس وهجوم اللصوص. قدسك يا ابونا اسحاق اللي اشتريت ارض الدير وعملت فيها مجر الدير وجلال الرهبان وكنيسه، ربنا يعوضك ربنا يعوضك.
1: يوه يا ابونا مدراوس، ملوش لازمه عاد الكلام اللي بتقوله ده.
0: دي الحقيقه يا ابونا اسحاق، ربنا يمد في عمرك.
1: اكتر من كده يا ابونا، دلوقتي اصبح عمري على ارض الغربه يجي 80 سنه وشويه.
0: شوف يا ابونا اسحاق، يوم ما تنتقل للسماء ربنا يجعل وقت انتقالي معك.
1: لسه بدري عليك يا ابو اندراوس، لسه بدري، انت عمرك لسه هيجي 50 سنه والدير محتاج قديس بار زيك. يوه واقف بعيد ليه يا ابونا بولس؟
2: بصلي بصلي ابونا رئيس الدير، ربنا يشفيك ويحفظ حياة قدسك.
1: ايوه احنا النهارده كام في الشهر يا ابونا بولس؟
2: النهارده يا ابونا اسحاق التلات، 22 مارس 1938.
1: ايوه 1938. خلاص بكره مشيئه الرب انا مسافر.
2: يا ابونا يا ابونا
1: صدقوني بكره انا مسافر. ابونا اندراوس
0: نعم يا ابونا،
1: أنا نفسي أغمض عيني على صوتك الجميل، أقول لك سمعني ترتيلة ولا تسبيحة حلوة بصوتك الحلو يا بلبل البرية.
0: حاضر، حسمع قدسك لحن بكثرونس.

0: آه يا ربي، آه يا ستي يا عدنة، آه يا بونا أنبا صموئيل، إيدي ما قدرش أرفعها، بقالي كم يوم طلع لي دم تحت باطي. يعني يا أنبا صموئيل اللي هيشتغل في العالم مع حد، لما بيمرض بيوديه للحكيم، وأنا ابنك، صحيح أنا خاطي ما استاهلش، لكن أنا ابنك يا أنبا صموئيل. يا ستي عدرة، يا ستي عدرة تشفعي فيا، يا أم النور غيتيني.
1: سلام رب المجد معاك يا بونا أندراس، هات إيدك اللي بتوجعك.
0: ستي العدرة، ستي العدرة، سلام الرب عليك يا أم النور، سلام الرب عليكي. الوجع راح والخراج راح من تحت باطي، أشكرك يا رب، أشكرك يا والدة الإله. يا ست العدرة أشكرك، وأشكرك يا رب، أشكرك.
2: يا بونا أندراس، أنا طلبت منك ما تشيل ذراع المية، يدك تعبانة.
0: لا لا يا بونا القمص عوض ميخائيل رئيس الدير، أشكر ربنا، ستنا العدرة جاتني مبارح ومدت يدها ومسكت يدي ورفعتها لفوق، راح الوجع في الحال يا بونا، وراح الخراج من تحت باطي.
2: معقول؟ سلام الرب عليك يا والدة الإله. طب شيلك دي زرعة المية المليانة دي.
0: هي فين؟
2: أيوة أيوة هي.
0: هديني شلت الزلعة المليانة مية، صدقتني بقى يا بونا رئيس الدير.
2: المجد بسم الله القدوس، المجد لك يا رب.

انتجل للسمك، اتنيح ابونا الجموس عود ميخائيل. يا ابونا بقالك يجي شهر وشوية مع ربنا في السماء. يا بختك يا ابونا الجموس عود، طلعت السماء لأحضان القديسين في فردوس النعيم الأبدي.

0: برضي كده يا ابونا سبتني وطلعت السما، كان نفسي انتقل وياك. ربنا يقدس روحك يا ابونا القبوس عوض بخير، ربنا يقدس روحك.
1: بيقولوا ابونا اندراوس ان نيافه الانبا اثناسيوس مطران بن سويف انتدب الرئاسة دير الانبا صمويل من بعد انتقال ابونا القمص عوض ميخائيل، انتدب راهب متوحد عايش في الطاحونه في مصر القديمه اسمه ابونا مينا البراموس المتوحد، وتم انتدابه يوم 8 كيهكسة 1660 للشهداء 1943 السنه دي يعني. وهيوصل ابونا مينا المتوحد رئيس الدير الجديد النهارده.
0: ربنا يدبر كل الخير، ربنا يدبر كل الخير.
2: يا ابونا اندراوس افتح يا ابونا.
1: حاضر.
2: سلام. ايه يا ابونا مش جاي معايا الكنيسه علشان نصلي التسبيحه ولا ايه؟
0: اخطيت يا ابونا القمص مينا المتوحد، اخطيت. انت بنفسك جاي قليت تاخدني الكنيسه، ابونا رئيس الدير بنفسه يجري الخطيان اندراوس. ما استحقش يا ابونا مينا، ما استحقش.
2: انت تستاهل كل خير، انت بار وقديس يا ابونا اندراوس.
0: ده بس من محبه قدسك يا ابونا، انت من يوم ما جيت لرياسه الدير وانت هتعلمنا المحبه، وما فيش زي المحبه. المحبه هي الله، لان الله محبه، واللي بيترك المحبه بيترك الله. المحبة بتطرح الخوف للخارج، واللي يحب ما بيخافش لا من الموت ولا حتى من قطع الرقبة. ولولا المحبة ما كان الله ظاهر في الجسد. قدسك لما شرحت لنا الآية الجميلة اللي هتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اتعلمنا قديه المحبة منك يا سيدنا، اتعلمنا المحبة كبيرة قوي.
2: انت كل ما تقابلني تقول لي يا سيدنا، ده انا حتى راهب غلبان.
0: اهو عقول سيدنا وبس.
2: ربنا يسامحك يا ابونا اندراوس، ده انا حتى ما استحقش درجة القمصية اللي انا خدتها، تقوم عايزنا ابقى سيدنا. ربنا يسامحك يا ابونا اندراوس، ربنا يسامحك.
3: كفاية كده يا أباء الغبان دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون، كفاية. أخدت بركة رياسة الدير من سنة 1943 لحد النهاردة. أرجع بقى يا أحباء لطاحونتي في مصر والتوحدي مع ربي وإلهي الحبيب.
1: يا بونا الحبيب الجمس من البرموس، خدماتك وتعميرك والمباني اللي بنعمة ربنا شيدتها في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، وسعت ورممت مجر الدير في قبل وقف جرية الزورة اللي كان بناه أبونا إسحاق. تاريخ الكنيسة هيذكرهم لقدسك بكل خير. انت قدسك شمعة قداسة نورت في تاريخ كنيستنا القبطية يا قدس أبونا مين.
2: ايه الكلام الكبير ده يا أبونا؟ انا كل ده انا تود حقيرة ما استهلش حتى توب الرهبانة اللي على جدتي. ربنا يسامحك.
0: هتوحشنا كتير يا أبونا مينة، هتوحشنا يا سيدنا.
2: برضو هتقول لي يا سيدنا يا أبونا اندراوس؟
0: صدقني قدسك هترجع لينا الدير تاني، انت سيدنا البطرك، صدقني.
1: يا ابونا اندراوس، يا ابونا اندراوس تعال معايا، سيدنا البابا كرولوس وصل.
0: ربنا يعوض تعب محبتك يا ابونا مينا الصمويلي، خد يد ربنا يحفظك.
1: تعال يا ابونا، حبيبك جه الدير اهو. مش كنت تملي تقول نفسي اخد بركه سيدنا البابا؟
0: ربنا يعطينا بركته. قدست البابا كرولوس السادس ده حيبقى قديس عظيم من ولاد الكنيسة. قربنا نوصله يا ابونا مينا.
1: ايوة قربنا هو، سيدنا البابا واقف هناك مع الاباء رهبان الدير. تعال اقربك من سيدنا البابا.
0: يكون معاك ما يكون عليك يا ابونا مينا.
2: تعال تعال يا ابونا اندراوس، ازيك؟
0: سلام يا سيدنا البطرك، اقبل ايديك الطهرة يا سيدنا.
2: سلام يا ابونا اندراوس، تعال اقعد جنبي هنا. تعال.
0: حاضر حاضر يا سيدنا، حاضر.
2: اديني بقيت سيدنا يا اخويا، مبسوط؟ قعد ابونا اندراوس جنبي يا ابونا مينا الصموئيلي. خد القربانه دي حطيتها لك في حجرك.
0: يوم قدستك ما سبت الدهر يا سيدنا، انا زعلت قوي على قدستك وبكيت لفراقك، وحتى يومها قلت لك اجده بسرعه هتفوتني، رديت عليا قدستك وقلت ما الدنيا كده كل واحد

0: يا حبيبي له عمل يقوم بيه وستنا، وبعدها اترسمت بطرك.
1: مش انت فضلت تقول لي يا سيدنا يا سيدنا البطرك؟ ربنا كان منور بصيرتك يا ابونا اندراوس، صلي لضعفي.
0: يا خطيتي انا اصلي لقداستك، داني محتاج صلواتك يا سيدنا، اقبل يديك.
1: صلي يا ابونا اندراوس وانت راهب بار وربنا بيحبك لطهارتك، صلي ان ربنا يوفقكم في اختيار رئيسكم للدير، دير القديس العظيم الانبا صموئيل، ويكون من ولاد الدير ويراعي امانه الدير بالمحبه والتدبير الصالح.
0: بالصلواتك وطاعتك.

0: قداسة البابا، ربنا يدبر خادم ديرة. آمين.
1: مبروك يا قدس أبونا القمص مينا الصمويلي، مبروك دير القديس العظيم الأنبا صمويل المعترف، اتبارك بترشيح قداسة البابا كرولوس السادس لقدسك ورسمتك رئيس للدير. ربنا يحفظك ويبارك خدمتك ويباركنا ببركة قدسك.
0: صلي الضعف يا أبونا أندراوس، اختيار قداسة البابا لضعفي حمل كبير، ربنا قدرني عليه وتشاء نعمة الرب إن أبونا مينا البراموس المتوحد يسيب رئاسة الدير وتختاره العناية الإلهية للجلوس على كرسي مرمورجوس باسم قداسة البابا كرولوس السادس في مايو سنة 1959، عشان يختار ضعفي في شهر طوبة سنة 1960 لرئاسة الدير. صلي يا أبونا أندراوس إن ربنا يسند ضعفي.
1: ربنا يبارك خدمتك يا أبونا القمص مينا الصمويلي ويكون معاك ما يكون عليك.

كده يا حبيبي سبتني أتعذب في أرض الغربة وحدي، كده يا قديس تسيبني وتطلع السماء وحدك. يا بختك يا بختك يا سيد بابا كيرلس، سبت أرض الشقا والغربة وطلعت لحبيبك وحبيب كل ولاده الرب يسوع المسيح. نفسي مشتاقة للصعود والحياة في السماء مع المسيح ذاك أفضل جدا. كده تسيبني يا قدس البابا، ربنا ينيح نفسك الطهرة، ربنا يقبل نفسك في فردوس النعيم الأبدي.

0: أيوة أبونا أمبراوس قاعد هناك جنب السور الغربي للدير. أبوي لم قاعد هناك بعيد كده أما روح له. يا أبونا أمبراوس يا ده اسم الصليب المحي حاسب يا أبونا أمبراوس العقرب ماشي على جنيك وأنت ما حسست بيه حاسب يا أبونا يقرصك.
1: ما تخافش يا أبونا العقرب ما يعملش حاجة ربنا ليه كل المجد أعطانا السلطان أن ندس على الحياة والعقارب ماني طول عمري قاعد في الدير العقارب كثيرة لكن ما جرستنيش خالص حتى يا أبونا لو حد جرسه عقرب وراح داهن مكان الجرس بزيت متصلي عليه يخف على طول وما يحصلوش حاجة. معلمنا القديس يعقوب الرسول بيقول في رسالته أمريض أحد بينكم فليدعو جسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدينوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يجيبه.
2: تعال يا أبونا أندراوس أقعد جنبي اتفضل.
1: ربنا يحفظ حياتك يا أبونا الجرموس مينا.
2: خير يا أبونا أندراوس بقالي 3 أيام ما شفتش جدسك.
1: صدقني خير يا أبونا الجرموس مينا خير.
2: أنا سمعت إن جدسك تعبان شوية الآباء رباني دير قالوا لي إنك تعبان.
1: أبدا يا أبونا ما تشغلش بالجدسك يعني هو جدسك ناقص أحمال أشيلها على كتافك كفاية عليك حملنا كلنا وحمل خدمة الدير ربنا يساعدك.
2: يا أبونا أندراوس أنا سألت جدسك قبل كده لما لاحظت إنك تعبان وقلت لي ما فيش حاجة لكن يا أبونا أندراوس لأجل حبيبتك والدتي الإله القديسة الطاهرة أم النور لازم تقول لي مالك حاسس بإيه؟
1: صدقني يا أبونا حاجة بسيطة شوية وجع بسيط ما تأخذنيش شوية وجع في البول ووجع في بطني ورجلي حاسس إنها تجلت يظهر إنها ورمت شوية.
2: طيب وساكت يا أبونا لازم نبعد جدسك لأحسن مستشفى تحلل وتكشف وتتعالج كمان.
1: يا جدس أبونا ربنا هو الشافي والقادر إنه يشفيني إذا كان هو راضي على ابنه الخطيان أندراوس.
2: طبعا يا أبونا أندراوس

0: المسيح هو إلهنا القادر على مد يده بالشفاء. يا أبونا أندراوس، الطب بيتقدم بنعمة ربنا، وكل وقت بنشوف التقدم في العلم والطب والعلاج. إحنا دلوقت سنة 1982. يا أبونا أندراوس، بكرة بإذن المسيح ياخدوك الأباء رهبان الدير وتسافر إسكندرية تكشف وتحلل، والمسيح يشفيك.
1: أمل يا رب بأذنك، استجب لي لأني مسكين وبائس. أنا أحفظ نفسي لأني تاجي. يا إلهي، خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، لأني إليك أصرخ اليوم كله. هللويا. يا إلهي الحبيب وسيدي ومالك نفسي المشتاقة إلى برك وتحننك، أشكرك يا رب يا يسوع لأنك دايما تقوي وتسند ضعف ابنك الخاطئ أندراوس. قدرني يا رب وقويني واشفي مرضي عشان أقدر استقبل ابنك وخادم اسمك القدوس سيدنا الأنبا مينا الصموئيلي اللي اختارته النعمة الإلهية للإسقفية، ويكمل رئاسة دير عبدك وخادمك الأنبا صموئيل المعترف. وامبارح في عيد العنصرة يوم 2 يونيو سنة 1985، اليوم المبارك وبيد قدسة البابا شنودة الثالث ربنا يحفظ حياته، تمت رسامة الأنبا مينا الصموئيلي أسقف لديرنا المبارك. وأنا يا رب يسوع المسيح عاوزك تمد يدك وتقويني عشان أستقبل سيدنا الأنبا مينا فأول يوم يوصل فيه الدير. يا رب يا يسوع يا حبيبي.
2: سلامتك يا أبونا أندراوس، ربنا يتمم شفاك.
1: أشكر إلهي القدوس، كل افتكار ربنا خير.
2: حقيقة يا أبونا أندراوس، كل أطبة وممرضات المستشفى هنا في اسكندرية هيحبوا قدسك، والكل بيجري يخدمك عشان ياخد بركتك، وكل الناس اللي بتيجي المستشفى ويعرفوا ان قدسك نايم في الأوضة بيجوا ياخدوا بركتك. وصدقني يا أبونا، أنا تلميذك من يوم ما لازمت قدسك هنا في المستشفى، وأنا حاسس ان بركتك ملتني نعمة وبركة. ربنا يخليك لينا يا أبونا أندراوس، ونتعلم منك. لما بسمعك دايما بتشكر ربنا وسط آلام الأمراض الكثيرة اللي بتعاني منها بتعلم منك. لما بشوفك حتى ولو ما تكلمتش بتعلم منك. ربنا يخليك لينا.
1: ربنا حفظني، كل الأوجاع البسيطة اللي فيها دي بتخليني تملي أقول بيني وبين نفسي تكون إيه أوجاعي وألامي الهينة دي قدام الألام والأوجاع والأتعاب الكثيرة اللي احتملها رب يسوع المسيح من أجل خطايانا. كل ما بفتكر آلامه العظيمة، آلام الصليب، تهون علي آلامي البسيطة.
2: ربنا يتمم شفاك يا أبونا أندراوس.
3: سلام يا أبونا الحبيب، أقبل أيديك.
2: ده الدكتور كمال عبد الله يا أبونا.
1: سلام يا دكتور كمال.
3: ها، ازاي الصحة النهاردة؟
1: نشكر ربنا، تاخد دورها وتعدي. الحمد لله
3: الحمد لله. حبيت قبل ما اسيب المستشفى اطمن على قدسك واخد بركتك، اذكرني يا بونا في صلواتك.
1: يكون معاك ما يكون عليك.
3: سلام يا بونا.
1: سلام ونعمة.
4: ابونا يا بونا أبونا، تعال معايا.
1: اسمك إيه يا حبيبتي؟
4: اسمي أغادي. قوم تعال معايا.
1: حاضر حاضر يا بنتي.
4: هات إيدي.
1: حاضر يا حبيبتي، وهدي إيدي.
4: طب تعال معايا.
1: أيها بنتي، بس بالراحة عليا، ما تشدنيش جامد، أنا ماشي معاك. يلا.
2: إيه يا أبونا أندراوس، رايح على فين؟
1: الطفلة الصغيرة دي قالت لي تعال معايا.
2: على فين يا ابونا؟
1: ما عارفش.
2: طب يا ابونا، مش تعرف الاول رايحين فين؟
1: طب وهي الطفل

0: الصغيرة دي معقول تضرني يا أبونا؟
1: أنا عاوز أبونا يجي معايا، أصل بابا عيان في الأوضة اللي جنبه.
2: طيب يا بنتي، كمان شوية أنا هجيب أبونا اندراوس ونيجي نزور والدك. اتفضل أنت دلوقتي.
3: يا أبونا الحبيب، اللي معايا دي أختي سعاد، جاية لقدسك، جاية لقدسك بعد ما سمعت عن معجزات الشفاء العظيمة اللي تمت بفضل صلواتك.
0: ربنا يسامحك يا دكتور كمال، معجزات؟ أنا أعمل معجزات؟
3: يا أبونا، يا أبونا بلاش تواضعك ده، ده أنا لو عديت لقدسك بركات الشفاء اللي حصلت لمرضى كتار هقعد عدي ثلاث أيام كده أهو، والمعجزات مش هتخلص. الدكتورة سوزي اللي كانت يا دوب حامل في شهرها الأول وما كانش حد غير قرايبها يعرفه، وانت بشرتها بالحمل والخلفة، وكانوا مروا بمراحل صعبة وخطرة، لكن ببركتك تمت الولادة. وده الأخ مرقص اللي كان عنده ألم شديد في الفقرات بسبب الانزلاق الغضروفي، صليت وحطيت إيدك على مكان الألم، راح بعدها كل الألم، حتى بونا جبرائيل غطاس من أباء الأقباط الكاثوليك، وحالة القيء الدموي والورم اللي ببطنه، وكانت الحالة خطيرة جدا، وبصلواتك ربنا مد إيديه عليه بالشفاء. ويا
0: بس بس يا دكتور كمال، بس ربنا يسامحك ويسامحني، ده أنا ما استاهلش كلمة واحدة من اللي عتقول علي ده. اتفضلي اتفضلي اقعد يا سعاد يا بنتي، اتفضلي وما تسمعيش كلام أخوك. مالك؟ سلامتك يا ست سعاد.
1: يا بونا اندراوس، بعيد عن قدسك، أنا عندي ورم خبيث بالغدة الدرقية، وقالوا لي إن حالتي دي محتاجة لاستئصال جزئي للغدة الدرقية، وقال لي أخويا الدكتور كمال إن الله يستجيب بشفاعة أبونا اندراوس ويشفيني، وأنا مؤمنة يا أبونا اندراوس إن صلاتك هتشفيني بنعمة الرب يسوع، على الرغم من إن بنتي دكتورة وكمان جوزها دكتور، والكل قالوا لي إن مفيش علاج لي إلا الجراحة لإزالة الورم.
3: يا أبونا اندراوس، أنا بعد إذن قدسك اديتها الشال المبروك اللي قدسك كنت لابسه، ودلوقتي بصلواتك صدقني المسيح هيشفيها ولا هتحتاج لعملية إزالة ولا غيره.
0: يا دكتور كمال، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يكون معاك يا ست سعاد ما يكون عليك. تعالي يا بنتي أصلي لك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا.
2: شفت يا دكتور كمال؟ شفت المعجزة العظيمة اللي حصلت النهاردة؟ النهاردة وإحنا بدير مريمين العجايبي، سيدنا وزع علينا صورة للسيد المسيح وهو جاي من الأموات. أبونا اندراوس كان ماسك الصورة بالمجلوب وفضل على كده شوية، سألته قدام كل الأباء الرهبان وقلت له صورة مين دي يا أبونا اندراوس؟ قام أبونا اندراوس عدل الصورة المجلوبة وبص فيها زي ما يكون شايفها تمام، وقال لي دي صورة الرب يسوع وهو جاي من الأموات، وبعدها حطها جنبه. بعد شوية خدت الصورة وقدمتها له مجلوبة وسألته حلوة الصورة يا أبانا؟ قام أبونا اندراوس عدلها تاني وقبلها بطريقة دهشتنا كلنا.
3: المجد باسم الله، مع إن قدسه فاقد البصر تماما. المجد باسم الله.
0: صدقني يا أبونا، أنا خلاص طالع لحبيبي، ساعتي قربت.
2: ربنا يديك طولة العمر يا أبونا اندراوس.
0: طولة العمر يا ولدي، بقول لك أنا خلاص رايح لحبيبي. تعرف يا أبونا
2: إيه؟ سكت ليه يا أبونا اندراوس؟
0: اطلع يا أبونا برا في الترجة، شوف الست اللي برا دي بتعيط ليه.
2: الست بتعيط؟ مفيش حد بيعيط يا أبونا، أنا مش سامع حاجة.
0: لكن أنا سامع. قوم يا أبونا، الله يعوضك، قوم.
2: حاضر يا أبونا. المجد لاسم الله، فعلا يا بونا، في آخر الطرقة ست بتعيط.
0: ربنا يشفيها ويريح قلبها. والنهاردة كان في أيام ربنا يا بونا.
2: النهاردة 6 فبراير سنة 1988. لسه الألم شديد عليك يا بونا، معلش استحمل. بكرة الدكتور كمال وطبيب التخدير هيعملوا لجثتك العملية اللازمة وترتاح من ألامك
0: يا بونا. ربنا هو اللي هيعمل اللازم وارتاح من غربتي على أرض الشجا والغربة والعذاب، وروح لحضن حبيبي الصالح ربي ومخلص يسوع المسيح. ربنا يحفظك يا بونا يا تلميذ الحبيب، ويكون معاك ما يكون عليه.

0: انتقل انتقل أبونا الحبيب أبونا أندروس، انتقل لحضن القديسين تمام الساعة 10 مساء النهاردة 7 فبراير 1988. تنيح نياحة القديسين، توقفت أنفاسه في هدوء غريب، وصعدت روح الطاهرة للسماء في أمان وسكينة. ربنا يعطينا بركاته. تنيح عن عمر فوق 100 سنة، منهم أكثر من 75 سنة في حياة الرهبان. لسه كلامه الحلو بيرن في وداني،
1: يكون معاك ما يكون عليك. يا ابن الواحد لما يبني بيت يقعد فيه ولا يسيبه؟ لسانك حصانك، إن خنت خانك وإن صمت صامك. شوف يا حبيبي، لما تعرف حاجة وحشة عن أحد الآباء ما تجيبش سيرته على لسانك أبدا. رتل

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ميري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة تشجيع صغار النفوس. القمص تدرس يعقوب والقية يوم الجمعة 25/10/2002.
1: قيادة الروح القدس لا يكون لخلاصنا بل احيانا يكون عائق لنا، وكثيرون فقدوا أو كثيرون لم يتعرفوا على الله مع معرفتهم الكثيرة لآيات كاملة من الكتاب المقدس. وياما ناس أخذوا ماستر ديجريز وأخذوا دكتوراهات في الكتاب المقدس وهم يجهلون روح الكتاب ولا يعيشون به ولا يتمتعوا بخلاص المسيح. إذن في كل عصر هتلاقوا المباحثات وهتلاقوا المنازعات. مش هقولك في كل عصر، هقولك في الإنسان نفسه أحيانا يضيع عمره في المناقشة البطالة. أكتر مثل بلاحظه ككاهن لما بزور بيت ويفتحوا مواضيع لا هدف لها إلا الخروج خارج دائرة الخلاص. زي مثلا إنسان يقعد ممكن يضيع 6-7 شهور يدرس يا ترى الجحيم فين وجهنم فين، ولا الفردوس فين وملكوت الله أو الأبدية فين. أنا لما بيسألني واحد برد عليه رد بسيط، يقول لي إيه الفرق بين الفردوس والسماء؟ أقول له إن شاء الله لما

روح وشوفها بقول لك. ريح دماغك. هندخل في مناقشات طويلة وفلسفية، وهو وأنا هقضيع عن تفكيري في خلاص نفسي عشان نقول فين الفردوس وفين السماء، والست العذراء موجودة في الفردوس ولا موجودة في السماء، والناس اللي في الفردوس بيشوفوا الآب وجها لوجه ولا ما بيشوفوهش. طب ولما يجي يوم الدينونة هل المجد بيزيد ولا هو المجد اللي خدوه النهاردة؟ هنروح ونشوف، وبعد ما نشوف نبقى نتفاهم مع بعض، بس يكون لنا نصيب في هذا المجد. كل اللي نعرفه ان وعود الله صادقة وامينة، وان في حياة اخرى، وان احنا لما نخرج نلتقي مع احبائنا، وفي يوم الرب العظيم ندخل في موكب عظيم كعروس في حجم عريسة. ده اللي يشغل ذهن. لكن لا اعرف فين الفردوس مكانه، ولا اعرف فين السماء مكانها، لكن هنروح نشوف. ولنا ملء اليقين ان في الفردوس وفي السماء. يا ريت حياتنا تطلع بعيد عن المناقشات. اما المناقشات الغبيه او المباحثات الغبيه فاجتنبها. العمر قصير قوي، العمر قصير، والواحد بيندم على السنين الطويلة اللي ما عملش فيها حاجة. فكمان السنين اللي جاية نضيعها في مناقشات على ايه؟ ما انا الايام اللي جاية اقعدها في حضن ربنا احلالي بكثير من المناقشات. تقولي بس المناقشة بتكسب الناس، اقولك الحياة المقدسة اكثر جاذبية من المناقشة. وديك دليل على كده. لما كانت الرهبنة قوية جدا وكانت بسيطة كل البساطة، وكان الرهبان حياتهم حياة عبادة، كانت الكنيسة تنمو بقوة فائقة. ولما بتدخل المباحثات الجدلية اللي بلا هدف بنضيع. أجمل مثل لكده القديس أثناسيوس الرسولي. فيش إنسان كتب في الجدل الديني قد أثناسيوس الرسولي. ليه الكتب بتاعته المشهورة ضد الأريوسيين، وله كتب كثيرة جدلية، ومع هذا اقرأ أي كتاب تلاقي الموضوع اللي يشغل ذهنه في أي مجادلة هو بلوغ كل نفس للتعرف على الله الآب وابنه الوحيد والروح القدس. لما تقروا رسائله للقديس سرابيون الأسقف، وهي رسائل جدلية بخصوص الروح القدس، يقول كيف لا نقبل لاهوت الروح القدس إن كان الروح القدس نفسه يعطينا الطبيعة، الشركة في الطبيعة الإلهية. يعني إذا كان هو بيوهب لي شركة في الطبيعة الإلهية، فكيف لا يكون هو الله الذي يهب هذه الشركة؟ كلمة جميلة ورائعة، وبتدي أعماق في الداخل واشتياق إنك تتمتع بالشركة في الطبيعة الإلهية، مش مجرد إنك تؤمن إن الروح القدس هو الله. طبعا بؤمن إن الروح القدس هو الله، ولكن إيه أستفيد لما أجيب لك 200 آية عن إن الروح القدس هو الله، ولكن مش بختبر عمل الروح القدس بكونه روح الله فيا؟ استفيد إيه؟ وهكذا في جداله ضد الأريوسيين بخصوص السيد المسيح، أثبت لاهوت المسيح بطريقة جميلة رائعة ترفع قلب الإنسان لكي يتمنى ويشتهي أن يوجد في حضن المسيح. ولذلك بولس الرسول وبرنابا لما حصلت منازعة ومباحثة ليست بقليلة قالوا لا هنقفل البوابة دي. فرتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة.